ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السادس عشر من الآية الخامسة من سورة الأعراف إلى الآية 87 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا

0: وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب السادس عشر من الآية الخامسة من سورة الأعراف إلى الآية 87 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

وكذلك نجزي المحسنين.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وفي الأرض آيات.

فأوجس منه

فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: في نعيم
1: وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 من سورة الأعراف إلى الآية 170 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.
2: أعوذ

وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم

0: نضيع أجر المصلحين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 من سورة الأعراف إلى الآية 170 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
2: من رياض السنة النبوية.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية.

مديح. وإذا رأوا جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية.

0: إصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
0: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
0: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لا عبيد.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله، الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.
3: إلى القلب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
5: عبر موجهة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال، بصوت القارئ بلال المرسني، برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجماعة
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
2: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. بسم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة: لا

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 42، أي من قوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى، إلى الآية 49، أي إلى قوله تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالبة
2: أمات الله الهميسي،
1: والطالبة
3: أماني الضاوي،
1: والطالبة
4: رحام بعزيز،
1: والطالب
5: ياسين الشريف.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: اذهبا إلى فرعون إنه طغى.
1: اذهبا إلى فرعون إنه طغى.
0: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.

قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى.

0: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى
1: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى
0: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم
1: فأتياه

0: يعذبهم.
1: قد جئناك بآيات من ربك.
0: قد جئناك بآيات من ربك.
1: والسلام على من اتبع الهدى.

0: ما هدا.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. تبتدئ هاته الآيات بقوله تعالى: اذهبا إلى فرعون. طبعا كلمة اذهبا فعل أمر يبتدئ بهمزة وصل، إذا ابتدأنا بها همزة وصل، همزة محققة مكسورة، اذهبا، إذا وصلناها بما قبلها تسقط همزة الوصل. طبعا الكلمة التي قبل كلمة اذهبا هي كلمة في ذكري، هذه إضافة بعد همزة نحركها بالفتحة للوصل، فنقول ولا تنيا في ذكري يذهبا، ذكري يذهبا، هكذا حال الوصل. كلمة فرعون طبعا دائما ننتبه لابد من ترقيق الراء خاصة، فلا نقول فرعون، وكذلك العين واضح، فرعون هكذا. في قوله تعالى إنه طغى، طبعا الطاء مفخمة مطبقة، وكذلك الغين من حروف الاستعلاء، حرف مفخم، طبعا الغين هنا بعدها مد، والمد إذا كان معناها ألف فلا بد أن يتبع ما قبله من حيث التفخيم والترقيق، إذن هنا الألف المدي مفخمة فلا نقول طغى. هناك من يقرأ فيبتدئ الألف بالتفخيم ويختمها بنوع من الترقيق أو التقليل، طغى، لا طغى، نفس درجة التفخيم فالانتباه. فقولا مثنى، هنا تكررت بعض الأفعال المثنى فلا بد من بيان المد، لا نقول فقول له، لا فقولا له قولا لينا، إدغام بلا غنة، لا نترك معناها صوت يخرج من الخيشوم، فنقول مثلا قولا لينا، قولا، لا قولا لينا، هكذا فالانتباه. نفس الملاحظة في المثنى، قالا ربنا، هكذا مدود طبيعية لابد أن نحققها، الانتباه طبعا إلى التفخيم والترقيق. كلمة أن يفرط، طبعا حروف الاستعلاء، حرف مفخم ومطبق، فننتبه ما نقولش أن يفرط، أن يفرط علينا، لا، الانتباه طبعا هذه نبهنا عليها وننبه دائما خاصة في سورة الفاتحة، هناك من يقرأ فيقول اهدنا الصراط المستقيم، لا هذا خطأ واضح، وخطأ يعتبر من الأخطاء الجلية إذا كان معناها الطاء صارت تاء، فالانتباه اهدنا الصراط المستقيم، هكذا نفس الشيء هنا، أن يفرط، طبعا بقية الحروف معناها مرققة ما عدا حرف الراء، خاصة الياء والفاء انتبهوا، ما نقولش يفرط يا فا، لا يفرط، هكذا فالانتباه. في قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، ترقيق الهمزة بلا مبالغة، وأرى، لا أقول وأرى ولا أقول وأرى، إيه لا وأرى، هكذا. في قوله تعالى إنا رسولا، دائما مثنى هنا، ما نقولش إنا رسول ربك، لا إنا رسول ربك، فأرسل، را هنا معناها ساكنة مسبوقة بفتح، فإننا نفخمها مع ترقيق الفاء والهمزة، فأرى، فأرسل، ثم بيان كسر السين، طبعا هذه الدقائق لابد من التمرن عليها. نفس الملاحظة في قوله تعالى قد جئناك بآية من ربك، لابد من تحقيق حركة الكسر هنا مع قلقلة الدال، قد جئناك، هكذا لا نقول قد جئناك، ج لا جي، قد جئناك بآية، نفس الشيء بين كسر التاء، بآية مي، لا نقول بآية من ربك، ما مي، بآية من ربك، هكذا فالانتباه. في قوله تعالى والسلام على من اتبع الهدى، ثم تكررت كلمة الهدى أو حرف الدال هنا في قوله تعالى ثم هدى، الدال حرف شديد ومجهور، دائما نذكر بضرورة تطبيق الصفات التي رأيناها سابقا، فلا نقول ثم هدى، هدى، هذه الدال بين الدال والتاء، لا هدى ناقص باقي، هدى، هدى، هذا صوت الدال. كذلك حرف الذال تكرر في قوله تعالى أن العذاب، إذا ما عطيتهاش حقها من الجهر تصير وكأنها ثاء، أن العذاب ثاب، ثاء، لا أن العذاب على من كذب. هذا صوت الذ الفاء الانتباه. هذه إذن أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآية. أعوذ

0: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
1: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر.

0: أَرَى.
1: فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ.
2: فَأْتِيَاهُ

0: عذبهم.
1: قد جئناك بآيات من ربك
0: قد جئناك بآيات من ربك
1: والسلام على من اتبع الهدى.

0: ما هدا.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمت الله. تفضلي أمت الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فأرسل

0: ربك، والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى.
1: على من كذب، نعم.
0: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
1: أحسنت يا مت الله، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
1: أعد مع مزيد بيان الإدغام بلا غنة. فقولا له قولا لينا، قولا لينا، نعم.
2: فقولا له قولا لينا لعله،
1: لينا لعله، لينا لعله، من النون المفتوحة إلى اللام المشددة، نعم.
2: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أماني، تفضل يا أماني.

0: ده.
1: أحسنت يا أماني، بارك الله فيك. الانتباه طبعا إلى كلمة أن يفرط، نقول أن يفرط. ثم في قوله تعالى قد جئناك بآية من ربك، الهمزة طبعا ليست من حروف القلقلة، فلا نقول قد جئناك، لا جئناك هكذا. فالانتباه طبعا قلنا أنه الألف المادية تتبع ما قبلها، مثلا كلمة إسرائيل لا نقول إسرائيل، هنا المد معناها ابتدأ مفخما وانتهى، فيه نوع من الترقيق، فالانتباه إسرائيل هكذا. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة رحاب، تفضلي يا رحاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذهبا إلى

يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا.

إلى ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك

0: وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
1: أحسنت رحاب، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مع السفرة الكرام للبررة،
3: مع السفرة الكرام للبررة،
2: مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة،
3: مع السفرة الكرام البررة.

صدق الله العظيم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

0: أيها الأحبة، لنتأمل في هذه الصورة يوم واحد من حياة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله الذي أنار النزول بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه

لقد صحى من نومه قبل الفجر بيقين، وظلمة الليل لا تزال مخيمة على كل شيء. إنه عليه الصلاة والسلام يتحرك مع تضائع الصبح المقبل قائلا: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. انظر كيف يستقبل الحياة بترحاب وتفاؤل: الحمد لله الذي رد إلي روحي.

0: إن العمر الذي ملكناه نعمة نحمد الله عليها، وينبغي أن نحسن استغلالها. إن الحياة فرصة النجاح لمن أراد النجاح، ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى بالشروق والغروب على عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. عظمة الحياة في العافية. ما أجمل أن يكون المرء سليم البدن، تنهض أجهزته وعضلاته بوظائفها كلها دون إعياء أو ملال. إن المسلم عندئذ ينطلق في كل أفق ليؤدي واجباته باقتدار ورغبة، وذلك سر حمد الله تعالى على العافية المتاحة. ونقف طويلا مستمع الكريم عند قول الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: وأذن لي بذكره. أرأيت أدب العبودية في شمائل العابد الرقيق؟ إن منحه يوما جديدا إيذان له باستئناف العبادة من مطلع الفجر.
1: ضاءت بمولده الأكوان، فانبعثت أرق الخمائد بالتسبيح والنغم، واهتزت السدرة العصماء، وابتهجت والعرش يزهو كزهو اللوح والقلم.
0: ويبدأ العبد الشكور بذكر ربه بكلمات يقطر اليقين والحب من كل حرف فيها، يقولها في الصباح والمساء على سواء. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وقد كان القلب الشريف النقي يجيش بمشاعر التقدير والإعظام لفضل الله سبحانه وتعالى منذ يصبح، ويترجم عن ذلك بكلمات رائقة

أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. وجميل أن يثني المرء على مالك الملك فيستمع الله إلى الثناء المهدى ويقبله بالتصديق ونسبة القائل إلى عبادته، يقول عنه: صدق عبدي، إن الرسول العارف بربه يقول: ما من صباح يصبح العباد إلا مناد ينادي سبحان الملك القدوس، أيها الخلائق سبحوا الملك القدوس. وافتنانه صلى الله عليه وسلم في التذكير هو أثر استغراقه في الذكر ورؤيته لذي الجلال تبارك وتعالى. إلهي، أنا من معينك يا إلهي أستقي، وأهيم حبا بالجمال المطلق. مولاي، ذكرك في فؤادي نشوة علوية فاضت كنهر مغدق. مستمع الكريم، إن الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو، واستبطان عواطفه وهو يناجي، يشعل البصائر المنطفئة ويدفعها دفعا إلى الإقبال على المولى تبارك وتعالى.

مع التباس الخيط الأبيض والأسود من الفجر، يبدأ الخطوة إلى المسجد. وإغراء لذلك يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين إلى المساجد في ظلم الليل بالنور التام يوم القيامة. وفي المشي إلى المساجد صح قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أنه ما يرفع الإنسان قدما ويضع أخرى إلا كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة ورفعت له درجة. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة بعد سماع الأذان وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا ومن أمامي نورا، اللهم أعطني نورا. وقد أعطاه الله ما سأل، فكان عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نسأله تبارك وتعالى أن ينور خطانا بهدي الحبيب الكريم النقي التقي محمد سيد الدنيا وسيدها، محمد خير من يمشي على قدمي.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أخرجه مسلم. خير.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة

الرحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
0: من القلب إلى القلب.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمحها، وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب، من القلب إلى القلب.
6: من روائع التلاوات.

قال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

وكذلك نجزي المحسنين.

وكذلك نجزي المحسنين.

بسم الله الرحمن الرحيم.

فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة

فأوجس منهم

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت

وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم في صباح يوم مولد نبيك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام نسألك أن تملأ قلوبنا محبة لنبيك واتباعا لهديه واقتداء بأخلاقه وسيرته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتطمئن بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتفتح لنا بها أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أحب رسولك عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صدقا واتبع سنته خلقا وعملا، واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اصلح بيوتنا وبارك في أبنائنا واشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ آباءنا وأمهاتنا وفرج هموم المكروبين واقض حوائج المحتاجين وارزقنا السكينة والرضا وحسن التوكل عليك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير وبركة، واجعل ذكرى المولد مولد النبي الرحمة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم تكون فينا رحمة مع المحبة لنبينا عليه الصلاة والسلام وحسن الخلق والعفو والأحسان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد علمك، وصل على محمد وعلى آله عدد حلمك، وصل على محمد وعلى آله وصحبه عدد ما أحصاه اللوح المحفوظ من علمك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب عندك، وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ملء سمواتك، وصل وسلم وبارك على حبيبنا محمد ملء أرضك، وصل وسلم وبارك على حبيبنا محمد ملء ما أنت خالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 12 ربيع الأول الأنور 1448 25 أوت 2026، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. مولد نبوي مبارك على الجميع، علينا وعليكم، على كل الأمة الإسلامية رب العالمين، على بلادنا رب يحفظها، على عائلتنا، على أهلنا، على كل من يعرفونا، على كل السادة المستمعين وين ما كنتوا رب يحفظكم. إن شاء الله دائما نور الحبيب عليه الصلاة والسلام يسري في قلوبنا، في أخلاقنا، في أعمالنا، في معاملاتنا. معكم اليوم مريم فجاري في الإعداد والتقديم، سالم الشعري في اللمسة الفنية.
2: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: يحييكم بتحيته الجميلة سالم الشعري، وكريم أعطيك تحية ليك زادة كذلك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. كما قلنا 12 ربيع الأول معكم إن شاء الله في صباحك أجمل، في مواكبة إن شاء الله وفي حديث عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. أشرقت الأرض بنور مولده عليه الصلاة والسلام، ما كانش مجرد يوم في التاريخ، بل كان بداية أمة ونور وجلاء للظلمات ورحمة مهداة للعالمين. فأجمل ما يحيي بها اليوم وما نبدأ به اليوم هو أن نجد العهد بذكره والتمسك بسنته والإكثار من الصلاة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فإن شاء الله يومنا كله خيرات مسرات بركات بنور الصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. من تو نبدأ معاكم حتى للتاسعة صباحا في صباحك أجمل، أبقوا معنا راجعين إن شاء الله.

0: سيدي.
1: ما بك يا بركة؟
0: البشرى يا سيدي.
1: بشري يا بركة، بشري، فإنك بركة في بيوتنا متقدمت عليها.
0: آمنة، لقد ولدت آمنة يا سيدي.
1: ولدت؟ ولدت ماذا؟
0: ولدت طفلا ذكرا، أدعج العينين جميل المحيا، قمر بتمامه وكماله، وقع على الأرض فاتكأ على يديه ونظر إلى السماء. إنه قمر يا سيدي، قمر.
1: البشرى يا بركة، إنه القمر بني هاشم.
2: محمدا أسميته محمد ليكون محمودا في السماء وفي الأرض. يا رب البيت احفظه وارعاه. قد ولد اليوم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم.
3: وكل الناس تولد ثم تفنى، ووحدك أنت ميلاد الحياة. وكل الناس تذكر ثم تنسى، وذكرك أنت باق في الصلاة. تردده المآذن كل وقت ويمضي.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومازال حديثنا اليوم في مولد الرسول عليه الصلاة والسلام عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام عن شمائل المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كان أحسن الناس خلقا وخلقا. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، في حديث رواه الإمام البخاري ومسلم. فإن شاء الله دائما نتأساو بسيد النبي عليه الصلاة والسلام، ونحاول نكون على خطى الحبيب عليه الصلاة والسلام في أن نكون من أحسن الناس، ونحاول نكون أحسن الناس في وجوهنا، في بسط وجوهنا، في معاملاتنا مع الناس، في الأخلاق وفي الخلق. قال كذلك، وقال سيد النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداد، كان رحيما رفيقا. ففي معاملاته، في كلامه مع الناس، في تلطفه مع أهل بيته، في تلطفه مع الصحابة، في تلطفه مع من أخطأ في حقه، في عفوه عن من أخطأ في حقه، كان عليه الصلاة والسلام رحيما رفيقا. فقال: إنما أنا رحمة مهداة، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كان متواضعا، وهذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، من الخلق العظيم عن سيد النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت المرأة من أهل المدينة أو العجوز من أهل المدينة كانت تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وتنطلق به في شوارع المدينة تسأله عن أمورها وعن حاجات خاصة. فكان هذا من تواضع سيد النبي عليه الصلاة والسلام، من عظيم تواضع وقربه من الناس عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كان كثير الحياء، في حديث يرويها الإمام البخاري ومسلم عن أبو سعيد الخدري، كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء أو العذراء في خدرها. وكان في حياء النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون حد كما حياء النبي عليه الصلاة والسلام. وكان لا ينتقم لنفسه. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: ما ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا قط بيده، لا امرأة ولا طفل ولا خادم ولا حيوان ولا غيره، إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما يعني كان اعتدى عليه حد أو يعني ظلم حد سيد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش ينتقم من صاحبه، لكن كان وقت اللي تنتهك حرمات المولى سبحانه وتعالى فكان ينتقم لله عز وجل. كان طيب الكلام والمعاملة. فيقول سيد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مهم جدا لازمنا اليوم نستوعبه أكثر في علاقاتنا في المجتمع، في علاقات مع بعضنا البعض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن لا بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، أو كما قال سيدي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رويه الإمام الترمذي وهو حديث حسن. في معاملاتنا مع الناس يقول سيدي النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن ما يكونش طعان وما يكونش لعان وما يكونش فاحش في كلامه أو بذيء في كلامه. فنحن نفهم أنه المؤمن يكون هين لين، يعني تسلم الناس من يده ولسانه كما قال سيدي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر. فلهنا انه ندربوا انفسنا انه ما نكونوش، خاصه في الاسواق، في معاملاتنا، في الطرقات نتاعنا وقت اللي نسوقوا، ما نحاولوش نخرجوا الكلمات البذيئه، ما نحاولوش نخرجوا الكلمات اللي تكون خادشه للحياه، ما نحاولوش انه الانسان يقول يعني أكثر شيء بذيء، إنسان ما يكونش طعان ما يكونش لعان، هذه نعيش بها. لأنه إذا نحبوا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام واليوم نحتفلوا بالمولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام، نأخذ من خلق سيدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأحاديث اللي نهانا فيها صراحة، وقلنا: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فالإنسان وقت اللي يسمع بالحديث هذا حاول أنه يمسك لسانه، يمسك الكلمات متاعه، يمسك الأذية متاعه عن الناس، ويكون يقتدي بها الحديث هذا، ويقول: أنا مدام نحب سيدي النبي عليه الصلاة والسلام باش نحاول. وشرف المسلم وشرف الإنسان وشرف المؤمن أنه يحاول. كان بشوش الوجه، يعني سيدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه معروضنا سيدي النبي إلا وكان بشوش الوجه، وكان متبسم وما يشوفنا إلا وكان يتبسم. فهذا من يعني من الحاجات الطيبة عن سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه اليوم أحنا بيدنا نجمو ناخذ منها أن نكونوا متبسمين، أن تكون وجوهنا بشوشة في وجوه بعضنا، كي نقابلوا بعضنا الصباح، كي نقابلوا بعضنا في الشارع، كي نقابلوا بعضنا في الخدمة، نتبسموا في وجوه بعضنا، نكونوا انه هيك الطيب والوجه البشوش يكون طيب مع الناس. حتى كان الانسان نجم يكون عنده ظروفه، ينجم يكون الانسان عنده حاجات ربما ضغط وغيره، لكن بشاشه الوجه هذه راهي نجم تكون كذلك من الصدقات اللي حكينا، الصدقات المعنويه اللي حدثنا عليها سيدي النبي عليه الصلاه والسلام في احاديث كثيره. كان شديد الرحمة بالأطفال، ونتذكر الحادثة وقت اللي قبل سيدنا الحسن رضي الله عنه أرضاه، فحد من الصحابة تقريبا الأقرع بن الحابس قالوا رو عندي يعني 10 من الأولاد وما قبلت منهم حد، فقالوا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم. وهذيك من الحاجات اللي علمهانا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام في علاقة بأطفالنا، في علاقة بالصغيراتنا، في محبتهم، في رحمتهم، في رعايتهم. حتى القبلة هذيك سيدي النبي عليه الصلاة والسلام علمهانا أنه من بر أولادنا أنه نقبلوهم، أنه نتلطفوا معاهم، أنه نقولوا لهم الكلمات الطيبة، أنه نعاملوهم برحمة، نعاملوهم بلطف. هذا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بعض من هدي سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، من سنة سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا اليوم نحبوا نحتفلوا مش الاحتفال فقط الشكلي في الظاهر، لا، الاحتفال يكون أعمق من هذا، أنه الإنسان دائما ما ياخذ من هالأحاديث هذه، من ياخذ من سنة سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، واللي يبدأ يطبق على نفسه بشوية بشوية، على أهل بيته، على أولاده، على الناس اللي دايرين به، من هالسنن الطيبة، من الحاجات اللي ينجم يحاول الإنسان أنه يغلب نفسه ويغلب هوا النفس متاعه، أنه ينجم يوصل أنه يتبع هالخطى سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني جاب رسالة عظيمة جدا في تفاصيل الإنسانية متاعها، في الابتسامة، في الرحمة، في التواضع، في حياته، في حديثه، في معاملته مع الناس. كان يعني كما قلنا مع الأطفال، وقت اللي يشوف طفل يرق له نتذكره أنه غير، فهذه ماذا فعل أنه غير يا عمير. فهذه كلها رسالة سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هدي سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإن شاء الله دائما نقتدي به في قولا وعملا وسلوكا. مازلنا مواصلين معكم السادة المستمعين، اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، صوت القلب إلى

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب، ومواصلين معكم في صباحك أجمل. واليوم حديثنا عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، واليوم حديثنا في مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف نتأسى بأخلاقه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول أنس رضي الله عنه كان لين الجانب، قال: خدمت الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فخدم سيدنا عليه الصلاة والسلام سيدنا أنس 10 سنين، ففهج 10 سنين فما قال لي أفاً قط. يعني تصور خدمه 10 سنوات ما قلوش سيدنا عليه الصلاة والسلام أفاً قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. يعني شوفوا خلق سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولين جانب سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا في 10 سنوات هذه أكيد سيدنا أنس أخطأ في شيء ما أو ما قامش بشيء ما، لكن شوفوا لين الجانب عند الحبيب عليه الصلاة والسلام، ما قلوش أفاً قط، ما قلوش علاش ما عملتش هذه ولا علاش عملت هذه، وما قلوش على حاجة علاش خليتها ولا علاش ما عملتهاش. فنشوفوا لين جانب في خلق سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأشياء الجميلة في سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام وفي خلق الحبيب عليه الصلاة والسلام، كان لا يعيب الطعام قط. ففي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب الرسول عليه الصلاة والسلام طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. يعني شوفوا خلق سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، مهما كان الطعام إذا حب كلا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ما حبش هك الطعام ذاك تركه. ما عاب وكان لا يعيب الطعام قط، ما كانش يعيب الطعام، يقولش الحاجة هذه ما نحبهاش ولا الحاجة هذه مهيش باهية ولا الحاجة هذه يعني ما كانش يعيب الطعام عليه الصلاة والسلام. وسئلت أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن سيدي النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته في شؤون البيت، فقالت: كان ما كان يصنع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت: كان يكون في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام. يعني هو من هو، لكن كان يعني يعاون بالحاجات اللي يقدر عليها سيدي النبي عليه الصلاة والسلام في البيت. كذلك كما قلنا كان يسمع للناس ويهتم بهم، كان سيدي النبي عليه الصلاة والسلام يراعي أحوال الناس، وحتى في الصلاة يعني قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. هذا حتى في المسجد، داخل المسجد كان يراعي أحوال الناس، إنه ما يطولش عليهم في الصلاة، لأنه فما المريض وفما السقيم وفما اللي عنده حاجة، باش يكون تركيز المسلم في الصلاة في اللحظة هذيك. احنا مازلنا مواصلين معاكم السادة المستمعين، عنا فاصل ورجعين كمين معاكم باقي مشوارنا، بقوا معنا رجعين إن شاء الله.
1: إشهار.
2: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
3: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك، وكل عام وانتم بألف خير.
2: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
4: من القلب إلى القلب.
5: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار.
6: فحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشد من حبنا لعيوننا. أنت هذه العين تبصر بها هذه الجمادات، أما الرسول صلى الله عليه وسلم به وبسببه قلبك اهتدى للإيمان بطريق الجنة. إذن ليس بمجرد هذه العين أنت مسلم، وليس بمجرد هذه العين أنت تدخل الجنة، بل باتباعك للرسول.
7: لها ذكرى الولادة فاملأ دنيا سعادة.
6: إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم، بإيمانك بمحمد، باتباعك للإسلام، بهذا تدخل الجنة. فهذا نحن ما عرفناه ولا وصلنا إليه إلا بسبب محمد صلى الله عليه وسلم.
7: قلت يا طه السيادة كل ما فيك عظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل عام أنتم حيين بألف خير إن شاء الله. مولد مبارك على الجميع. موصين معكم أسد الله مستمعين في فقرات صباحك أجمل. ومعنا مباشرة فضيلة الشيخ محمد المسعودي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام أنت بخير يا شيخ.
4: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كل عام أنت بخير يا شيخ إن شاء الله.
4: أجمعين وإياكم إن شاء الله ومستمعي إذاعة زيتون في القرآن الكريم.
0: شكرا ربي بارك لك فضيلة الشيخ. ومع الحديث عن حبيب عليه الصلاة والسلام والحديث الجميل يقول سيدي النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيد يوم القيامة ولا فخر. عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
4: شكرا. أولا أبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى فأقول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على هذه الأمة بنعمة الإسلام،
0: الحمد لله،
4: وبعث فيهم رسولا من أنفسهم وفضله على خلقه وجعله للمرسلين مسك الختام.
0: عليه الصلاة والسلام.
4: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أزكى صلاة وأجل سلام، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
0: أمين.
4: ليوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم أسلم عليكم. السلام عليكم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وعلى مستمعيكم ومشاهديكم ومتابعيكم ومحبيكم أينما يصلهم بثكم، سائلا الله تعالى أن يديم علينا نعمة الإسلام والإيمان والأمن وعافية الأبدان ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة تكون سببا في صحبته والحشر في زمرته وجواره في جنات النعيم برحمة من الله وفضل، وهو تعالى السميع المجيب. ثم أهنئكم بذكر المولد النبوي الشريف، جعله الله سبحانه وتعالى مباركا علينا أجمعين، وأعاده علينا أعواما مديدة وأعمارا مديدة، ونحن في أحسن حال إن شاء الله،
0: إن شاء الله.
4: نحن وبلادنا وأمة الإسلام جميعا.
0: الحمد لله. أمين يا رب العالمين. ربي بارك فيكم. أمين. شيخنا يا رب
4: وفيكم بارك الله.
0: شكرا.
4: الحديث المقترح لهذا اليوم لهذا الصباح المبارك الجميل هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيد يوم القيامة ولا فخر.
0: عليه الصلاة والسلام
4: صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.
0: حديث مهم يا شيخ.
4: نعم سيدتي.
0: نعم قلت لك حديث مهم مش نفهموه بشوية بشوية معاك إن شاء الله.
4: أيوة، وله صلة بهذا اليوم المبارك الأشرف الفضيل.
0: نعم أكيد.
4: إلى هنا انتهى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هو حديث صحيح.
0: نعم.
4: أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه والترمذي والابن ماجه وغيرهم.
0: نعم.
4: رواه جماعة من الصحابة أشهرهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه،
0: رضي الله
4: وأبو هريرة كذلك رضي الله عنهم جميعا
0: أجمعين،
4: وهو مروي كذلك بطرق وألفاظ أخرى.
0: صحيح.
4: ولكن هذه الرواية التي بين أيدينا هي أشهرها. الحديث كما قلت له صلة وثيقة بذكر موليه صلى الله عليه وسلم. يعني من اختاره قد أحسن الاختيار.
0: نعم.
4: يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعما جمة، يذكر فيه نعم كثيرة مما أنعم الله تعالى بها عليه، وهي نعم لم تعطى لا لنبي مرسل ولا إلى ملك كريم ولا إلى غيره من الخلائق.
0: نعم سبحان الله.
4: وحري بهذا الحديث، هذا الحديث الذي نسمعه حري به أن يوقر ضمائر شبه ميتة ممن لا يعرف قدر محمد صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام.
4: ممن لا يعرفون قدر محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يلفت أنظارهم وينبه ضمائرهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مفضل عند رب العزة ومفضل عند الملائكة والرسل الذين وعثوا قبله.
0: نعم.
4: يقول الإمام بصير رحمه الله: وكيف يعرف في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم.
0: نعم.
4: الحديث ذكر فيه خمس نعم. هذه النعم كلها جليلة عظيمة خص بها محمد صلى الله عليه وسلم، وأولها السيادة على ولد آدم أو بني آدم كلهم بمن فيهم الأنبياء والمرسلين. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض، نهى قال لا تفضلوا الأنبياء بعضهم على بعض، وذلك في حضرته، يعني في يعني أمامه هو بحضرته، ولكن الله سبحانه وتعالى هو من يرجع إليه الأمر كله في تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض. وهو سبحانه وتعالى القائل في كتابه العزيز: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. هذا الأمر يا رب ربي سبحانه وتعالى. النبي من توابعه قال لا تفضلوني ولا تزكيني على أحد من آخر من الرسل.
0: نعم.
4: ولكن الأمر يعود إلى الله سبحانه وتعالى وهو الذي يفضل البشر بعضهم على بعض والزمان بعضه على بعض.
0: صحيح.
4: والمكان بعضه على
0: صحيح.
4: بعض. إذن لله سبحانه وتعالى الأمر من قبله ومن بعد.
0: نعم.
4: إذن فسيادة النبي صلى الله عليه وسلم على وآلة آدم هي نعمة أعطاها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم دون السعي منه ولا إلحاح ولا رغبة. لذلك يقول في نهاية كل نعمة يقول ولا فخر.
0: ولا فخر صحيح في حديث. نعم.
4: يقول لا, لا يعني لا يفتخر على أمته ولا على صحابته وإنما ذلك هو منة من الله سبحانه وتعالى ونعمة دون أن يسعى إليها ولا يلح بها ولا يرغب فيها. شنو السيد؟ السيد في القوم هو المطاع المهاب. أمره نافذ.
0: نعم.
4: ونهيه مسموع.
0: نعم.
4: له هيبة ولديه قبول. يرجع إليه في الحكم والتحكيم. حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا من دلائل سيادة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى سيده على ولد آدم جميعا. أنا من بداية من قومه وبداية حتى من الذين لم يدخل الإسلام حينها معناها من دلائله ذلك أن يقول رب سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني حتى غير المسلمين في ذلك وقت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يرجع إليه في الحكم والتحكيم حتى من اليهود. نعم يحكمونه وقد حكم بين اليهود بتوراتهم وليس بالقرآن.
0: الكريم. نعم.
4: إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كلهم معناها نفهم منه أنه سيدنا يعني سيد بني آدم.
0: نعم.
4: دنيا وآخرة.
0: نفهم منه أنه في الدنيا وفي الآخرة.
4: نعم هو سيدنا في الدنيا والآخرة.
0: نعم.
4: إن شاء الله نكون من أهل شفاعته يوم القيامة إن شاء الله.
0: يا رب.
4: إن شاء الله برحمة من الله وفضل.
0: يا رب.
4: وأنه لو أنه في حديث آخر ذكر أنه سيد ولد آدم يوم القيامة.
0: صحيح.
4: أما حديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد. كذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيه أنه سيد ولد آدم يوم القيامة.
0: صحيح.
4: كما رواه أحمد في مسنده وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
0: رضي الله عنه شيخنا.
4: نعم.
0: نعم سمحني باش نقف معاك لهنا لانه عنا فاصل ونرجع نكمل معاك باقي الحديث. ابقى معنا على الهاتف راجعين ان شاء الله. فاصل وراجعين ان شاء الله.
1: اشهار
8: فم ريحه ما تتنساش ريحه قهوه امي الصباح ريحه الياسمين في الصيف ريحه البلاد وكي تكون بعيد الحنين يزيد. الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق بنك الجميع.
9: بنك الوفاق يتمنى لكم مولد مبارك وكل عام وانتم بخير.
8: بنك الوفاق بنك الجميع.
1: إشهار
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا من جديد معك شيخنا محمد المسعودي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا من جديد.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قلنا إذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ونفهم منه أنه سيدنا يعني سيد الجميع دنيا وآخرة.
0: نعم.
4: ولو أنه في حديث آخر كذلك معناه جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كذلك
0: الله
4: قال
0: عنه.
4: أن محمد صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنه سيد ولد آدم يوم القيامة.
0: يوم القيامة نعم.
4: ولكن الأشهر هو هذا الحديث الذي انطلقنا منه والذي انطلقنا به وكذلك هو سيدنا حيا ومتوفى.
0: نعم.
4: يعني سيد الأمة حيا ومتوفى ولم تنافسه في ذلك لا الملوك ولا الأباطرة.
0: نعم.
4: الذين عاصروه ولا جاءوا قبله ولا جاءوا
0: بعده. نعم.
4: ايه كلهم اندثروا بعد وفاتهم. كلهم اندثروا يعني حكموا كانوا سيادا في حياتهم وسيادا في حكمهم وسيادا على عروشهم وسيادا على أممهم معنا ورعاياهم، ولكنهم اندثروا بعد وفاتهم وعصيت أوامرهم التي كانت تنفذ في حياتهم. لما مات عصيت هذه الأوامر وأهملت الوصايا التي أوصوا بها. إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قد أعلى الله شأنه ورفع ذكره، فهو يذكر في اليوم عديد المرات وأمره متبع ونهيه متجنب. وهذا من أوضح دلالات السيادة، أوضح دلالات السيادة أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يشبه للملوك ولا الأمراء الذين تعصى أويرهم وتبدل قوانينهم بعد وفاتهم وبعد خروجهم من هذه الدنيا إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يرجع إلى حديثه ويتبع أمره ويتجنب نهيه. هذه من أوضح دلالات السيادة أنه سيد حيا ومتوفى. النعمة الثانية المسداة إليه صلى الله عليه وسلم هو أنه أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة. نعم، فهو قائد الخلائق إلى أرض المحشر. شوف النعمة الكبيرة والقدر العظيم هذا، أنه يقود الخلائق جميعا إلى أرض المحشر، فهو أول من تنشق عنه الأرض. وذلك تأكيد لسيادته التي كنا نراها في النعمة الأولى،
0: في النعمة الأولى،
4: وهو تأكيد لسيادته في الآخرة. ولو أنه في حديث في الصحيحين أن موسى عليه السلام قد سبق محمد صلى الله عليه وسلم في القيام وقد أعطي من الصعق كما قال صلى الله عليه وسلم، الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بساقة الطور، الساقة التي لما تجلى ربنا سبحانه وتعالى جبل الطور. إذا خر موسى صاعقا والله سبحانه وتعالى لم يسعقه مرتين، وإنما أعفي من ساقة القيامة ومن ساقة النفخة يوم القيامة. المهم هو أن محمد صلى الله عليه وسلم نبيؤنا الآمر الناهي، هذا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من تنشق عنه الأرض، يعني ينشق قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، وهذا معناها منة ظاهرة جلية، ولعله يكون كذلك مستثنى من ساقة القيامة. على هو أكد أن موسى أو قال لا أدري أموسى أعفي من ساقة القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قد يكون، وأكثر الظن وأكثر معناها الاعتقاد أن محمد صلى الله عليه وسلم بما أنه أحب خلق الله إلى الله يكون مستثنى من ساقة القيامة لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر، فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقد يكون محمد بل بالتأكيد أن محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان في هذه الآية في استثناء إلا من شاء الله، فأول هذا الذي شاء الله أن يعفى من ساقة القيامة يكون النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه معناها دليلة كذلك معناها وعافية صلى الله عليه وسلم ساقة يوم القيامة، فهي أيضا نعمة وفضيلة خص بها محمد صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام.
4: يعني مع أنه أول من تنشق عليه الأرض فهو كذلك قد أعفي وقد منها من ساقة يوم القيامة. النعمة الثالثة
0: قال وأنا أول شافع.
4: نعم، هي السبق إلى الشفاعة بصيغتيها، أنا قال وأول شافع وأول مشفع، إذا بصيغتي الصرفيتين، صيغة اسم الفاعل على وزن فاعل، حيث قال أنا أول شافع، يعني يشفع في عصاتي أمته، إما بتجويزهم على الصراط أو إخراجهم من النار بعد أن وردوها. ومن ميزه الله سبحانه وتعالى في نعمة الشفاعة أنه جعله صلى الله عليه وسلم أول شافع. أول شافع علاش؟ لأن هناك من يشفع معه كالقرآن وصيام رمضان والشهادة في سبيل الله، ولكن الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول شافع وهو أفضل شافع
0: عليه الصلاة والسلام.
4: هذه منة عظيمة ونعمة أعطاها الله تعالى إياه. إذن هو أول شافع، يعني قائم بالشفاعة بعصاة أمته، وهو صيغة اسم الفاعل. النعمة الرابعة أنه أول مشفع في صيغة اسم المفعول. معناها ليست على صيغة اسم الفاعل كما في المرة الأولى، وإنما هذه بصيغة اسم المفعول على وزن مفعول. بصيغة اسم مفعول يعني يكلف بالشفاعة. بلوغ قال أنا أول شافع، يعني خصه الله سبحانه وتعالى بالشفاعة، فهي شفاعة أعطاه الله سبحانه وتعالى له، فيكون أول شافع في القيامة. ثم
0: أول مشفع
4: هو الذي ويكلف بالشفاعة بعد أن يطلبها.
0: سبحان
4: وجاء
0: الله.
4: ذلك في حديث الشفاعة الطويل. لما يعتذر الأنبياء عليهم السلام عن التقدم إليها، لما يلتجوا إليهم الخلائق لما رأوا من الكرب يوم القيامة يلتجؤون إلى الأنبياء بدءا بآدم عليه السلام، يلتمسون منهم
0: الشفاعة،
4: أن يتقدموا إلى الله سبحانه وتعالى ويشفعوا لهم حتى معناه يريحهم من كرب يوم القيامة. اللهم هونوا علينا يا أرحم الراحمين، واجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك
0: يا رب. آمين.
4: قلت وكل منهم، كل من الأنبياء والرسل عليهم السلام يحيل الخلائق لغيره. فآدم يحيل إلى نوح، ونوح يحيل إلى إبراهيم، حتى نصل إلى محمد
0: عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين،
4: ويقولون له يا محمد ألا تشفع لنا عند ربك؟ ماذا يجيبهم؟ لا يحيلهم إلى أحد، وإنما يقول قولته المعروفة أنا لها، يعني أنا لهذه الشفاعة، لذلك فهو مشفع كما قال معناها في الحديث الطويل. معناها وقد اختبأ دعوته لأمته، كل نبي دعوة معناها أجيبت له في حياته،
0: إلا سيدنا
4: محمد صلى الله عليه وسلم اختبأ كبأ دعوته ذخيرة لنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم اجعلنا ممن يحبه ويحبنا
0: يا رب.
4: اختبأ خبأ دعوته لأمته.

0: أها نبي غيره فهو من معنى الخصلة هذه هي مما ميزه الله سبحانه وتعالى بها وهو لها أهل صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام هذا حب لأمته كذلك. نعم. حب لأمته يعني سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول نعم. أمتي أمتي في ذلك الموقف العظيم هذا حريبنا نقف عنده ونفهم محبة سيدنا عليه الصلاة والسلام لأمته وإحنا اليوم في قلوبنا قداش نحمل محبة في السيد النبي عليه الصلاة والسلام محبة اتباع ومحبة اقتداء فهذا يخلينا دائما تكون محبة سيد النبي عليه الصلاة والسلام الأولى في قلوبنا كما علمنا في أحاديث كثيرة
0: أي بعد محبة الله سبحانه وتعالى
1: نعم كما تقول رب العالمين
0: يحبك حبين حب الهوى وحب لأنك لذلك يعني أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة فيه لأنه صلى الله عليه وسلم أذكر مرة أن جبريل عليه السلام جاءه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي قال ما يبكيك يا محمد معنى ربي سبحانه وتعالى بعث جبريل قال إن محمد مات فانظر له ما يبكيه فجاءه جبريل عليه السلام وقال ما يبكيك يا رسول الله فأجابه أنه يبكي على مصير أمتي يوم القيامة ويعرف أن أعمارنا قصيرة وأننا معناها ضعفاء أمام العبادة فلا لا لا نستطيع القيام بها على أحسن وجه فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فرجع جبريل عليه السلام إلى رب العزة وهو أعلم بما يبكي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له إني أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على أمته فأعاده إليه وقاله قل إن الله سبحانه وتعالى يقرئك السلام ويقول لك والله لا نخزيك في أمتك أبدا
1: الله الله
0: يعني من أي والله يا محمد لا نخزيك في أمتك أبدا يعني ستكون كريمة علينا عزيزة علينا معناها إعلاء لشأنك أنت ونظرا لقدرك أنت عند رسول الله عند ربي سبحانه وتعالى إذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت معناها نحبه لأنه أحبنا هو الذي سبق بحبه لنا وقد أحبنا نحن بعض الصحابة لما قال لهم أنتم أصحابي ليس لي أرى أحبابي قال ولسنا أحبابك يا رسول الله قال أنتم أصحابي ولكن أحبابي شكون هم الذين يأتون بعدي يحبونني ولم يروني
1: نعم سبحان الله
0: معناه وجعل أجر الصابر عن دينه في زماننا هذا أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم ما ستكون عليه الدنيا وما ستكون صعوبتها وكيف أن المسلم إذا أمسك على دينه فكأنه أمسك على الجمر
1: صحيح
0: لأن هذا من خصائل النبي صلى الله عليه وسلم
1: محبة سيدنا عليه الصلاة والسلام
0: واجبون علينا
1: نعم
0: محبة معناش نزيه نحبوه
1: أكيد عليه أفضل الصلاة
0: حتى نزيه نحبوه لأنه سبقنا بالمحبة ومزال معناها يوم القيامة يقف شافعا ومشفعا ثم ينادينا إلى حوضه نشرب منه شربة هنيئة لا نظمى بعدها أبدا
1: رب.
0: إن شاء الله
1: يا رب إن شاء الله يا رب العالمين ولواء الحمد
0: الخصة الخامسة وهو أنه حامل لواء الحمد يوم القيامة
1: بيدي ولواء الحمد بيدي يوم القيامة
0: هو الشور لواء هو الراية العالية التي تسهل مشاهدتها من جماعة الناس من بعيد راية يعني يحمل الراية في الحرب يحملون رايات في الاستعراضات إلى غيرها تحمل الرايات يعني ما راية معناها علم كما العلم يحمل عاليا حتى يشاهده جماعة من الناس المحيطين به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل راية الحمد يوم القيامة حتى كل الخلائق من لدن آدم إلى آخر نفس تقبض من الأرض يرون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل راية الحمد في الحشر وهو عنوان النجاة يوم القيامة لا نجاة إلا بحمد الله سبحانه وتعالى وهو القائل في آخر سورة الزمر يقول قل وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ومعناه حتى يقول وقيل الحمد لله رب العالمين فمن كتب الله له النجاة من العذاب يوم القيامة فلا بد أنه يدخل تحت لواء الحمد الذي يحمله محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم الأنبياء راهم والرسل وقد جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي
1: سبحان
0: إلا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معناها دليل على معناها تفضيل الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم والله يفعل ما يشاء
1: عليه الصلاة والسلام
0: إذن هذا اللواء الحمد حمل لواء الحمد هذا هو المقام المحمود الذي ندعو به للنبي صلى الله عليه وسلم بعد سماع الأذان
1: نعم
0: وقت نقوله معناها وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته

0: ها إن كان 0%. هذا هو المقام المحمود، وهو أنه يحمل لواء الحمد يوم القيامة يلتجئ إليه كل المؤمنين الذين كتب لهم الله سبحانه وتعالى الجنة والغفران والمغفرة، اللهم اجعلنا منهم.
1: آمين يا رب.
0: إذن وهذه خصلة ونعمة أخرى تميز بها محمد صلى الله عليه وسلم عن بقية الأنبياء. الملاحظ في هذا الحديث،
1: ونختم بالملاحظة،
0: نعم بعض الثواني، قلت أن الملاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر نعمة من النعم التي خصه الله سبحانه وتعالى بها،
1: صحيح في الحديث، صحيح في الحديث هذا، نعم
0: وهو نعم وهو دليل على أن هذه النعم كلها من عند الله،
1: نعم سبحانه،
0: وأنه لا يدعيها لنفسه، وأنه لما يذكرها ليس للافتخار ولا للتعالي، بل اعترافا بنعمة الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أمره بالتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، وتعريفا كذلك يعرفنا صلى الله عليه وسلم بقدره، وأن الخلائق محتاجة إليه في الدنيا والآخرة، معناها وذلك حتى نكثر من الصلاة عليه ونتبع سنته، ومعناها وإلا من تولى واستهان بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي يوم القيامة ويتزاحم الناس على حوضه ويرد الذين خالفوا عن سنته وخرجوا عن نهجه، فيقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا وطردا عن الحوض، والعياذ بالله، اللهم اجعلنا ممن يشرب منه شربة لا يرضى بعدها أبدا. نحن أهل الزيتون القرن الكريم ومستمعيهم أينما وجدوا، أمين. نسأل الله لنا ولكم السلامة، وكل عام وأنت بخير
1: وأنت بخير.
0: والسلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم فضيلة الشيخ محمد المسعودي على هالكلمات الجميلة أخذناها من الحديث الرائع، وكان الحديث عن الحبيب عليه الصلاة والسلام في يوم مولده عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وصلنا معكم السادة المستمعين حتى للتاسعة صباحا، راجعين إن شاء الله.

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
3: كيفاش سويسرا بنت اقتصادها؟ سويسرا كما تعرفوا تعتبر اليوم أغنى بلدان العالم، والحال أنها ما عندها لا غاز ولا بترول ولا ذهب ولا ديامونت، حتى منفذ على البحر ما عندهاش. بلاد كلها جبال وبحيرات، وبالرغم من ذلك نسبة دخل مواطنيها من أعلى النسب في أوروبا. 200 سنة التالي سويسرا كانت في الفقر المدقع، من أفقر بلدان أوروبا. سكانها كانوا يهاجروا للبلدان الأخرى بحثا عن الشغل، واليوم العكس هو صحيح. سكان سويسرا بنوا نهضتهم على 3 أسس. الأساس الأول هو مبدأ السرية البنكية. سويسرا اخترعت فعلا مبدأ السر البنكي. السر البنكي هذا بدأ من عام 1934، الشيء اللي خلى أموال أغنياء العالم الكل تتجمع طيلة قرن في البنوك السويسرية وتبقى في السرية التامة. الأساس الثاني هو الحيادية الاستراتيجية. سويسرا لا تنحاز لا مع هذا ولا مع ذاك طول حياتها، وما شاركت في حتى حرب، لا العالمية الأولى ولا العالمية الثانية، وبهالطريقة حافظت على أمنها وجعلت بلادها ملاذ لكل سكان العالم. الأساس الثالث هو التربية التقنية المختصة. بينما كانت الدول الأخرى تكون في الطب والمحامين والقانون والأدب، اختصت سويسرا في تكوين مواطنيها على الهندسة الخاصة. كيف صنع المناجل يقول لك فلان عنده منقالة سويسرية، وكيف الكيميائيات وخصوصا العلوم المالية والبنكية. اليوم المؤسسة السويسرية أصبحت تخلص العامل 4 مرات ما تخلص المؤسسة الغير سويسرية. سويسرا قدمت درس للعالم، مفاده أن الدولة مش بالضرورة يلزمها تكون غنية باش تنمو. سويسرا نمت بالبنوك صحيح، أما ما هيش الطريقة الوحيدة للنمو. العبرة أنك تستنبط الفكرة اللي تدفع للأمام حسب مبادئ كل أمة.
2: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
1: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: بنك الوفاق يتمنى لكم مولد مبارك وكل عام وانتم بخير.
1: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم من جديد، يومكم خيرات ومسرات، إن شاء الله كل عام وانتم حيين ألف خير، إن شاء الله مولد مبارك على الجميع، إن شاء الله دائما نحيي سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، نقتدي بسنته، نمشي على خطوات سيد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هديه، ومازلنا في شمائل الحبيب عليه الصلاة والسلام، الشمائل الأخلاقية، أخلاق سيد النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا محبتنا اليوم لسيد النبي إذا ما تكون تنبع كذلك محبتنا ونتخلق بخلق سيد النبي عليه الصلاة والسلام. كان إذا استمع إلى حد أقبل عليه بوجهه، كان سيد النبي عليه الصلاة والسلام وقت اللي حدثه حد حدثه فيهتم له فيغزر له بكله، فيشعر الإنسان أنه مهم ماهوش ماكش مهم، وأنه يتلفت له بكليته وأنه يعطيه الاهتمام متاعه ويعطيه الانتباه متاعه. وهذه كانت من شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقت اللي يقبل عليه عبد باش يحكي له حكاية كان سيدي النبي عليه الصلاة والسلام يقبل عليه بوجهه باهتمام كبير ويحس أنه هو مهتم بالموضوع متاعه. كان يبدأ الناس بالسلام، محدثنا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أفشوا السلام بينكم، الحديث الطويل هذاك، فكان سيدي النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ الناس بالسلام، هذه من الشمائل المحمدية، وهذه أنه اليوم إن شاء الله في مجتمعاتنا تكون أنه نبدأ الناس بالسلام، نسلموا ونتعلموا نفشي والسلام بين بعضنا البعض، وأنه كي يسلم عليك الإنسان حاول أنك تسلم عليه بأفضل مما سلم عليك، وإذا كان ما قدرتش وزير على الأقل تبسم في وجهه وسلم عليه، لأنه هذا يدخل المحبة. وفي الحديث هذاك افشوا السلام بينكم تحابوا، يعني هذا يدخل المودة والمحبة بين الناس، وقت لي نسلموا على بعضنا البعض تدخل المودة تدخل المحبة، مش أنا نسلم عليك وانت تدور وجهك ولا أنا انت تدور وجهك وانا نسلم عليك، يعني هذه كلها من داخل العلاقات الاجتماعية، وهي شمائل محمدية عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكان سيدي النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس حرصا ويعني حزما على تطبيق كل ما يدعو له، يعني كل ما كان سيدي النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لشيء لكن هو أول الناس يعني يكون مطبق لهك شيء هذاك. فهذا كذلك يدعونا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه نكون يعني متناسقين بين ما نقوله بين ما نطبقه بين الحاجات اللي نقولوها بألسنتنا وكما يقع في قلوبنا كما الأفعال متاعنا تكون. كان عليه الصلاة والسلام يحب الستر ولا يفضح الناس، وقال سيدي النبي عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذه اليوم خاصنا على الموقع التواصل الاجتماعي كل خليها من الشمائل المحمدية، مش كل شيء لازم تعرف ويزم تفضح به الناس أو عندك حاجات تحطها على الناس أو تفضح أسرار الناس أو عورات الناس أو غيرها أو تصور الناس في وضعية معينة وتهبط على مواقع التواصل الاجتماعي. فخليك محمدي عليه الصلاة والسلام. سيدي النبي عليه الصلاة والسلام قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. كان عليه الصلاة والسلام رحيما حتى في العبادة كما قلنا قبل شوي، يعني في الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يراعي مشاعر الناس، ما يجرحش الناس أمام الآخرين، وكان إذا وصلت حاجة على بلغه عن شخص أنه يكره أو يقول فيه فقال يقول سيدي النبي عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما يذكرش الشخص بعينه ما يذكرش الاسم وغيره. كان عليه الصلاة والسلام يحب الرفقة، قال عليه الصلاة والسلام إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه أو جمله كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا ينزع من شيء إلا شانه أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الرفق في كل الأمور، الرفق في المعاملات، الرفق في الكلمات، الرفق في التربية، الرفق في القول، الرفق في الأفعال، كل حاجة فيها الرفق إلا وتجملها كالرفق ذاك إلا وزانه، وكل حاجة تنزع منها الرفق إلا وسيدي النبي عليه الصلاة والسلام يقولنا إلا شانه، إلا ولات حاجة ماهيش جميلة ماهيش طيبة ما تقبلهاش النفس. فهذا الكل نرجع كما قلت نكون محمديين في سلوكنا في أخلاقنا وفي خاصة في رحمتنا بين بعضنا البعض وفي رفقنا على بعضنا البعض. كان يكره الفحش وسوء الكلام عليه الصلاة والسلام. سيدي النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت في البداية قال ليس المؤمن لا بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذه أكثر من مرة عودناها وحرصنا عليها باش تكون دائما كلماتنا طيبة فيها من الرفق فيها من اللين فيها من الرحمة، حتى الإنسان وقت اللي يغضب يحاول أنه يعرف كيفاش شنو ينجم يخرج من فمه، وذاك علاش ديما الإنسان يردد على فمه الكلمات الطيبة باش وقت اللي يتغشش ما يقولش الكلمات المؤذية والكلمات اللي فيها فحش أو فيها بذاء. كان عليه الصلاة والسلام يحب العفو، كان عليه الصلاة والسلام
يزور المرضى، كان يجلس مع الفقراء وما يتكبرش عليهم. كان سيدي النبي عليه الصلاة والسلام يعني جميل الخلق والأخلاق والمحيا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مازلنا مع شمائل الحبيب عليه الصلاة والسلام. بعد الفاصل نرجع نكملين معكم باقي مشوارنا، بقوا معنا رجعين إن شاء الله.

0: إشهار.
1: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل سائل يقول: في صلاة الجنازة كبر الإمام 3 تكبيرات فقط سهوا، ماذا نفعل؟ الجواب أن الإمام إذا سهى في صلاة الجنازة فكبر 3 تكبيرات ثم سلم، فإن المأموم لا يتبعه ويسبح له، يعني يقول له سبحان الله. فإن رجع الإمام، يعني رجع كبر ورجع وزاد التكبيرة التي تركها، فإنهم يتابعونه ويسلمون معه. فإذا لم يرجع الإمام، قالوا له سبحان الله لم يرجع وتركهم، فإنهم يكبرون التكبيرة 4 ويسلمون وصلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مازال حديثنا عن الحبيب عليه الصلاة والسلام وعن الاحتفاء والاقتداء بسيدي النبي عليه الصلاة والسلام. معنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
0: كل عام وأنت بخير شيخ.
1: إن شاء الله كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية جمعاء بخير إن شاء الله بجاه النبي البشير.
0: آمين يا رب العالمين. شيخنا نحتفل بسيدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهالاحتفال كذلك يكون بالاقتداء بأخلاق سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، بهديه، بسنته الشريفة.
1: نعم، هو يعني لو كان نقسمهم على زوز نقاط، النقطة الأولانية هي تذكرهم بأيام الله. يقول يعني الإنسان معناها فرصة جليلة ونفحة ربانية فخيمة هالمناسبة ذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم، حتى نتذاكر سيرته ونقرأ مولده ومعجزاته أخلاقه مرة بعد مرة. الله سبحانه وتعالى قال وذكرهم بأيام الله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ذكرهم بأيام الله وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، الذكرى لا تضر بالمؤمنين، تنفع المؤمنين. فهذه المذاكرة والمدارسة هي عين السنة النبوية، نفعنا الله بها. أمين. فلنفرح، لابد أننا نفرح بفضل الله وبرحمته تعالى. قال سبحانه وتعالى قال قل، يعني يحب قل يا محمد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ولكن نلقاه يعني هذا أمر من الله تعالى أن نفرح. ومع ذلك فإنه سبحانه وتعالى يقول في القرآن إن الله لا يحب الفرحين. قال العلماء لا يحب الفرحين بغيره، بالدنيا، بالمال، بالجاه،
0: بغير
1: الأمل، لكن يأمرنا بالفرح بفضله تعالى وبرحمته. شوف قارون كان من قوم موسى، بغى عليهم، أتيناه من الكنوز إلى آخره، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فما هو فضله، ما هي رحمته؟ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان صغير الصحابة، مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة، وحفظ أكثر من 1600 حديث صح مباشرة من عند النبي وخرجها وأثبتها البخاري مسلم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه الدين، فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان سيدنا عمر يجلس معاه مع كبار الصحابة. أشقال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال فضل الله العلم ورحمته سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام،
1: سماه الله رحمة. قال فضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال فضل الله رأوا العلم ففرحوا به، ورحمته سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام.
1: صلى الله عليه وسلم. فلذا سماه الله رحمة، إسلام كله رحمة، نبي ورحمة، رب العباد هو الرحمن الرحيم، أهدى إلى العالمين هذا
0: الرحمة المهداة.
1: نعم، التقي العفيف الحيي العابد الناس الخائف من الله المؤمن الرؤوف بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. لا بد وأننا لا نتذكره مرة في العام، نتذكره كل يوم.
0: نعم،
1: وكل لحظة. لكن كما قلت سيادتك، هل احتفال شكلي أو هو ما أعمق من ذلك وهو الاقتداء؟ نعم، يعني الله سبحانه وتعالى كان يقص على رسوله الكريم من أنباء وقصص الأنبياء قبله ليثبت فؤاده ويقويه على تحمل
0: هالرسالة العظيمة.
1: أعظم رسالة وآخر دعوة للعالمين، مع شمى النبي واحد آخر بعده كافة. وإحنا المسلمين خاصة في هالأزمان الصعبة، الحقيقة صعبة، لابد أننا نستفيد ونثبت قلوبنا وإيماننا بقصة ميلاد سيد الكونين والثقلين سيد العرب والعجم صلى الله عليه وسلم، حتى نزداد له حب، نستمع أكثر، نتعرف أكثر على أخلاقه وتواضعه وصبره وعلمه تقواه جميل شمائله التي هي المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى الإنسانية. كيف لا وقد المولى عز وجل قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قالوا يا محمد قلهم اللي يقول راني نحب الله سبحانه وتعالى لا بد أنه يتبعني. قل إن كنتم حقيقة ليس دعوة تحبون الله فاتبعوني، هو بعد يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يحب يقول بالعمل وليس بالمدارسة أو بالاحتفال فقط. فجعل سبحانه وتعالى هالمحبة هذه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني بعض الأكابر قالوا عارفين بالله تعالى قالوا راه ليس الشأن أن تحب الله بل الشأن أن يحبك الله ولا يحبك الله كما شفنا في الآية توا إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا وصدقته خبرا وأطعته أمرا وأجبته دعوة وأثرته فنيت عن حكم غيره بحكمه وعن محبة غيره من الخلق بمحبته وعن طاعة غيره بطاعته وإن لم تكن كذلك يعني فلست بشيء. وتأمل قوله تعالى فاتبعوني يحببك الله، فاتباع هذا النبي واحتفال به وذكراه صلى الله عليه وسلم هو حياة القلوب، نور البصائر، شفاء الصدور، ريحين النفوس، لذة الأرواح، وأنس المستوحشين، دليل المتحيرين. فالواجب أننا نحب أكثر من أنفسنا وأهلنا ومالنا، وهل ينسى أحد نفسه لحظة واحدة؟ من باب أولى وأحرى أن لا ننساه
0: عليه الصلاة والسلام.
1: مؤمنين حقا ان شاء الله، يعني ان شاء الله مؤمنين حقا.
0: يعطيك الصحه شيخنا، ربي يبارك لك ان شاء الله، كل عام وانت بخير مره اخرى. شكرا لكم، شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مواصلين معكم السادة المستمعين، فاصل ورجعين كمان معكم باقي مشوار، نبقى معنا ان شاء الله.

0: إشهار.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
2: قبل ما تحل كليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
4: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمشي مباشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي ومعنا سي صبحي بن أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وانت بخير إن شاء الله.
6: أختي مريم كل عام وانتم حيين بخير.
5: شكرا.
6: والصلاة والسلام على سيد المرسلين
5: عليه الصلاة والسلام.
6: والسلام
5: عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سي صبحي كان تعطينا فكرة على أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة وأوقات الصلاة إن شاء الله.
6: إن شاء الله. نعم، هو بالنسبة لهذا اليوم يتواصل ارتفاع في درجة الحرارة، وقد أسندنا اللون البرتقالي تقريبا لعديد الولايات ما عدا ولايتي بنزرت ونابل، تقريبا 22 ولاية يتبقوا فيهم اللون البرتقالي، ويعني درجة انذار كبيرة تتطلب اليقظة تامة إن شاء الله. بالنسبة لخاصة الذروة هي يوم الغد ويوم الخميس، بالنسبة للمناطق تقريبا الشمال وسط والجنوب تقريبا كل المناطق معنية بهذه الموجة موجة الحرارة. كالعادة الخلايا الرادية النشطة قد تتكون معناتها في فترة ما بعد الظهر، خاصة بمناطق الشمال الغربي والوسط، ثم تتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية. يوم الأمس شفنا خلايا رادية تكونت في البداية بمناطق الشمال الغربي، كذلك الوسط الغربي سجلنا بعض الكميات تراوحت ما بين 4 إلى 8 مليمترات بولاية جندوبة، بجهة تورسق سجلنا 12 مليمتر، وتفرعت وشملت جهة القيروان، شفنا حتى سرعة الرياح اللي تقوات نتيجة ظهور هذه الخلايا الرادية. يبقى ديما وارد هذه الأيام. رياح اليوم من قطاع جنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، وبالتالي البحر سيكون مضطرب بسواحل بنزرت وكذلك تونس. نردوا بأن نتقيدوا بالتعليمات الحماية المدنية، ويكون إن شاء الله البحر قليل اضطراب ببقية الشواطئ والسواحل. الحرارة تتواصل في نسقها المرتفع، تتراوح القصوى ما بين 41 و 47 درجة هذا اليوم مع ظهور الشيبي، مع داء بسواحلنا الشمالية وجهة الوطن القبلي يتراوح ما بين الحرارة ما بين 36 و40 درجة. نحكي على درجات حرارة قد تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 7 إلى 11 درجة. غدوة تتراوح وكذلك حتى يوم الخميس معناتها ما بين 42 و 48 درجة في معظمها. نحكي على درجات حرارة نوعا ما مرتفعة في حدود توصل حتى معناتها بعض لمحة على بعض المناطق جهة زوقان سجلوا 47 بكل من باجة زغوان جندوبة الكيف 46 درجة بسليانة سوسة 44 45 درجة بالمادية 48 درجة بالقيروان كذلك بتوزر قبلي بصفاق 46 درجة جابس بدنين وتونس العاصمة تكون في حدود 46 بكل من منوبة أريانا وتونس وبن عروس. إن شاء الله يعطينا ربي على قد ما نقدر. إن شاء الله تمر بالسلام. إن شاء الله فما بوادر انت انفراج آخر هذا الأسبوع. إن شاء الله نهار الأحد أقل بقليل حتى يوم السبت أقل معناتها من ناحية الحرارة، تبقى داخل البلاد يمكن مرتفعة شوية، لكن إن شاء الله بداية شهر سبتمبر هنالك معناتها بوادر نتاع وصول كتل هوائية أقل معناتها حرارة، وبالتالي تنخفض بالكدية إن شاء الله وترجع درجات حرارة عادية لبلادنا إن شاء الله.
5: يا رب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تتمر هالموجة هذه بسلام، وإن شاء الله ربي يلطف بينا ويلطف ببلادنا يا رب العالمين.
6: إن شاء الله. آمين. آمين. يا رب.
5: كانت تعطينا فكرة على أوقات الصلاة بالنسبة اليوم وغدوة.
6: نعم، بالنسبة لهذا اليوم الثلاثاء 25 أوت الموافق ل 12 ربيع الأول ذكرى المولد النبوي الشريف، صلاة الظهر ستكون في حدود الساعة 12:29 دقيقة، صلاة العصر في تمام الساعة 4:04، صلاة المغرب في حدود الساعة 7 مساء، وصلاة العشاء في حدود الساعة 8:30 مساء. بالنسبة لغروب الشمس اليوم إن شاء الله سيكون في حدود الساعة 7 مساء، وغروب وشروقها اليوم الغد في تمام الساعة 5:45 دقيقة صباح.
5: إن شاء الله يعطيك الصحة سي صبحي بن أحمد. شكراً
6: ربي يباركك.
5: شكراً. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه كانت فكرة على أحوال طقس اليوم والأيام القادمة. الحقيقة فما حرارة كما كنتوا تسمعوا. ربي يلطف بينا، ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا، وإن شاء الله ديما كما قال سي صبحي نتقيدوا بالتعليمات نتاع السلامة، وربي يحفظ الجميع إن شاء الله. مازلنا مواصلين معاكم إن شاء الله حتى للتاسعة صباحاً في صباح وكأجمل، راجعين إن شاء الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من جديد ومواصلين معكم لقاءنا المباشر في صباحك أجمل. واليوم حديثنا عن الحبيب عليه الصلاة والسلام في يوم مولده عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومعنا مباشرة الشيخ مهدي بن سالم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا. طيب ننتظر الشيخ يكون معنا عبر الهاتف إن شاء الله. مش حدثنا عن المولد النبوي الشريف وش حدثنا عن فضله كذلك، وكما قلت مازلنا نحكيه على سيدي النبي عليه الصلاة والسلام وعن الشمائل المحمدية في الجانب الأخلاقي لسيدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان سيدي النبي عليه الصلاة والسلام وفيا لأهل الفضل، وهو يعني سيدي النبي عليه الصلاة والسلام من وفائه أنه كان يذكر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها بال خير حتى بعد وفاتها، ويكرم صديقاتها وكل من يكون من طرف أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ويقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وهذا في أنه سيدي النبي عليه الصلاة والسلام يعني وفي لأهل الفضل، ونعرف أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها كيف كانت مع الحبيب عليه الصلاة والسلام، كيف كانت السند، وكيف كانت الـ يعني الموطن اللي التجأ له سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كان من شمائل الحبيب عليه الصلاة والسلام أنه وفي لأهل الفضل. وكان كذلك عليه الصلاة والسلام يحثنا أنه نفرح لبعضنا البعض وأنه نحب الخير للناس. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني سيدي النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا أنه نحب الخير لبعضنا ألا بعض في هالحياة الدنيا، وأنه الحاجة اللي تشتهيها نفسك وتحبها ماذا بيك خوك ولا جارك ولا صديقك ولا اللي هو يكون عنده كما يكون عندك، وهذا من درجات أخرى من الإيمان. معنا الشيخ مهدي بن سالم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم سيدتي الكريمة ولمستمعي إذاعة زيتون القرآن الكريم.
0: كذلك احنا التحية ليك فضيلة الشيخ. إن شاء الله كل عام وانت بخير، إن شاء الله مولد مبارك إن شاء الله.
1: أمين يا سيدتي، علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية قاطبة يا رب.
0: يا رب العالمين. هاليوم هذا يعني نفرح به نحتفي به، فضل عظيم كذلك في قلوبنا في حياتنا، محتاجين أنه يعني نجد العهد كذلك في هذا اليوم مع سيدي النبي عليه الصلاة والسلام على الاقتداء بسنته وعلى السير على خطى النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أكرمنا بسيدنا محمد وشرفنا بسيدنا محمد وأعزنا بسيدنا محمد ورفع مقامنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن الله سبحانه وتعالى أكرم البشرية جمعا بأن جعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من البشر، وأن أرسله الله سبحانه وتعالى إلى هذه الدنيا، فكان وجوده صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا أمانا لأعدائه فضلا لأحبابه وأوليائه وأصحابه رضوان الله تعالى عليه. فلذلك سيدة كريمة طبعا هذا اليوم لن يكون يوما عاديا، هو يوم بروز النور المحمدي في هذه الدنيا. فلذلك كما يقولون أن الأزمنة تتشرف بالأحداث العظام، وإلا في الأيام والساعات والأسابيع والأشهر في نفسها سواء.
0: صحيح،
1: شوف فرق بين اليوم وغدو وبين غدو بعد غدو، بين هي كلها نفس الساعات، كلها نفس الأيام، كلها نفس الأشهر، ولكن تتغير وتتشرف هذه الأيام وهذه الأزمنة بالأحداث العظام التي تقع فيها.
0: نعم صحيح، بمواسم الخيرات.
1: هناك حدث أعظم من ولادة سيدنا محمد
0: عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: لذلك هو نفسه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيامه ليوم الاثنين، قالوا يا رسول الله أنت تصوم يوم الاثنين كل اثنين وأنت صايم كل اثنين وأنت صايم، والصحابة طبعا يتتبعون أفعاله وأقواله وإشاراته صلى الله عليه وسلم، حركاته وسكونه عليه الصلاة والسلام. ولم تعرف البشرية أحد عاش تحت الشمس، أي تحت ضوء الشمس، أي أن حياته كلها كبيرة وصغيرة خاصة وعامة تعرف كما كانت عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يشهد به الأعداء. نعرف حياته الخاصة في بيته، في بيتي ومع أزواجه صلى الله عليه وسلم. نعرف طريقة نومه وطريقة قيامه وطريقة خلائه وطريقة ضحكه وطعامه وشرابه. كلها بالتفاصيل نقلت إلينا بدقة. وما تعرفتش البشرية شخص نقل حياته بهذه الطريقة.
0: صحيح.
1: سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام.
1: صلى الله عليه وسلم. فلذلك الصحابة سألوه قالوا يا رسول الله أن نشوف نشوفك حاوم نشوفك حريص
0: على صيام يوم
1: الاثنين شو السر؟
0: نعم.
1: وش قال لهم سيدنا عليه الصلاة والسلام؟ قال ذلك يوم ولدت فيه
0: عليه الصلاة والسلام.
1: يعني هناك أعظم من هذه الإشارة من سيدنا محمد في تشريف يوم ولادته صلى الله عليه وسلم.
0: نعم نعم سبحان الله.
1: ثم سيدنا عيسى ذكر الله في القرآن
0: عليه السلام.
1: سيدنا عيسى قال وسلام علي يوم ولدت.
0: نعم.
1: فإذا هذا السلام والأمان ليوم ولادة سيدنا عيسى عليه السلام فما بالك بخير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك سادتنا المالكية سيدة الكريمة شو يقولوا على الصيام يوم المولد؟ قالوا هو يوم مكروه صيامه. سبحان الله. يا ساداتنا يا مشايخ يا علماء يا أئمة اللي نقلت لنا سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم يا إمام مالك كيفاش يوم المولد مكروه
0: صيامه؟
1: صيامه مكروه يا سيدي. قالوا علاش؟ إلحاقا له بالأعياد. لأنه يوم عيد كعيد الإضحى وكعيد الفطر.
0: الفطر نعم.
1: يوم العيد جاء بعد عبادة. يوم عيد الفطر جاء بعد عبادة. ويوم عيد الإضحى جاء بعد عبادة.
0: صحيح.
1: وسيدنا محمد أصل كل العبادات
0: عليه الصلاة والسلام.
1: فهي فروع عنه صلى الله
0: عليه الصلاة والسلام.
1: فلذلك يوم ولادته صلى الله عليه وسلم يوم غير عادي. يوم أكرم الله فيه سبحانه وتعالى البشرية.
0: نعم.
1: خص الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة وادخر الله يوم الجمعة لأمة سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام.
1: صحيح. فكان الأحد لليهود وكان السبت للنصارى
0: والجمعة
1: وجعل الله
0: المسلم.
1: يوم الجمعة للمسلمين. فإذا ادخر يوما للنصارى وادخر يوما لليهود وادخر يوما للمسلمين يوم الجمعة ألا يدخر يوما لحبيبه
0: عليه الصلاة والسلام؟ نعم.
1: فادخر يوما لحبيبه وهو يوم الاثنين يوم ولادته. فلذلك يوم الاثنين في الحقيقة هو يوم محمدي بامتياز.
0: سبحان
1: فيه
0: الله.
1: ولد صلى الله عليه وسلم وفيه بعث صلى الله عليه وسلم وفيه أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. هذا يوم الاثنين وفيه انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. فهذا اليوم الاثنين هو يوم محمدي بامتياز دخله الله لسيدنا محمد
0: عليه الصلاة
1: ليشرف يوم الاثنين بسيدنا محمد.
0: سبحان الله.
1: يعني لم يولد يوم الجمعة حتى لا يكون الفضل يوم الجمعة.
0: لأن يوم الجمعة فضل واضح. نعم
1: نعم فضل واضح. فإذا كان ولد يوم الجمعة نقول هذا فضل والله ما شاء الله يوم الجمعة. فكان الفضل يصبع يوم الجمعة على النبي عليه الصلاة والسلام. فجعل الله له يوما خاصا به حتى تشرف ويشرف الزمان ويشرف يوم الاثنين بولادة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك ربنا سبحانه وتعالى فضل وشرف يوم شهر ربيع الأول. الشهر كامل دخله الله سيدنا محمد.
0: نقول ربيع الأول أو ربيع الأنور لأنه أنوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر.
1: نعم بردت إلى هذا الوجود. وكذلك ادخر الله سبحانه وتعالى هذا الشهر لسيدنا محمد. فلم يولد في رجب ولم يولد في شعبان ولم يولد في رمضان. لم يولد في أشهر الحج. لم يولد في أشهر المحرمة. وولد في شهر ربيع الأنور. حتى يكون الفضل لسيدنا محمد على شهر ربيع الأنور وشهر ربيع الأول. ثم هذا الشهر كذلك هو شهر محمدي بامتياز. لأنه كما قلت هو بعث فيه وولد في هذا الشهر وكانت هجرته أيضا في هذا الشهر المبارك.
0: سبحان الله.
1: وبناؤه لأول مسجد بالإسلام مسجد قباء كان في هذا الشهر
0: في شهر ربيع الأنور. نعم.
1: وبناؤه للمسجد النبوي كذلك كان في هذا الشهر المبارك.
0: نعم.
1: هذا الشهر كذلك هو شهر محمدي بامتياز.
0: نعم سبحان الله.
1: فضله الله وشرفه الله بأحداث خاصة بسيدنا محمد.
0: خاصة بسيدنا عليه الصلاة والسلام. يعني أنت علش قلت شهر محمد؟ يعني شوف من الأحداث الكل خاصة بسيد النبي عليه الصلاة والسلام.
1: يعني ما أكثرش من إشارات هذه باش يدلل هالنا ربي سبحانه وتعالى ويبين هالنا ربي سبحانه وتعالى على تقييد مثل هذا اليوم المبارك يوم ولادة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وشهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال يا سيدي الأول من احتفل بولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدنا محمد لأنه صام يوم الاثنين. ثم كذلك يروي عن سيدنا عبد العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن

0: وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. قال ثم هبط البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نصرا وأهله الغرق، يذكر سيدنا نوح. ثم وسنار القليل مكتتما تجول فيها ولست تحترق، وهو في صلب سيدنا إبراهيم. ثم قالت تنقل من طالب إلى رحب إذا مضى علم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندة الياء تحتها النطق وأنت لما ولدت. خطاب مباشر بولادة النبي بحضرة النبي. قال وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، ونحن في ذلك النور والضياء إلى سبل الرشاد نخترق.
1: سبحان الله، أجمل أبيات.
0: صلى الله عليه الصلاة والسلام بحضرة سيدنا محمد. تقال هذه الأبيات فرحا وسرورا بسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك نحن نعلن الفرح ونعلن السرور ونعلن البهجة والفرح والحبور بهذا اليوم المبارك. بهذا اليوم العظيم الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى وامتن الله به علينا وعلى البشرية بولادة سيدنا محمد. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أبر في قولي ما لا منه ونا ولا نعمي، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، فهو الذي اصطفاه ثم تتم صورته ومعناه، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. محمد قال دعت المطار يقول للبصير بعدها حتى لا يوصف بالإطراف، فقال دعمت دعت المطار في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بكم.
1: عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
0: ثم بعض الإخوة وبعض الناس يقولون أن هذا اليوم هو يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف نحن نحتفي بيوم وفاته؟ نقول يا سيدة الكريمة، نحن أولا لا نحتفل بالوفاة، إنما نحتفل بالحياة.
1: صحيح،
0: فنحن لا نحتفل بالإدبار ولكن نحتفل بالإقبال. ثم يا سيدة الكريمة، نحن نقول نحتفل بالولادة، رانا نحتفل بالمولد. يجي واحد يقول لا تحتفل بالوفاة، يعني وكأنه يقول يا سيدي رانا عنا عرس، يا سيدي رانا عرس، قل لي عندك ثور، يا سيدي أدرى.
1: سبحان الله،
0: قل رانا عنا عرس، قل لي عندك ختان. سبحان الله،
1: سبحان الله.
0: فنحن نقول نحتفل بالمولد. قل لي قاعد تحتفل بالوفاة.
1: سبحان الله.
0: ثم إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقة وبالنسبة لنا نحن لم يمت. أولا هو حي في برزخه، لأن الله ذكر على من هو أقل منه درجة وقال هم أحياء.
1: صحيح.
0: أنا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله
1: أحياء
0: أموات، بل أحياء. هذا من الشهداء أحياء. فيجي سيدنا نقول مات، فهو حي صلى الله عليه وسلم حياته البرزخية. ثم يا سيدتي الكريمة، المتعلق بالله سبحانه وتعالى، المتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، المحب للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد حي في ذاته،
1: صحيح،
0: حي في قلبه،
1: في وجدانه،
0: حي في روحه، حي في دخوله وخروجه، يحيا بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو الحب. قال بعضهم قلت للحبيب، أو قال لي المحبوب لما زرته، من بالباب؟ قلت بالباب أنا. قال أخطأت تعريف الهوى إذ فرقت فيه بيننا.
1: سبحان الله.
0: قال ثم ضاع عام، ثم عدت أطرق الباب عليه مهنا. قال من بالباب؟ قلت انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا.
1: سبحان
0: قال
1: الله.
0: أحسنت تعريف الهوى وعرفت معنى الحب فادخل يا أنا. فصار الحبيب والمحبوب واحد. وهكذا إذا أردنا أحنا أن نعيش بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنصير نحيا بحياة سيدنا محمد، معاملاتنا معاملات سيدنا محمد،
1: صحيح،
0: أخلاقنا أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يكون قد فارقنا عليه الصلاة والسلام؟
1: عليه الصلاة والسلام لا. إذا كان الإنسان كما قلت أنت حي في قلبه سيدنا عليه الصلاة والسلام، في معاملاته، في حياته، في يومه، في تفاصيل حياته، فكيف يعتبر أنه انتقل إلى الرفيق الأعلى أو ميت عليه الصلاة والسلام؟
0: صلى الله عليه وسلم، حاشا عليه الصلاة والسلام، فهو الذي قال في صحيح البخاري تعرض علي أعمالكم. يعني هذا بعد انتقاله، فتعرض علي

0: أعمالنا صلى الله عليه وسلم،
1: عليه
0: فقال:
1: أفضل
0: فإن
1: الصلاة
0: وجدت
1: والسلام.
0: خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم، أو كما قال صلى
1: عليه
0: الله
1: الصلاة
0: عليه وسلم.
1: والسلام.
0: وهو في قبره، هذا دليل على حياته صلى الله
1: عليه
0: عليه وسلم،
1: الصلاة والسلام.
0: حياة برزخية،
1: نعم.
0: حياة أخروية لا يعلم كيفيتها وماهيتها
1: إلا
0: إلا
1: المولى
0: الله
1: سبحانه وتعالى.
0: سبحانه جل وعلا. ولكن الذي نعتقده أنه حي، ونحن نعتقد الحياة لكل إنسان عاش فيه وعلى وجه الأرض، لأن الموت هي مرحلة انتقالية، وليست مرحلة انعدام أو عدم، بل هو سينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى. ثم إنه إذا أردنا أن نتأكد أن ولادة النبي صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وسلم كانت
1: والسلام.
0: يوم الاثنين و12 ربيع الأول، أما وفاته صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: فباتفاق لم تكن في 12 ربيع الأول. هذه بعملية حسابية آلية، لما نحب نحسب أنه يوم الحج حجة الوداع يوم عرفة اللي قال فيها سيدنا صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم:
1: الصلاة
0: قد
1: والسلام.
0: استدار الزمان كيوم خلقه الله سبحانه وتعالى، يعني صار الزمان مضبوط، وهذا كيوم 9 من ذي الحجة، هو يوم 9 من ذي الحجة الثابت. فإذا أردنا أن نحمل عملية حسابية بسيطة، 1 مع 1 يساوي 2، نعده من ربيع من يوم حجة الوداع يوم عرفة بعد الحجة، نشوف أنها 12 ربيع الأول ما تقابلش وفاة النبي عليه الصلاة والسلام
1: عليه الصلاة
0: مطلقا،
1: والسلام.
0: ما تقابلش، ما يجيش، لأنه بعملية حسابية ونحسب كل شهر، هذا 29 هذا 30 هذا 29 هذا 30، المحقق والمدقق يعلم أنها لن تكون يوم 12 ربيع الأول. فلذلك وفاته صلى الله عليه وسلم لم تكن يوم 12 ربيع الأول، ونحن كما قلنا يا سيدتي الكريمة نحتفل ونحتفي
1: بولادته
0: صلى الله
1: بمولده
0: عليه
1: عليه الصلاة والسلام،
0: بإحياء سنته، بتلاوة مولده عليه الصلاة والسلام.
1: عليه
0: نحن
1: الصلاة
0: الحمد لله
1: والسلام.
0: اليوم مساجدنا كلها
1: صحيح
0: مستنيرة
1: الحمد لله
0: احتفالا واحتفاء بسيدنا محمد، كلها عامرة بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معامرة بالدعوة إلى الله، معامرة بتلاوة القرآن، الجامع المعمور، الزيتونة، الجوامع الكبرى في المساجد، الولايات كلها، في ولاية الفيروان، في ولاية سوسة، في ولاية المهدي، في ولاية المستير، في ولاية بنزرت،
1: في كل البلاد التونسية، نعم كلها
0: تحتفي محمد صلى
1: سيدنا
0: الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وسلم.
1: والسلام.
0: وليس في ذلك أمر من البدعة، وليس في ذلك فيه شيء، حتى يذكرون أن الإمام الصنعاني وهو محدث معروف كان كلما أعطي طيبا وأعطي عطرا إلا وصلى على الحبيب محمد
1: عليه الصلاة والسلام.
0: هم يطيب هو يصلي على النبي يذكر النبي، هم يعطروه يذكر النبي، ولأنه كان إماما يقتدى به فسئل في ذلك، قال: هل لك سنة في ذلك وهل لك دليل؟ فأجابهم قال: يقولون عند الطيب تذكر أحمد. أعندك في ذلك سنة تؤثر؟ عندك دليل؟
1: سبحان الله. نعم.
0: فقلت لهم: لا. يعني سنة ودليل ولا؟ قال: لا. ولكن إنما الطيب أحمد.
1: سبحان الله.
0: إنما الطيب أحمد
1: سيد النبي عليه الصلاة والسلام،
0: فأذكره والشيء بالشيء يذكره.
1: سبحان الله العظيم.
0: فلذلك سيدنا محمد صلى الله
1: عليه
0: وسلم طابت الدنيا بوجوده وببعثته بولادته، واستنارت الدنيا بوجوده وبولادته وببعثته، فنحن نستنبط ونأخذ من ذلك من النور لندخله قلوبنا وندخله بيوتنا وندخله شوارعنا ومعاملاتنا، عسى ربنا سبحانه وتعالى أن يجمعنا به، وعسى ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعته وأن يرزقنا جواره، وأن نحظى بشربة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا، لأن الناس يوم القيامة منهم من يشرب على يد من يد الملك مالك من الملائكة، ومنهم من يشرب من يد الولدان المخلدون، ومنهم من يشرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن يد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: جعلنا منهم يا رب.
0: آمين. والذي يشرب من يد النبي لا يرتوي من الماء، إنما يرتوي من اليد التي سقط.
1: نعم، يا كلمات جميلة نفوه بهم حصة اليوم شيخنا مهدي بن سالم، شكرا لك، ربي يبارك فيكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم، مرة أخرى كل عام وانت حي بألف خير، شكرا لكم، السلام عليكم. كالعادة وصلنا لختام حصة اليوم في صباحك أجمل، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله مولد مبارك على الجميع، إن شاء الله دائما نقتديو بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، مش الاحتفال يقعد في اليوم، لا، يستمر في كل لحظة في حياتنا، في أخلاقنا، في معاملاتنا مع الناس. شكرا لك سلام الشعري، كريم عتيق، تحية مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، يومكم سعيد ومبارك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: تعلمت من أستاذي درسا عندما كنت بالفصل صبي، بأن الأدب بحر، وبأن العلم ميدان سخي. وبأن الفلسفة عمق، وبأن الشعر إحساس قوي، وبأن الحكمة هبة ربي ولكل منهاجه السوي، وبأن الوحي أمر مقدس لا يتنزل إلا على قلب نبي، إلا على قلب نبي. وليس الغبي من ابتلاه ربي، ولكن الغبي من تطاول على آل النبي.

رسول الله، سمعنا فيك مدحا فابتهجنا، وصار لنا بمعناه اكتفاء. وكم لك يا رسول الله فضل، تضيق الأرض عنه والسماء. أقلني من كروب أثقلتني، فأنت لعلتي نعم الدواء.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 20 من الآية 34 من سورة التوبة إلى الآية 92 من نفس السورة، بصوت القارئ مروان طرابلسي، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب العشرين بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، يقال له حينئذ: كفيت ووفيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 50، أي من قوله تعالى قال فما بال القرون الأولى، إلى الآية 57، أي إلى قوله تعالى فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالبة
2: أمد الله الهميسي،
1: والطالبة
3: أماني الضوء،
1: والطالبة
4: رحاب عزيز،
1: والطالب
5: ياسين الشريف.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قال فما بال القرون الأولى.

0: جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا
1: الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا
0: وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى
1: وسلك

0: شتى.
1: كلوا وارعوا أنعامكم،
0: كلوا وارعوا أنعامكم،
1: إن في ذلك لآيات.

0: بسحرك يا موسى.
1: قال
0: قال
1: أجئتنا
0: أجئتنا
1: لتخرجنا
0: لتخرجنا
1: من
0: من
1: أرضنا
0: أرضنا
1: بسحرك
0: بسحرك
1: يا
0: يا
1: موسى.
0: موسى، فلنأتينك بسحر مثله

0: سوى.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات في تلاوة هاته الآيات، الانتباه دائما إلى تحقيق حركة الكسر العديد من الكلمات حقيقة في هاته الآيات. في قوله تعالى قال علمها، لا نقول علمها، علمها نفس الشيء، عند ليست عند، فلا بد من تحقيق حركة الكسر. لا يضل ربي يا ضي مع ترقيق الياء. فالانتباه، هناك العديد من الكلمات الأخرى، أجئتنا نفس الشيء، لا نقول أجئتنا جاء. وقس على ذلك لقول ابن الجزري رحمه الله واللفظ في نظيره كمثله. قلنا ثم قاعدة دائما لا ننساها، أن حركة الكسر هذه هي حرف إي إي، كل حرف مكسور عنها وكأنه حرف تزيد حرف إي، با تحتها كسر تولي بي، فلا نقول بسمي ب بسمي، لا بي بسمي، جيم تحتها كسرة جي، لا نقول أجئتنا ج أجئتنا، وهكذا طبعا مع القليل من التمرين وتمرين اللسان على نطق أمثال هاته الكلمات. الانتباه كذلك بالنسبة إلى الترقيق والتفخيم دائما في قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهادا. الكثير في كلمة الأرض إذا كانت الضاد مفتوحة لا يعطيها حقها من التفخيم والإطباق، فيقول الذي جعل لكم الأرض مهادا، الأرض الأرض. هنا إذا باش نفصلوا الكلمة هذه ونأخذ الضاد وحدة باش نلقاها قرينها ضا، الأرض مهادا، لا الأرض مهادا، هكذا. نفس الشيء في قوله تعالى فأخرجنا، فاء ترقيق الهمزة ثم الخاء مفخمة ثم الراء مفخمة الجيم مرققة ومقلقلة، فأخرجنا، هكذا. في قوله تعالى منها خلقناكم، نفس الشيء، الخاء مفخمة واللام مرققة ثم القاف مفخمة مقلقلة، منها خلقناكم، هكذا. كذا كما نبهنا على حركة الكسر كذلك حركة الضم تكون بالضم التام للشفتين، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما، أي لا نقول خلقناكم كو، مثلا في قوله تعالى نعيدكم، لا، لابد من بيان حركة الضم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، هكذا. فالانتباه في قوله تعالى ولقد، ترقيق الواو واللام ثم تفخيم القاف، فلا نقول ولقد ولا ولقد، هكذا. نفس الشيء في قوله أريناه، أرى أريناه آياتنا كلها، علاش كلمة آياتنا جاءت بكسر التاء ثم كلها بالفتح، هما طبعا نفس الإعراب هنا، من آياتنا علاش بقولناش كلها ولا آياتنا كلها، لماذا؟ طبعا هنا إعراب آياتنا مفعول به أريناه آياتنا، ولكن مفعول به إذا كان طبعا الجمع المؤنث السالم لا تظهر فيه حركة الفتح، واضح؟ الجمع المؤنث السالم كيف مثلا نقول خلق الله السماوات رغم أنها مفعول به، فهنا الكسر ذيك تنوب عن الفتحة، هذاك علاش الإعراب هنا ظهر في كلمة كلها، ولقد أريناه آياتنا كلها لأنها مفعول به. فالانتباه في قوله تعالى من أرضنا، نفس الشيء، ترقيق الهمزة وتفخيم الراء، راء مفتوحة أو ساكنة مسبوقة بفتح، فإننا نفخمها مع ترقيق الهمزة. طبعا في قوله تعالى لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، الانتباه هنا طبعا سوى هذه نقف عليها سوى، ولكن يلزم القارئ ومعناها متعلم التجويد والقرآن لابد له أن يعرف الإعراب والشكل، فهنا إذا وصلناها ليست سوى، لا، إذا وصلناها نقول سوى بالتنوين. فالانتباه كلمة بينما مثلا كلمة فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، نقف عليه شتى، حال الوصل ماذا ستكون؟ هل هي منونة أم معناها مادية؟ مادية، فحال الوصل أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا. فالانتباه ديما نثبتوا في الشكل خاصة في نهاية الآيات، وأحيانا الإنسان مضى به ليثبت حفظه ويكون من المتقنين، خاصة إذا كان في مرحلة الحفظ الصفحة بعد ما يحفظها ويتقنها يقرأها بلا وقف، بوصل الآيات ليتمكن من الإعراب. طبعا سابقا كانوا يكتبوا في الألواح وهذه معناها يستفاد الطالب، ولكن الآن غالبا الإنسان معناها يحفظ بالقراءة فينتبه في وصل الآيات. إذن نمر الآن إلى حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قال فما بال القرون الأولى.

0: جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا
1: الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا
0: وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى
1: وسلك

0: شتى.
1: كلوا وارعوا أنعامكم،
0: كلوا وارعوا أنعامكم،
1: إن في ذلك لآيات لأولي

0: بسحرك يا موسى.
1: قال
0: قال أجئتنا
1: أجئتنا
0: لتخرجنا
1: لتخرجنا
0: من
1: من
0: أرضنا
1: أرضنا
0: بسحرك
1: بسحرك
0: يا
1: يا
0: موسى،
1: موسى
0: فلنأتينك بسحر مثله

0: سوى.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله، تفضل يا أمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا

مرة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله

0: كان سوى.
1: أحسنت يا مت الله، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل يا ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أمين.

0: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى.
1: طبعا هنا بالنسبة للوقف يجب أن ننتبه ونحاول أن نقف وقفا حسنا. طبعا هنا ضاق عليها النفس فوقفت على فعل فأخرجنا، هذا وقف غير سوي لأن المعنى هنا غير واضح، فيمكن أن نقف قبلها. وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء، هنا وقف معناها مقبول والمعنى واضح، ويمكن أن نواصل فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، هنا وقف هبطي، أو يمكن الوصل فنقرأ وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، هكذا واصلي. نعم.
0: وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم.

ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله

0: مرة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى.
1: أحسنت رحاب، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك

0: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام للبررة.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: بنك الوفاق يتمنى لكم مولد مبارك وكل عام وانتم بخير.
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. من

0: في رحاب احتفالنا بذكرى المولد النبوي الشريف، تدعوكم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إلى المشاركة في الاحتفاء بهذه المناسبة المباركة بالاستماع إلى برمجة خاصة تقدم قراءة متشبعة بروح العصر لسور مشرقة من السيرة النبوية العطرة تحيي فينا محبة رسولنا الكريم.
1: محمد أحمد طه ياسين.
0: يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

أقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد. حمدت خصاله السنية ابن هاشم، واسمه عمرو ابن عبد مناف، واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعلياه ابن قصي، واسمه مجمع، سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية، إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه، ابن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، واسمه قريش، وإليه تنسب البطون القريشية، وما فوقه كنالي كما جنح إليه الكثير وارتضاه، ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونباه، ابن مضر بن نزار ابن معدن بن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائده بيان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم.

كان صلى الله عليه وسلم من أوسط قومه نسبا وأعظمهم شرفا من قبل أبيه وأمه. لم يلبث أبوه عبد الله بن عبد المطلب أن توفي، وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل به لشهرين. وروي أن أمه آمنة بنت وهب كانت تحدث أنها حين حملت به صلى الله عليه وسلم أوتيت في المنام فقيل لها: أنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، ثم سميه محمدا. ورأت أنه خرج منها نور رأت به قصور بصرى من أرض الشام. وقد روي أن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها.

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

0: إشهار.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
0: إشهار.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل بين الزوجين مودة ورحمة، وجعل الأسرة سكنا وأمانا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان أحسن الناس خلقا وأرفقهم بأهله وأعظمهم وفاء واحتراما. حديثنا اليوم عن قيمة تحتاج إليها كل أسرة ويقوم عليها استقرار البيوت وسعادتها، إنها احترام الزوجين لبعضهما البعض. فالاحترام بين الزوجين ليس كلمات تقال في المناسبات، بل هو سلوك يومي يظهر في الكلام وطريقة التعامل وفي تقدير مشاعر الطرف الآخر. وقد قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فالمعاشرة بالمعروف تعني الكلمة الطيبة والرحمة والتفاهم، وأن يحرص كل زوج على أن يكون سبباً في راحة شريك حياته لا في تعبه وحزنه. إن الحياة الزوجية لا تخلو من الاختلاف، فكل إنسان له طبعه وشخصيته وطريقة تفكيره، ولكن الاختلاف لا يعني الإهانة، والحوار لا يعني رفع الصوت، والغضب لا يبرر جرح المشاعر. فكم من كلمة قاسية قيلت في لحظة غضب، ولكنها بقيت في القلب أياماً وربما سنين. وكم من كلمة طيبة أو اعتذار صادق أو موقف حنون أعاد السكينة إلى بيت. ومن أجمل صور الاحترام أن يحفظ كل طرف كرامة الطرف الآخر، فلا يقلل من قدره أمام الأهل والناس، ولا يستعمل أسرار البيت سلاحاً عند الخلاف. فالبيت الذي يسوده الاحترام يكون أكثر أمانا للزوجين والأبناء. إن من أجمل معاني الاحترام أن نقدر جهود شريك الحياة، فالزوج يبذل جهدا في العمل وتوفير حاجات الأسرة، والزوجة تبذل جهدا كبيرا في رعاية البيت والأبناء وتحمل مسؤوليات كثيرة، وكل ذلك يحتاج إلى كلمة تقدير. قل لزوجتك: شكرا لما تفعلين. وقولي لزوجك: بارك الله في شهودك. فرب كلمة بسيطة تعيد إلى القلب طاقته، وتجعل الإنسان يشعر أن ما يفعله مرئي ومقدر. ومن الاحترام أيضا أن يسمع كل واحد من الزوجين الآخر قبل أن يصدر حكما عليه، فربما كان خلف التصرف سبب لا نعرفه، وربما كان شريك حياتنا يمر بتعب أو ضغط ويحتاج إلى من يفهمه لا إلى من يحاكمه. وفي زمن كثرت فيه الضغوط والمشاغل، نحتاج أن نعيد لبيوتنا معنى الجلوس معا والحوار والاهتمام والسؤال عن المشاعر والأحوال. فليس كل من يسكن معك في البيت يشعر بالقرب منك. القرب الحقيقي هو أن يشعر شريك حياتك أنه مسموع ومقدر ومحبوب. فاللهم اصلح بيوتنا وألف بين قلوب الأزواج والزوجات. اللهم ارزقهم المودة والرحمة وحسن المعاشرة. اللهم علمنا أن نحترم من نحب وأن نحفظ كرامة من يشاركنا حياتنا. اللهم ابعد عن بيوتنا الإهانة والقسوة وسوء الفهم، واجعلها بيوت سكينة وأمان ورحمة. اللهم اصلح ذات البين، واجبر كل قلب متعب، وأعد إلى كل بيت مودته وطمأنينته. اللهم آمين يا رب العالمين. إن الاحترام بين الزوجين لا يعني أن يكون متفقين في كل شيء، بل يعني أن يختلف دون أن يتحول الاختلاف إلى عداوة. فإذا غضبنا فلنتوقف قبل أن نقول كلمة نندم عليها، وإذا اختلفنا فلنتذكر أن الشخص الذي أمامنا ليس خصماً، بل هو شريك حياتنا ورفيق دربنا. وإذا أخطأنا فلنكن شجعاناً على الاعتذار، فالاعتذار ليس ضعفاً بل دليل على نضج الإنسان واحترامه لمن أمامه. ولنتذكر أن الأبناء يتعلمون من علاقة والديهم كيف يحترمون الآخرين وكيف يحلون خلافاتهم. فإذا رأوا أباً وأماً يتحاوران بهدوء ويعتذران عند الخطأ ويقدر أحدهما الآخر، تعلموا أن الحب ليس كلاماً فقط بل احتراما ورحمة ومسؤولية. فلنجعل من بيوتنا مكانا يجد فيه كل زوج السكينة، وكل زوجة الأمان، وكل طفل الحب والطمأنينة. ولنتذكر دائما قول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة تجمع القلوب، والرحمة تحفظها، والاحترام يصونها. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يملأ بيوتنا مودة ورحمة، وأن يرزق كل زوج وزوجة الصبر والحلم وحسن المعاشرة، وأن يجعل كل كلمة نقولها في بيوتنا سببا للمحبة، وكل موقف نقوم به سببا للسكينة والإصلاح. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
1: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. نحب نسألك، احنا بالحق أنصاف دوائر نجريه باش نلقاه شكون يكملنا؟ زعما الحياة ما تكمل كان بوجود شخص آخر معاك؟ ما علاش كي نتعلقوا بالعباد نحسوا رواحنا عبيد لأهوائهم؟ يا أخي السعادة مفتحها عنا ولا ما بين يدين عباد برانية؟ في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش تعيش مستغني ومكتفي بروحك في عالم مليان بالمتسولين عاطفيا. المحور الأول، لذة الأنس بالله والفرق بين الوحدة والخلوة. أغلب العباد تخلط بين زوز حاجات، الوحدة اللي توجع والخلوة اللي تقوي. المؤمن يعرف اللي ربي معاه فين مكان. ربي يقول: ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. مثلا كي تقعد وحدك وتحس بالقلق وتجبد تليفونك فيسع، هذه وحدة واحتياج. أما كي تقعد مع روحك وتتلذذ بالهدوء، هذه خلوة واستغناء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. نحبك تفهم اللي نحن نهربوا من القعدة مع رواحنا على خاطرنا ما نحبوش أنفسنا بالقداء كما يلزم. كون صديق لروحك وتو تكتشف اللي أنت إنسان ممتع ياسر. المحور الثاني، حسن الذات ومفاتيح السعادة. تخيل روحك ملك في قلعة حصينة اللي هي عقلك. الملك هو اللي يملك المفاتح، وربي يقول على النفوس المطمئنة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مثلا مديرك يقول كلمة خايبة تنكد عليك نهار كامل، هوني أنت أعطيته مفتاح قلعتك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، واللي عنده النور الداخل ما يظلمش عالمه بالكلام متاع البراني. مهم ياسر أنك تفهم اللي لازم تفصل بين اللي يصير البرة وبين قيمتك الداخل. قيمتك ثابتة كجبل، ما تزيدش بالمدح وما تنقصش بالتجاهل. المحور الثالث، الإخلاص وقتل الرغبة في التصفيق. احنا كلمة سولين متاع الشارع، ناقفوا بالكابوس ولا طربوشة متاعنا ونستناو في لايك ولا جام ولا كلمة حلوة باش نحسوا رواحنا باهين. ربي يذم اللي يحبوا المديح بلا عمل، بقوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. مثلا كي تلبس حاجة تقلق فيك بالعاني باش تعجب بها الناس، هذا اسمه احتياج. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. المخلص يعمل للربي مش للعباد. نحبك تفهم اللي الوردة تزهر في الغابة حتى كما يشوفها حد. أعمل الباهي لروحك ولربي، وخلي تصفيق العباد يكون مجرد حس لطيف. المحور الرابع، حقيقة الملكية بكلنا ضيوف. احنا علاش نخافوا كي يبعد علينا شخص نحبوه؟ على خاطرنا نعتقدوا اللي احنا نملكوه. قال الله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. مثلا تخيل روحك في أوتيل فيه نزلاء آخرين، تتفرهد معهم وتحكي معهم، أما كي يمشيوا ما تبكيش عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. مهم ياسر أنك تفهم اللي العباد هدايا مؤقتة مش حقوق أبدية. ما لا نحي الياء متاع الملكية، باش تقول هاك الحاجة متاعي، نحيها من قاموسك باش ينقص الألم. المحور الخامس، صفر التوقعات من البشر وراحة البال. احنا نحسدوا من العباد على خاطرنا نحطوا سيناريوهات في رواحنا. ربي علمنا التعلق به وحده بقوله تعالى: وإلى ربك فارغب. مثلا كي تستنى صديقك باش يكلمك وكي ما يطلبكش تتغشش. ونلقاه في الأثر النبوي الحكمة الشريفة اللي تقول: اليأس مما في أيدي الناس غنى. يعني كي تقطع الأمل في أعطاء البشر تغنى. كي تكون عندك صفر توقعات وكي تجي حاجة تفرح، وكي ما تجيش تقول كل حد وظروفه. نحبك تفهم اللي يلزمك تتحمل مسؤولية سعادتك 100%. كي تبطل تستنى المقابل وقتها تتحرر من سلطة الناس عليك. المحور السادس، غنى النفس، كون انت الشمس مش القمرة. القمرة لازمها تاخذ النور من الشمس باش تضوي، اما الشمس تشعل على روحها من داخل. ربي يقول: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. مثلا انت كي تلوج على شكون يحبك على خاطرك ما تحبش روحك، هذه عقلية القمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وأهم عمل هو تربية روحك على الاستغناء. نحبك تفهم اللي الرفيق الوحيد اللي باش يبقى معاك من الرحم إلى القبر هو أنت. استثمر ماله في الرفيق هذا وتو تشوف خطوة بخطوة كيفاش البشر تجيك طايعة بطبيعتها. ما لا تفكر ديما اللي الخلوة استغناء والوحدة احتياج. ما لا استمتع بروحك، واللي قلعتك الداخلية ما راها حد، ما لا ما تعطيش مفتاحها لحتى حد. واللي الوردة ما تستناش التصفيق باش تزهر، ما لا كون كيفها. واللي العباد ضيوف في رحلتك، ما لا ما تتعلقش بالفليجات وتنسى متعتك. واللي الحرية الحقيقية هي كي تقوم الصباح وما تلقى حتى حد بعث لك ميساج، تبتسم وتشرب قهوتك من غير ما تحزن. وأخيرا اللي الفضل كله بيد ربي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ندعوكم اليوم أعزائي المستمعين لاتخاذ خطوات عملية. خصوا وقت للخلوة مع الله وتصالحوا مع أنفسكم تو تروا كيفاش يتسابقوا الناس باش يكونوا في دائرتكم. أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم جبالي.
1: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
0: إذاعة الزيتون. الزيتونة للقرآن الكريم. صوت القلب إلى القلب. صوت القلب إلى

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. من

0: صدق الله العظيم.
1: سبحانك ما أعظمك ربي، سبحانك في أعلى علاك. كلما ندعوك تعطينا يداك، خيم الليل فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي، فإذا الدنيا صفاء والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء. ربي سبحانك في أعلى علاك، كلما ندعوك تعطينا يداك، كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياك، وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك، وإذا ملت من العفو الذنوب صافح النفس رضاك. ربي سبحانك في أعلى علاك، كلما ندعوك تعطينا

0: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
1: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
0: همسة إلى كل أم وأب.
1: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
0: إلى كل ابنة وابن.
1: يعني صعب تصور أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
0: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تليق بمقام نبي أشرقت بمولده الأنوار وتعطرت بذكره الأيام وازدانت سيرته بأجمل معاني الرحمة والإنسانية وحسن الخلق. كل عام وأنتم بألف خير مستمعينا الكرام بمناسبة المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا بالخير والبركة والمحبة. في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم أردنا أن تكون هذه المناسبة فرصة للحديث عن هذه الشخصية الملهمة الجديرة بأن نعرف أبناءنا بها ونربيهم على الاقتداء بها. اليوم نطرح في هذا اللقاء المباشر من برنامج التربية السليمة وطبعا مواكبة لهذه المناسبة العظيمة نطرح سؤال مهم على كل أب وكل أم قاعد يسمع فينا الآن، هل نحن فعلا ننجح في نقل هذه الصورة، صورة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبنائنا؟ هل نحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يجعلهم يحبونه ويتعلقون بسيرته؟ وشو نعمل تقريبا يعني بشكل عملي حتى يتعرف أبناؤنا على النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يكون لهم القدوة في هذا الزمن؟ وقفة للتأمل ولطبعا مراجعة العملية التربوية برمتها، هل نتحدث فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل يعني يرسخ هذه الصورة في أذهان الأبناء أم أنه حديث عابر في بعض الأوقات؟ طبعا الإجابة ننتظروا على هذا السؤال على الرقم 71 136 ألف، نجموا تتفاعلوا معنا على هذا الرقم وتنجموا أيضا تتواصلوا معنا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة وتنجموا تخليوا تعليقاتكم ونقرأوها إن شاء الله تباعا. حديثنا في هذا اللقاء بش يكون صحبة الأستاذة تسنيم الإمام، تسنيم حاضرة إن شاء الله اليوم للحديث حول كيفية غرس محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الأطفال في كل مرحلة من مراحل أعمارهم المختلفة، وكيف نحول هذه المحبة من مجرد كلمات إلى معرفة وسلوك وخاصة اقتداء. هذا طبعا ما سنبحثه اليوم مع الأستاذة تسنيم الإمام. نسأل الله تعالى أن يكون لقاؤنا ثريا وممتعا ومجددا. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ماذا تفعلون أنتم حتى يتعرف أبناؤكم على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بشكل خطوات عملية؟ مرحبا بكم، هذا هو موضوع حديثنا اليوم في لقاء التربية السليمة. فاصل ثم نعود لاستقبال الأستاذة تسنيم الإمام.

0: انقشعت بمولده ظلمة الجهل التي اكتنفت الكون. بعث آخر الأنبياء من الشجرة الإبراهيمية منقذا، بعث محمد يا رسول الله.
1: حاربوك وآذوك، كذبوا رسالة السماء، لكنك قلت اذهبوا فأنتم الطلقاء، رغم إساءتهم ستبقى لأنك أنت محمد.
2: فإن باعدت بيننا الدهور لك منا تحية وولاء، يا حبيبي يا محمد، يا شفيعي يا محمد.

0: تحيي السماء طه في كل أذان. نحن كلنا محمد، عندما رددوا فرحا طلع البدر علينا
1: من ثنيات الوداع. وسنبقى محمد عندما بايعناك على النصرة يا رحمة للعالم.
2: عشقي وعشق البشرية لطه لن ينتهي.
3: في كل خطوة محمد، في كل نبض محمد، ستبقى رسالتك خالد.
4: هوانا ناطق باسمك لأنك اعتليت عروش قلوبنا.
5: عطية لنا أنت من بارينا.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. رجعنا لكم وموضوعنا اليوم كيف نعرف أبناءنا على النبي صلى الله عليه وسلم تعريفا يلامس قلوبهم ويجعل سيرته قدوة حاضرة في حياتهم. سؤالي لكم مستمعينا الكرام نذكر به، هل فعلا نجحتم في نقل سورة النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائكم؟ هل حدثتموهم عن النبي عليه الصلاة والسلام بما يجعلهم يحبونه ويتعلقون بسيرته؟ وشو عملتوا بالضبط عمليا هات نستفادوا من بعضنا جميعا عمليا، يعني حتى يتعرفوا صغيراتنا على النبي عليه الصلاة والسلام وحتى يكون قدوة ليهم؟ شو عملتوا بالضبط؟ كيفاش بدأت عملية التعريف ونقل المحبة هذه إلى قلوبهم؟ طبعا حديثنا باش يكون أيضا باستفاضة صحبة الأستاذة تسنيم الإمام حول كيفية غرس المحبة في قلوب الأطفال في كل مرحلة من مراحل أعمارهم المختلفة. فاللي يسمع فينا تو يركز معنا يشوف صغيره فينا مرحلة عمرية ويسمع الأستاذة تسنيم الإمام، باش إن شاء الله الإمام باش تعطيكم أفكار يعني كيف نغرس هذه المحبة. أهلا وسهلا ومولدك مبروك للا، مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك أختي الغالية ومرحبا بكافة مستمعينا الكرام.
0: مرحبا بك تسنيم، إذا مرة أخرى نلتقي عبر الأثير إن شاء الله يا رب، لقاء موفق وإن شاء الله فيه الفائدة للسادة المستمعين الكل. كما قلت اليوم موضوعنا محدد واضح ودقيق، كيف نغرس محبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب الأطفال، كيف نحول هذه المحبة وننتقل بها من مجرد عبارات كلمات إلى سلوك واقتداء، وطبعا هذا المهم. قبل ما نمشي للخطوات العملية وهذا أساس حديثي معك اليوم، هتخليني ساعة نفهم مبدئيا، هل من الناحية النفسية كيف يتكون الحب في قلب طفل صغير لشخص لم يلتقي به ولم يره ولن يلتقي به في الدنيا؟ كيفاش النجم نخليه شخص يحب شخص آخر غائب عنه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أرسل لنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وجعل سيرته نورا يضيء لنا ظلمتنا. الصلاة والسلام عليه الذي لم يكن مجرد رجل عاش في التاريخ، بل كان رحمة تمشي على الأرض ونورا دخل إلى القلوب فغيرها. وما نجمش نزرع اليوم في ولدي الحب إذا لم أكن أتبنى هذا. أنا لازم نكون مؤمنة أن سيدي رسول الله دخل إلى القلوب فغيرها، ودخل إلى البيوت فأصلحها، ودخل إلى المجتمعات فبنى الإنسان قبل أن يبني الحضارة. كل عام يجي المولد النبوي فالناس تتساءل، وفي المسابقات ومع الوليدات وفي الجمعيات، متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكننا اليوم لن نتحدث عن موعد ولادته ولا أين ولد ولا كم عاش، بل باش نسأل روحي وإياكم سؤالا صعبا جدا، ماذا ولد فينا بعدما ولد محمد صلى الله عليه وسلم، وماذا بقي فينا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ ساعات نسأل نفسي كيف يمكن لقلب لم تر عيناه قط وجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يشتاق إليه؟ ألا تشتاقين إليه؟
0: نشتاق طبعا.
1: لم تري وجهه قط، كيف تكون فينا هذا الاشتياق؟ وكيف تكون فينا هذا الحب؟ كيف يمكن لطفل ولد بعد أكثر من 14 قرنا أن يسمع اسمه فيلين قلبه وتدمع عيناه ويشعر أن هذا الرجل الذي لم يره يعني له شيئا عظيما، بل قد يعني له كل شيء؟ المحبة ما هيش ديما ثمرة

0: لينا ما في قلب الداعي ينتشر، هذه قاعدة، اللي في قلب الداعي ينتشر أيا كانت دعوته. فما بالك بخير داع صلى الله عليه وسلم وخير دعوة، ولا هي والدعوة للإيمان والإسلام. إن من أعجب ما في محبته صلى الله عليه وسلم أنك حين تقرأ قوله وددت أني لقيت إخواني، هذا قاله سيدنا صلى الله عليه وسلم. وقت اللي تسمع القول هذا وتسمع لولدك أيا كان عمره، نبينا بين أصحابه، بين من آزروه ونصروه وفتحوا معه الفتوحات، يقول وددت أني لقيت إخواني، تشعر في اللحظة هذه وكأن المسافة بينك وبين القرن الأول قد اختفت. شفت قديش المسافة بيننا وبين سيدنا. وقت اللي تسمع بقلبك الهدي النبوي والحديث الذي قال فيه وددت أني لقيت إخواني، والله تحس أنك المقصود بهذا الشوق. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبك أنت، أنت المقصود، أنت الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقاك، ولك في قلبه من الود أن يسعى أن يلقاك. وهنا تبدأ المحبة الحقيقية. وأنا ما نزمش نزرع في ولدي محبة حقيقية إذا هي مش موجودة في قلبي.
1: نعم، لأنه لهنا الولد سيستمد يعني محبته للرسول عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
1: نحن كوالدين، لأنه
0: نحن
1: نعم، لأنه احنا اكثر ناس يثق فيهم كوالدين،
0: واكثر ناس يعيش معهم، يرى في محبتهم لسيدنا، في افعالهم، في كلامهم، في تصرفاتهم، في دمعة عينيهم، في صلاتهم على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم انه المحبه، مفهوم المحبه لابد ان يصحح في اذهاننا اليوم نحن كاباء وامهات ودعاة للاسلام. شنية المحبه لسيدنا صلى الله عليه وسلم؟ المحبه ليست ان يكثر المرء ذكر المحبوب على اللسان فقط، المحبه ان يبدا المحبوب في إعادة تشكيلنا من الداخل، أن سيدنا صلى الله عليه وسلم هذا الذي نعلن حبنا إليه، هو لازم يعاود تشكيلنا نحن من الداخل، وبالتالي تشكيل أبنائنا. هذه أعظم مراتب المحبة. إذا أحببت أحدا تولي تحب تتشبه به دون أن تشعر. شوف ولادنا اليوم بمن يتشبهون؟ بشخصيات يحبونهم، هذه سنة. شخصية يحبها ويرى فيها في تيك توك، في التلفزة، يولي يحب يتشبه بها. نحن لابد أن نبني الجسور التي قطعت بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: يعني لهنا وارد الإمكانية، واردة أن العقل، عقل الإنسان البشري، يستطيع أن يكون صورة عاطفية لشخص غير حاضر أمامنا ويتعلق بها. لمجرد أن نحن نحسن بناء الصورة الذهنية هذيك،
0: نحسن بناء الجسور بيننا وبين هذه الشخصية التي ليست كغيرها من الشخصيات.
1: لهنا نحبك توضح ليش معناه نبني جسور مع هذه الشخصية، بمعنى أنه نتعرف عليها جيدا، نبني صور ذهنية متكررة في أذهاننا، يعني كيف لنا أن نخلق تلك الصورة أو نبني تلك الجسور في ذهننا أولا ثم ننقلها إلى ذهن الأبناء؟
0: نخلق هذه الصورة بزرع المحبة الحقيقية. ليس كل من ادعى الحب هو محب حقا. احنا لازم ننصح مفهوم المحبة التي أرادها القرآن فينا، محبة لها ثمن، محبة لها أثر، محبة لها اقتداء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالله لم يجعل علامة المحبة كلمة، مش كلمة نحبك هي علامة المحبة فقط، بل جعلها اتباعا، وهذا السر العظيم. كلما صدقت أنت في محبتك صار الاقتداء بك محبوبا لثقيلا. المولد اليوم الذي نحتاجه، وسأنتقل بك عمليا لهذا الحب، لكن لابد أن نتعرض لهذا المولد. المولد الذي نحتاجه اليوم ليس فقط مولدا في التقويم، نحتاج مولدا لمعانيه في قلوبنا. أن يولد الصدق من جديد، وأن تولد الرحمة من جديد، أن يولد الأدب من جديد والعفو من جديد، أن يولد في بيوتنا طفل لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب فقط، بل يعرفه من الأثر الذي تركه، هديه في أبيه وأمه. ربما أجمل لحظة في هذه التربية كلها أن ولدك يكبر ويظلم يوما ويكون قادرا مثلا على الانتقام، ثم توقف لحظة يقول فيها لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

0: علمنا شيئا آخر. وقتها فقط تعرف أن المحبة ما هيش قصص معها ولدك، بل أصبحت نورا في قراره. هذه المحبة اللي نحبوها اليوم، مش نتعلموا طريقة زرعها في قلوبنا، ما هيش كثرة الصلاة عليه بألسنتنا فقط رغم أن فيها أثرا وفيها معنى وهي عبادة، بل المحبة هي قلب يتأدب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يتزكى به، يقتدي به، يشتاق أن يلقاه. اللهم ارزقنا حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم.
0: اليوم
1: نعم.
0: معناها المحاور اللي انت اخترتها محاور عميقة جدا وصعبة جدا. هذا الطفل الذي نريد منه أن يحب محمدا صلى الله عليه وسلم، سيدنا وسيد الخلق أجمعين. في الحقيقة حب سيدنا محمد راهو فطرة مجبول عليها الإنسان كما الإسلام. هذه قاعدة أولى، يولد المولود على الفطرة. الفطرة هي الإسلام وحب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لقيت فما خلل فهو فما خلل في الفطرة ولا بد أن يصحح. تقول لي أنت كيف نحبب أبناءنا في سيدي رسول الله وهم لم يروه قط؟ كيف ننشئ علاقة بين طفل في الرابعة أو الخامسة وبين رجل عاش قبلهم بقرون كثيرة؟ إحنا اليوم ما نجموش نخلي أولادنا يعيشوا الزمن النبوي أو في الزمن النبوي صلى الله عليه وسلم، لكن في المقابل نجم نخليه الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم يعيش في البيت. أنت تشوفش هز ولدك للماضي
1: صح،
0: لكن تنجم تنقل يعني الماضي هذا للدار،
1: البيئة اللي يعني نشأ فيها هذا الهدي، ولكن
0: نجم البيئة ذيك تنقلها أنت في الدار.
1: نعم.
0: تخليه يعيشها في الدار. وهذا أنا نعتقد أنه جوهر التربية النبوية.
1: هذا باش نحكيو فيه توا، نستأذنك فقط لفصل إشهاري قصير. هذا اللي باش نحكيو فيه معاك مفصلا على مدار ساعة من نص نهار الماضي ساعة، لكن نحب نستأنس أيضا بآراء السادة المستمعين. كيف تنقلون هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نجحتم في ذلك مع صغيراتكم ولا لا؟ تنجموا تتواصلوا معنا على 71 136 ألف، أو تكتبون تعليقات. فقط نوجه تحية بسرعة لرواد الصفحة. معنا سي محمد ساسي البرقوقي، مبعوث رحمة للعالمين، ويقول أمتي أمتي، أهلا وسهلا مرحبا، مولدكم مبروك. الحقيقة الكل قاعدين تدخل على الصفحة وتكتبوا. سي أيمن النفطي، أحلام البحري، والأستاذة منجية اللي يش معنا أيضا في المتابعة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الكل. فاصل قصير أعود بعده للاسترسال في الحديث عن كيفية غرس المحبة عمليا، واللي عنده تجربة في هذا الباب نستأنس برأيه أيضا في هذا الموضوع. فاصل ثم لنعود.
2: إشهار
3: بنك الوفاق يتمنى لكم مولد مبارك وكل عام وانتم بخير.
4: بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار

0: به نبدأ وعلى بركة الله. إذن يعني طريقة غرس محبة النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف طبعا المراحل العمرية للطفل. تفضل الكلمة ليك، كلنا منصتون إن شاء الله. سادة المستمعين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا، ناخذكم معنا نص نهار وربع نسمع رأيكم، لكن نستمع الآن مبدئيا لكلام الأستاذة. كيفاش تصير عملية نقل المحبة هذه من كلام إلى محبة مستقرة في القلوب؟
1: حين نتحدث عن تربية الأبناء على حب سيدنا صلى الله عليه وسلم، يتبادر دوما إلى الأذهان مباشرة متى نبدأ، ماذا نحكي، أي قصة نروي لأبنائنا، أي حديث نعلمه. لكنني سأحملكم إلى أبعد من هذا بكثير. تربية الطفل على حب سيدنا صلى الله عليه وسلم ما تبدأش وقت اللي ولدي نجم ينطق اسم سيدنا صلى الله عليه وسلم أو يتكلم ويفهمني، بل تبدأ قبل أن يولد الطفل أصلا.
0: كيف
1: تبدأ؟ من نوايانا، تبدأ من منهجنا، تبدأ من اليوم الذي يختار فيه الشاب شريكة حياته، وتختار فيه الفتاة شريك حياتها وفق المنهج النبوي. لأنه أول بيت سيسكنه الطفل ليس البيت الذي نبنيه بالحجارة، بل البيت الذي نختاره في أخلاق والديه. وقت اللي نختار زوج أو زوجة على أساس الدين والخلق كما علمنا نبينا، فأنا مانيش قاعد نختار في شريك لحياتي فقط، أنا قاعد نختار في البيئة النفسية والأخلاقية التي سيولد فيها أبنائي. حين يوصينا نبينا صلى الله عليه وسلم بالزواج أو في الزواج بالدين والخلق، هذه رأي ماهيش قضية زواج فردية فقط، إنما في عمقها قرار تربوي يمتد لأجيال. اختيار الدين والخلق مش باش نعيشوا زوز أزواج مرتاحين، لا باش نبنيوا أجيال ممتدة، باش نربيوا أبناء على هذا الحب. بعد هذا الاختيار تأتي ليلة الزفاف، ومن هنا أيضا نحن لا نبدأ مشروعا جديدا فقط، مش تبدأ مشروع جديد بليلة الزفاف، إنما تؤسس بيتا ستزرع فيه معاني النبوة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم. ثم يأتي الزواج وتبدأ التربية قبل أن يأتي الأبناء. كيفش يتعامل الزوج مع زوجته، كيفش تتعامل الزوجة مع زوجها، كيف يختلفان، كيف يعتذران، كيف يغضبان، كيف يحترمان بعضهم البعض. الطفل الذي سيولد بعد سنوات سيقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أولا في سلوك أمه وأبيه قبل أن ينجباه، في الهرمونات نتاعهم، في الخلايا وفي الدم اللي يسري في عروقهم، ومحبة سيدنا اللي تسري في عروقهم قبل ما يجيبوه للدنيا، قبل ما يقرأ هو كتاب. ثم يأتي الحمل. كل المحبة النبوية وكل المنهج النبوي الذي نعيشه في البيت كزوجين سينتقل من خلال دمائنا إلى ذلك الجنين. يأتي الحمل، وقد يظن البعض أن الطفل لم يولد بعد، فكيف نتحدث عن التربية؟ التربية تبدأ قبل أن يفتح الطفل عينيه على العالم. الأم تعيش مشاعرها أثناء الحمل، والأب يعيش دوره، والبيت يعيش إيقاعه النفسي الروحي. الأم التي تحمل طفلها وهي تستشعر أنها تحمل أمانة، هذا سيمر إلى ابنها. الأم التي تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمل ابنها، ستمرر لجنينها محبة النبي ومحبة الصلاة عليه. الأم التي وهي حامل تقرأ السيرة النبوية المباركة، تعيش معاني الرحمة والسكينة. ما نقولوش أن الجنين يتعلم السيرة وهو في بطنها بالمعنى المباشر، لكن يمر إليه الكثير. شفت الاكتشافات الأخيرة تقول أن الطفل في الشهر الرابع أو الخامس يستمع إلى الموسيقى. طيب هذا الذي يستمع إلى الموسيقى وهو جنين، ألا يستمع إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجبول على حبه وهو في بطن أمه؟ يستمع ويشعر، وتنتقل إليه المحبة النبوية، وينتقل إليه حتى الاقتداء. كل حاجة تعيشها الأم وهي حامل بجنينها تنتقل إلى وليدها. كل كتاب تقراه، كل مشاعر تعيشها، كل خلوة تختليها حبا في الله وحبا في سيدنا صلى الله عليه وسلم، كونوا متأكدين أنها تنتقل إلى هذا الجنين اللي لو نعيشوه في بيئة وهو جنين، بيئة متاع حب للنبي صلى الله عليه وسلم، بيئة متاع حب لدعوته، بيئة متاع وصل بيننا وبينه، باش يخرج من بطن أمه وعنده استعدادات عظيمة جدا. الأم نفسها تتشكل، والبيت يتشكل، والمناخ اللي باش يخرج له الصغير النفسي سيتشكل وسيستقبل الطفل، ثم يولد الطفل. وحين ولادته لا يحتاج في البداية إلى محاضرات علمية عن سيدنا صلى الله عليه وسلم، هو يحتاج أما رحيمة تتشبه بنبينا في رحمته، وأبا أمينا يتشبه بأمانة سيدنا، وبيتا فيه سلام وهو دعوة للسلام صلى الله عليه وسلم، ويحتاج كلمات جميلة يسمعها وهو رضيع، محتاج أنه يتعود على الكلمة الطيبة التي أمرنا بها سيدنا صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يتكلم، محتاج للاحتواء والأمان لكن بنوايا الاتباع. إيش معناها؟ يعني حتى الأم الغير مسلمة ستحتوي ابنها، لكن الاحتواء بنية الإنسانية والأمومة شيء، والاحتواء حينما ينضاف إليه مع الأمومة وفطرة الأمومة احتواء اتباعا للمنهج النبوي، اتباعا لطاعة ربنا، محبة في الله، على أنه هذا الرضيع أمانة، راهي باش ترسل الرضيحة هذا وهي ترضعه الكثير من الرسائل، وهي ترضع كما كان في بطنها تهيئ فيه، وهي ترضع قاعدة تهيئ فيه. هيك علاش برشا أمهات كيكلموني وهما في فترة الرضاع، وأنصح كل أم اليوم تسمعنا وهي في فترة الرضاع، أكثري من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلاة واعية، مش صلاة باللسان فقط، باللسان وبالقلب معا، أنك تذكر بلسانك سيدنا وتعيش محبة سيدنا وتعيشها لولدك وتمر إليه وهي ترضعه. لأنه شفت الأطباء يقولوا للأم مثلا ما ترضعش ولدك وانت تبكي وانت متغشة وانت مقهورة، وهذا من العادات زادة التربوية عنا، من العادات متاع أمهاتنا، تقول لك ما ترضعش ولدك وتمرر له المشاعر ويطلع مخشيش يطلع على أعصابه. راهو حتى الجانب الإيجابي يتعدى. تخيل أنت تبدأ ترضع وتصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم وهو نور صلى الله عليه وسلم، سيمر ذلك النور من خلالك عبر ذلك الحليب المبارك اللي هو وحده معجزة. وحده الحليب معجزة ربانية عظيمة، كيف به وهو مختلط بنور الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أول درس يتلقاه الطفل في حب النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يكون حديثا ترويه له، قد يكون طريقة نحمل بها نقول بسم الله والصلاة والسلام على حبيبي رسول الله. تخيل روحك كل وين تهز ولدك في حضنك تسمي الله وتصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتربط له في ذهنه أنت ذلك الحمل اللي هو احتواء. أكثر فترة يحس بها الرضيع بالأمان والحب وقت اللي تهزه وتعنقه. ثم نظريات اليوم في تعديل السلوك، صراع كبير بين علماء النفس حول نظرية البوسيت، بوسيت صحية ولا لا، ادخلوا شرشي صدقني علماء يختلفون، لأنه الصغير محتاج في شهوره الأولى أن يكون ملتصقا بأمه لأنه يحس بالأمان ومنسوب الأمان يطلع. كيف بهذا الأمان وهو يقترن بأماننا نحن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله أمانا للأمة. ألم يجعل أمانا لأمتنا؟ ورب وعدنا أنه ما يعذبناش وهو فينا، فإن كان فينا بخلقه بسنته، إن كنا نحيي سنته فهو فينا صلى الله عليه وسلم، وهو أمان لنا. هذا الرضيع الذي تصلي أمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي أبوه على رسول الله صلاة واعية، يعني صلاة باللسان وبالأخلاق وبالمعاملات، باش يعيش الأمان مرتين، أمان الحب اللي يعيشه كل صغير وأمان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام. إذن اللي نفهمه من كلامك أستاذة تسنيم، وجميل جدا أصلتي بشكل يعني عميق ودقيق جدا، أن المحبة ما تبدأش من، أنا كنت في اعتقادي باش نحكيه على الصغار أولا، قلت لي لا لازم نعمل فلاش باك، نرجع عملية الاختيار لشريك الحياة، وهذه الدروس دي ما احنا نسوق فيها، وانت اليوم اربطتها طبعا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، اختيار شريك الحياة، لانه الشريك الحياة الذي يتمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه هو اللي بيش يساعد ولده نهار آخر على محبته. فالمحبة المحمدية لا تقال فقط بل تعاش ولا تكتمل إلا حين تتجسد في السلوك. هذه إذن القاعدة اللي أنت أرسيتها توا، لابد وأن محبتنا تتجسد في سلوكياتنا في تفاصيل دقيقة جدا
1: في قلوبنا قبل حتى
0: ومنذ البداية. طيب الطرح هذا باش يستفادوا به شكون؟ الناس اللي ربما مازالت ما تزوجتش أو مقبلة على الزواج أو في بداية حملها، فهذه هذا الطرح هذا موجه لكم أنتم بالأساس. باش نمشي الفاصل ثم نعود استقبال تليفونات السادة المستمعين، ولكن الحقيقة لنا نحب نمشي للصغار، الصغار موجودين وربما أغفلنا هذه الخطوات، ربما ما اخترناش
1: بإذن الله.
0: أي كيفاش تصير العملية؟ لأنه هذا هو الناس اللي تسأل، هي اللي الناس اللي أغفلت.
1: إحنا وجهنا خطاب عام،
0: نعم،
1: اللي مازال ما شوفش الصغيرات يستفيد منه بإذن
0: يستفيد
1: الله،
0: يستفيد منه، ولكن
1: خلينا نبدأ البنية صحيحة
0: وقصر في هذا الباب،
1: نجم يصلح بإذن الله، نصلح
0: أيوة. هذه بشرة أمل، لأنه لهنا الحقيقة وين نسمعك صعبت علينا شوي، لأنه ربما ما فكرنيش كما انت، ما تصرفنيش كما انت اصلت واسست، لكن مثالش حتى اللي عنده صغير توا وحتى هو في سن المراهقه،
1: نعم،
0: واغفل خطوات من التجسيد
1: لدخول النور دوما
0: يا رب، امين يا رب. نمشي الى فاصل قصير، اعود بعده لاستقبال الساده المستمعين على 71 136 1000.
2: اشهار
3: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: بنك الوفاق يتمنى لكم مولد مبارك وكل عام وانتم بخير.
3: بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار

0: اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إذن وصل حديثنا معكم صحبة الأستاذة تسنيمة الإمام وحديثنا عن محبة النبي وكيفية غرسها في قلوب الأطفال, كيف نزرعها. طبعا أنا نحب نستأنس بتجربكم أنتم مستمعين الكرام. الأستاذة تسنيمة زالت مواصلة حديثها, لكن الخلاصة اللي قالتها في مداخلتها الأولى, قالت أنه المحبة المحمدية لا تقال فقط بل تعاش ولا تكتمل إلا حين تتجسد في السلوك. فسلوكياتكم هات ندرسوها ونتدرسها مع بعض. شنو تعملوا بالضبط مع صغاركم حتى تنقلون هذه المحبة في شكل خطوات؟ طبعا الحديث باش يكون معنا أول اتصال. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا. مرحبا. شكون معنا؟
1: نجيبة.
0: نجيبة, أهلا وسهلا يا نجيبة, ومولدك مبروك لله.
1: عايشك منتوما جدا إن شاء الله كل عام وانتم حيين كثير. مولد نبيل شريف مبارك يا رب.
0: يعيشك يا نجيبة. به نجيبة عندك صغيرات؟
1: عندي سيف الدين.
0: سيف الدين قديش عمره سيف الدين؟
1: عمره 6 سنوات. سيف الدين
0: ما شاء الله ربي يحفظه. وي كيفاش كيفاش تجسدين محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا لا قولا؟ طبعا شو هتعمل بالضبط؟ شو اجتهدت في هذا الباب؟
1: أنا كنت نسمع فيكم تويك شدتني كلام أختي
0: تسنيم, أستاذة تسنيم,
1: على معناها في الصغر على الرضاعة على كيفاش معناها. أنا سيف الدين في جبته معنا ما حمدش يقبل لي الرضاعة من عندي أنا, فمتى حتى نبدأ عرفت كيف نبدأ الرضاعة فيه يبدأ يقبل بشوية بشوية, نبدأ حطته هكا في حضني ورضع فيه ونبدأ نصلي عندي
2: صلى الله عليه وسلم
1: على راسي ونصلي عندي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ديما نصلي على النبي ديما. بالحق تويك تذكرت هكا بديت تحكي تحكي تذكرت بديت أنا وحسيت هو صغير تويك سيد تجي يرقب في الليل ما مش أنا مفكر وحده يقول لي ماما أحكي لي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم, يقول لي أحكي لي على صلى الله عليه وسلم أحكي لي قصة طويلة.
0: أيوة بي
1: ودينا يقول لي نحب الله ونحب محمد صلى الله عليه وسلم أنا في المرتبة الثانية, ونحب بابا الله يرحمه في المرتبة الثالثة.
0: أها الله يرحمه من عمه. بهي نجيبة, إذن يعني اللي هنا أكدت لنا فكرة الأستاذة تسنيم كيف قالت الفترة
1: هني على الأكثر
2: ومازلت بتشوف مازلت بتشوف في حياة سيف الدين أختي الغالية, مازلت بتشوف برشا أنوار. شفتك الرضاعة ذاك بالصلاة على الحبيب, عديله المحبة المحمدية من غير هي ما تقوله يقولها حكي لي على سيدنا, كأنه يشتاق إلى من كانت تصلي هي عليه وهي تغذيه, هي غذيته بالصلاة على الحبيب مع الحليب سبحان الله
0: عليه الصلاة والسلام.
1: امبارح عزيزك في قال يحكي لي بديت نحكي له على ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم على مولد اليوم على نفرح به بديت نحكي قال لي كيفاش انت تفرح بالرسول صلى الله عليه وسلم, قلت له نحكي عليه نصلوا عليه نذكروه ديما. قال لي اي ونطيبوا العصيدة اي بطبيعة نطيبوا العصيدة. قال لي ماما كيفاش العصيدة؟ رمي طيب العصيدة معناها خطر هو كيف تولد جابته أمه للدنيا أنا عملوا العصيدة فرحوا وقتها ما عندهم مش برشا أكلات عملوا العصيدة عصيدة بيضة عملوها وفرحوا بيها وصورة نبسينا معنا احنا نطيبوا العصيدة اليوم معنا نطيبوا العصيدة ونفرحوا بيه.
0: نعم
1: نحكي له على ولادته وعلى كيفاش تولد
0: صلى ربي يحفظه لك يا نجيبة.
1: أحكي لي على أمه شكون, أحكي لي على الرغم معناها مازال صغير 6 سنوات ويعرف الرسول بالله صلى الله عليه وسلم.
0: ربي يحفظه لك يا نجيبة وإن شاء الله يرحم زوجك ربي يفضله لك وإن شاء الله تفرح به يا نجيبة. شكرا لك يا نجيبة على هالتدخل الجميل جدا. شكرا لك. احنا بجد نستأنسوا بآرائكم أكثر كما قلت على 71 136 ألف. معنا اتصال موالي. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا مرحبا. شكون معنا؟ رفقة. مرحبا يا رفقة, أهلا وسهلا. به رفقة عندك صغار؟
3: عندي صغار وعندي أحد
0: ما شاء الله. به رفقة أي أحكي لي شو أي رفقة الصوت فقط يتقطع, رجاء حاول تقعد في بلاصة فيها الريزو. به أحكي لي رفقة شو عملت كيف اجتهدتي؟ رفيقة. به يا رفيقة شنو عملت بالضبط في هذا الباب؟ خطواتك اجتهادك في نقل محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلوب سواء أصغارك أو أحفادك. تفضل.
1: شوف هو الفائدة مش الفائدة بالفعل
0: الصوت يتقطع يا رفيقة غير المكان رجاء شوية. بالفعل نعم أيوة. إذن كل موقف تقول أنت فما ربط مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام
2: صلى الله عليه وسلم.
0: أعطيني أمثلة.
1: أشوف إحنا سوا الاحتفالات الصارخة أشوف إحنا سوا في الدرس في يعني كيف ويغني في الدرس أشوف الدرس كيف حاضر معه نظار في ذاك
0: الصوت
1: إحنا ليش علينا أن نصل ندخل سيرنا سوا حالنا نشوف اللي نشوف السبيل يقولوا ما نقولك هذاك هو يسوي مولد يسوي عقيدة نستهلو ونمسيو القرآن ونغنيو ونسرو وبعد نرجعو تحكي مش هذاك الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كنت يحكينا من القمو للنوم هذاك هو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أحنا مأمورين باش نعملو الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرناش نحتفل هذاك الرسول نحتفل لكن لازمنا عام كامل نحتفلو عام كامل نعيشو معاه
0: أحنا
1: الحق راهو تو في الصغار بعد يحتفلوا ونحتفلوا بأول عيد الأم يحتفلوا بها مرة عام وبعد عام ثاني في عيد الأم ده مش هذيك مش هذيك إحنا نحتفلوا بالمولد
0: نعم
1: وبرأس السنة الميلادية
0: هي رفيقة شوف كلامك هو للأسف وصل متقطع لكنه واضح فشكرا لك لأنه صوت متقطع على الآخر ولكن فكرتك وصلت راهو موش مناسباتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني مش هو موسم نذكر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نتوقف هي سيرة تدرس أو سيرة تتجسد في سلوكياتنا يعني الطرح المحمدي هو تجسيد ونمذجة في سلوك يومي به نحاول ناخذ اتصال قبل رفع الأذان في دقيقة نسمع للأسف لأن وقت يتسارع شكون معنا السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كل عام وانتم بخير
0: يعيشك لالا شكون معنا
4: أم زينب من الكاف
0: أم زينب في دقيقة ونص لأنه عنا رفع الأذان أم زينب أكيد عندك صغيرات لأن الصوت نعرفه الصوت نعرفه
4: أنا ربيت ولد على قطة الحديث صلى الله عليه وسلم من قبل أن أتزوج
0: كيفية
4: اخترت لهم من الأباء ما لا يسبون به سب زوج صالح يعينني على أمر ديني ودنياي لم أختار زوج على المادة وإلى غير ذلك لما جيت وعندي بنيات والحمد لله والبنية زي الكبيرة كنت حطيتها على قطة الحديث صلى الله عليه وسلم ما لهاش حياة معناه حتى حياتها كامل يسترت هي نقولها حتى تفتخر لي نحيي فيها السنن المهجورة رسول صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم شيئين ما أن تمسكتم بهما فلن تظلوا أبدا أحنا السنن توا تركناها واتجهنا الحاجات لحالها ولا قلت بالله نقول لها يا بنيتي في ترقد إذا أرقي نفسك نوريها كيفاش تخرجي من الدار أطلع باليمين بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فزيت أصبحت أقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور الامتحان أنت ماشي باش تعدي الامتحان امشي واستقي السامن وأنت تركي تستغفري وصلتي للقسم من تغدي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا رب من لي سواك أناجيه إلى ما تتركني أنت أرحم رحمي يقولك لبيتي لبيتي لبيتي أما كتقولي يا عبدي لن لا ما يهمكش العبد لن يهمش فيه ما فهمتيش السؤال قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الصعب إذا سأت سهل كملتي الزفرة نتاعك حطي عسى تقول الحمد لله الذي بنعمك النعم اللي عندك في الجسد نتاعك تتم الصالحة وما راعني والحمد لله والشكر لله ما ندريش عرف مش يتوفل لما كانت تحتضن ماذا تفعل وضعت يدها على صدرها وهي تقول
0: نعم.
4: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الصعب إذا سهل
0: نعم.
4: وهي عمرها 13 فهي نعمة ها هي النعمة أصاب لها في الدنيا وفي الآخرة الجزاء علمتها ماذا كيف تسير في هذه الحياة الدنيا حتى في غي سكرة الموت كانت تناجي ربها لماذا لا نعلم أبنائنا للدنيا وللآخرة لماذا نعلمهم الفساد والفجور في الدنيا نحن ولادنا مشاه ولنهاوي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بربي باش تدعي لهم دعاء بربي شوية اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم يا رب العالمين سهم سليمان فهمهم يا لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة
0: آمين يا رب أم زينب ربي بارك لك لأنه عنا رفع الأذان فقط طيب شكرا لك أم زينب شكرا لك إحياء السنن المهجورة هذا دأب أم زينب مع صغيرتها ربي يحفظكم أفكار جميلة جدا اللي ذكرتوهم شكرا لك ونمشي لرفع الأذان ثم نوصل معكم هذا اللقاء
5: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إشهار.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
0: إشهار.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: صلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نستكمل معكم حديثنا مستمعينا الكرام، كيف نعرف أبنائنا على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، تعريفا يلامس قلوبهم ويجعل سيرته قدوة وحاضرة في حياتهم. الحديث طبعا صحبة الأستاذة تسنيم الإمام، وما زلنا مستأنسين بآرائكم على 71 136 ألف. بعد نجيبة ورفيقة وأم زين نشوف الاتصال الموالي. السلام عليكم.
1: السلام عليكم. عسلام.
0: أهلا وسهلا، مرحبا للا، مرحبا، شكون معنا؟ مرحبا، شكون معنا؟
1: هدى.
0: هدى. هدى. باهي هدى، عندك صغيرات؟
1: ايه
0: عندي. باهي هدى، هل فعلا قطعتي شوط في هذا الباب تربية الأبناء على محبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نهجتي هذا المنهج؟ انتهجتي هذا المنهج عفوا، تفضلي.
1: إيه بإذن الله، احنا عارفين باش نربي على حب الرسول وحب حب الله على طاعته وعلى طاعة الله وطاعة الرسول.
0: نعم.
1: في حياتنا، في عاداتنا اليومية الكل، مش كان في المولد.
0: أعطيني كيفاش عمليا باش ما يقعدش كلام. عمليا شنو عملت؟ مثلا أم زينب قالت إحياء السنة، وصلت الإحياء السنن المهجورة ما شاء الله. نجيبة قالت أنا الحمد لله يعني وأنا نرضع في ولدي كنت يعني داومت على الصلاة على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، واليوم لقات الأثر في ولدها كونه يطلب منها أنه يستمع إلى قصص الرسول عليه الصلاة والسلام قبل نومه. بالنسبة لك أنت كيفاش كانت العملية؟ تفضل.
1: والله يعني بنفسي من الأول على باش نكون في طاعة الله وطاعة محمد رسول الله من أول ما كنت صبية، معنا التزامت بالاستدلال الشرعي واسمحت بصورة الثقة حبنا.
0: نعم.
1: وحبيت أن نتعمق السنة ونعرف شنو اللي
0: درستي السيرة والتزمتي. هذا يعني أنت قلت أنا نكون نموذج. طيب ممتاز.
1: زوجت بشخص داعي بالرغم خطبوني برشا منات أمورهم المادية باهية ويصلوا وكهو معنا، حبيت داعي معناها قلبا وقالبا لباسا شرعيا ملتحي أقلت زواجي على الطريق الصحيح كما معناتها قلنا سيدي محمد بدون اختلاط نتبرر في النهاية.
0: الصوت للأسف عندي باهي. هدى شكرا لك. إذا كنت حافظتي على يعني بالنسبة لك أنت التزامك أنت هو خير منهج ترى أنه نمشي فيه، أنه كما قالت الأستاذة.
1: نعم. حريصة باش تكون دارنا محفظة من مداخل الشياطين، لا مسلسلات ولا اختلاط.
0: نعم.
1: نحكي العراض.
0: نعم.
1: يقول كل ما هو ما شاء الله يرضي
0: الرسول. إن شاء الله، إن شاء الله ربي يوفقك يا هدى، فقط لأنه الصوت صراحة مش واضح برشا.
1: في الصباحية والمسائية في كل شيء نقص الرسول صلى الله على النبي
0: عليه الصلاة والسلام،
1: نقعد مثلا نعمل الصفرة، نعمل صف الأذكار متاع أدب الأكل، في برشا حاجات.
0: نعم.
1: والحمد لله أولادي تعودوا معناتها على هذا، كل واحد وحالهم
0: ما يحبوش إيه حاجات. نعم. طيب يا هدى شكرا لك. إذا نلخص في رأي كلامك في فكرة، وشكرا لك على هذا التدخل، فقط لأنه نعتذر لأنه الصوت فعلا في مشكلة كبيرة مش قاعد يوصل واضح، لكن هدى يعني كلامها واضح، قراءة السيرة، الالتزام، ثم السير على يعني ما تيسر بالنسبة لها من هدي نبوي تحاول تتمثله وتجسده في واقع حياتها. كما قلت أنت رانا نستورد السيرة حتى أنه تعيش معنا، يعني نعيش بها في حياتنا اليومية. إن شاء الله ربي يوفقكم جميعا، ولكن أنا تبش نمشي معك الأستاذة، ما تبقى من الوقت ربع ساعة، حاس على مراحل عمرية مختلفة. صي جبنا الصغار، قسم لي على المراحل وكل مرحلة كيفاش نجم نوصل محبة النبي إلى قلوب الأطفال. الأطفال اللي هما كما قلنا راو ما شافوش الشخص، ولكن أثبت أنه العقل قادر أنه يتعلق بصورة ذهنية.
2: طيب فعلا. اولا لازم نفهموا انه التربيه عندها عمر. انت مش كمش تقعد طول عمرك تربي. انما التربيه حددها لنا شرعنا ونبينا صلى الله عليه وسلم وعندها عمر كيفنا نحن. احنا باش نقسموا مرحله التربيه الى اربع اقسام باذن الله تعالى. طبعا لن نغير قيمه المحبه، انما من خلال اختلاف العمر سنغير اللغه، سنغير الطريقه التربويه التي ننتهجها، سنغير الجرعه بحسب النمو النفسي للطفل والعقلي للطفل. من 3 ل 6 سنوات، من 6 ل 9 سنوات، من 9 ل 12 عاما، ثم من 12 سنة إلى ما بعد ذلك، وهي مرحلة التكليف أو كما هو متعارف عليه بتسميتها بمرحلة المراهقة. أنا ما نحبش التسمية ذيك، أنا نخير لها مرحلة التكليف، لأنه عادة التكليف عند الطفل يبدأ ببلوغ الطفل أنثى أو ذكر في 12 في 13 سنة. من 3 ل 6 سنوات، الأمهات والآباء اللي يسمعوا فينا تو، في المرحلة هذه الطفل يفكر بصورة حسية، بصورة فيها برشا خيال. يتعلم أساسا من العاطفة، يتعلم من التكرار. هيك علاش نحبذ أنه نحفظ أولادنا القرآن والأحاديث في هذا العمر، لأنه هو يتعلم من التكرار، يتعلم من القدوة، يتعلم من القصة، ولكن القصة القصيرة. هيك علاش في العمر من 3 ل 6 سنوات ما نبدأوش معاه مثلا بالتفاصيل التاريخية، لكن نبدأ ونقول له جمل قصيرة لكن تمس العاطفة متاعه، تمس الخيال اللي عنده، ونقول له سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الأطفال، نحكي له على سيدنا كيف كان يرحم الصغيرات، كيف كان يتبسم لهم، كيف كان يحب الخير للناس. نستخدم القصص، يتسمى في لغتنا نحن التربوية الصور الذهنية، نستخدم الأناشيد المناسبة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نربط اسمه ديما في العمر هذايا بالدفء والأمان. شنو الهدف النفسي متاعنا في العمر هذا؟ أنه نكون للطفل صورة وجدانية إيجابية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبذ من خلال اختصاصي أنا وحتى عند علم النفس التربوي أنه ما نحكيوش للصغيرات على النار في العمر هذا، على الوعيد والعيذ بالله، على العقوبات وإلى، خلينا نربطه في العمر هذا ديما الدين والكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن سيدي رسول الله في أذهانهم، بذلك الدفء والأمان. هما يميلوا لهذا في ذلك العمر. من بعد تجي مرحلة أصعب شوية اللي هي من 6 ل 9 سنوات. هنا باش يبدأ الصغير اللي تربى تربية سليمة من 3 ل 6 باش يولي يسأل ويقول أنا نحب نكون كيف سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل العظيم. لأنه شخصية الطفل من 6 ل 9 سنوات باش تبدأ تتكون، مش يبدا يحب يبرز هو في الدائره المصغره نتاعه في الدار. انا نسميه العمر هذا هو عمر لا، وديما نقول حتى في المجالس وفي الحصص الاذاعيه افرح بصغيرك يقول لا في العمر هذا قاعد تتكون شخصيته. فهو هنا باش يولي نبني علاقه بينه وبين سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لين يولي يقول انا نحب نكون كيف سيدي رسول الله، هذا الذي يحبه الجميع. ترى خلنا نولي كيفه. وهنا يبدا الصغير ينجم يفهم القواعد، ينجم يفهم القيم بصوره اوضح من المرحله الاولى، يولي اكثر قدره على تعلم من خلال أسلوب واستراتيجية النمذجة. عن استراتيجية في تعديل السلوك تسمى النمذجة، يعني هذا النموذج، هذه القدوة. هو بشي يولي يتعلم بالنمذجة، نربطوله مواقف السيرة بقيم عملية في حياته. من 6 ل 9 سنين النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لازم نكون صادق. نربط السيرة بمواقف عملية. سيدي رسول الله رحيم، أنا نرحم خويا، نرحم صحابي، نرحم أمي. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمينا، يلا نحافظوا على الأمانة، تلقى ستيل ورجع لمولاه، تلقى فلوس ما تهزهمش. نعيش السيرة لكن بمواقف بسيطة وقيم عملية. الأهم أنه ما تنتهي، لا ننتهي أو أنه ننتهي من القصة عند عبارة شفت كيفاش كان سيدي رسول الله، ومن بعد وانت اليوم كيفاش تنجم تعمل حاجة تشبه لهذا الخلق. نحكي له على صدق سيدي رسول الله ونقول له شفت كيفاش سيدنا هذا الذي يحبه الجميع، يلا انت اليوم عايش ولدي عايش بنتي، كيفاش تنجم تتشبه؟ ترى اعطيني انت اقترح علي كيف يمكن ان تكون محمديا في حياتك. لا. فنربط له هذا الخلق النبوي بحاجات بسيطه يعيشها هو يوميا حتى تتطبع فيه، حتى ما تقعدش مجرد حديث، لازمها تولي حياه عمليه. شفت سيدي رسول الله كان خلق قرانا يمشي، كان خلق القران، انا لازم ننقل العباره هذه الى مواقف عمليه يعيشها اليوم، تتحول السيره هنا الى تعديل سلوك. وهيك علاش نحن نتمنى انه كل انسان مختص في تعديل السلوك ان يدرس العلم الشرعي حتى يجمع بين تعديل السلوك فيعدل السلوكات من خلال سلوك نبي الرحمة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نجيو للمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة من 9 ل 12 سنة، وهنا يزيد يصعب أكثر، المهمة متاع الأم والبو تزيد تصعب أكثر. هنا يولي ولدي وبنتي يحبوا يفهموا علاش سيدنا كان قدو. في المرحلة اللي قبلها يحب يولي كيف سيدنا صلى الله عليه وسلم. من 9 ل 12 يولي يحب يفهم هو علاش كان قدو وعليش الناس تحبه. هنا يبدأ التفكير أكثر عقلانية. لو تلاحظ حتى في العمر هذا يتغير المنهج الدراسي عند الصغيرات برش، ويولي فما قيمة للرياضيات أكثر لأن هي تعلم التفكير المنطقي. الرياضيات تعلمش الحساب.

0: كيف كان مع أصحابه، كيف كان في أسرته، كيف اتخذ القرار في المواقف الصعبة.
1: نعم.
0: شفت حتى الأسئلة تتغير والقصص يتغير والمواقف اللي باش نحكيوها في العمر ذا تتغير عن ما سبقها، ونناقشه في هذا العمر بدل أن نلقنه. يعني نحكيه على موقف ونقعد في طاولة مع بعضنا أو في جلسة نسميها أنا حلقة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويا حبذا كما قلنا البارح أنها تكون يومية. يوميا نقعد مع أولادي ونحكي على سيدنا، على سنته، على نقرأ أحاديثه، وتولي في العمر ذي جلسة نتاع نقاش. يعني نحط هذا الخلق وهذا الموقف على دائرة النقاش بدل مجرد التلقين. كيفاش؟ يعني نقول له على الموقف ونقول له لو كنت مكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف بالذات، ماذا كنت ستفعل؟ خليني نسمع ولدي، خليني نسمع شخصية ولدي الذي تبلورت في هذا العمر. هنا يبدأ الطفل في التفكير نسميه نحن الأخلاقي، مش فقط في تقليد السلوك، يعني أثير فيه وأستثير التفكير الأخلاقي، ومعاش يولي مجرد تلقين بل سيتبنى تلك السلوكات وتولي هي نابعة منه، يولي يقول لك أنا لو كنت في الموقف ذا نعمل كذا وكذا وكذا، متبعا لقدوته صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الفترة الأخيرة اللي احنا نسميها فترة التكليف أو فترة المراهقة، واللي الطفل لو نبنيوه بنية صحيحة باش يولي تعرفش باش يقول فيها، بيش يقول أريد أن أختار سيدي رسول الله قدوة لي، بيش يولي هو الاختيار نابعا من ذاته، من داخله، مما تشرب به واستسقاه من خلال ما علمناه إياه في الفترات السابقة. نعم. من 3 إلى 6 سنوات، من 6 إلى 9 سنوات، ومن 12 ومن 9 إلى 12 سنة. في فترة التكليف أو فترة ما يسمى المراهقة يبدأ التحول الأكبر.
1: نعم.
0: شو معناها؟ المكلف الطفل الذي بلغ التكليف والبلوغ لم يعد يريد فقط أن نقول له افعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. في زمن الرقمنة والتكنولوجيا والتطور ما عادش باش يقبل منك ولدك أنك تقوله أعمل خطر سيدي رسول الله عمل. ما لازمش هكا يكون تواصلنا مع أولادنا في فترة التكليف، إنما الطفل في هذه الفترة يريد أن يفهم لماذا، وهنا نقدم له سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنموذج إنساني عميق. أنا باش نقدم له نموذج إنساني عميق، كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم الألم في فترة التكليف والمراهقة، باش يولي يعيش الألم ولدي من خارج البيت ومن البيت، باش يفهم مفهوم الألم الحقيقي. فكيف واجه سيدي رسول الله الألم، كيف تعامل مع الرفض، باش يواجه الرفض ولدي في العمر بتاع التكليف، بارشة رفض. كيفاش واجه سيدي رسول الله الرفض، كيف كان قويا دون ظلم، كيف كان رحيما دون ضعف، كيف تعامل مع الشباب ومع أقرانه، كيف حافظ على مبادئه في مجتمع مليء بالتحديات، لأنه في فترة التكليف بعد 12 سنة باش يولي يعيش في تحديات كبيرة صغيرة، باش يولي الطريق نتاعه قاعد يظهر بشوية بشوية ويعيش في تحدي. إذن كيف جمع سيدي رسول الله بين القوة والرحمة، بين الثبات والمرونة، بين العبادة والحياة، بين العزم والعفو، أنه مش يبدأ يبني توجهه اللي بش يعيش به بقية حياته ولدي في فترة التكليف. راح نصنع منه إنسان يجمع بين العبادة والحياة، ما ينعزلش بالعبادة عن الحياة وما يعيشش الحياة ويضيع العبادة. هنا يصبح سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمراهق المكلف نموذجا لهويته، تبدأ تصنع الهوية متاعه، ما هوش مجرد شخصية تاريخية. الأجمل أنه نجم نختصر المراحل الأربعة في عبارة مهم.
1: شنو نجم نقول؟
0: في الصغر نقول للطفل أحب سيدي رسول الله لأنه رحيم، لأنه يتمس بالرحمة. ثم نقول له بعد ذلك كن مثله في رحمتك. ثم نقول له افهم لماذا كان رحيما وكيف كان يتصرف، وفي المراهقة وفي زمن التكليف نقول له اختره أنت قدوة واكتشف لماذا كان يستحق أن يكون قدوتك. ننتقل منه تدريجيا من العاطفة إلى التقليد، إلى الفهم، إلى الاقتناع، إلى الاقتداء بوعي بهذا بإذن الله.
1: نعم.
0: هنا نفهم أن التربية على حب النبي صلى الله عليه وسلم ليست درسا نضيفه إلى برنامج الطفل،

0: هي مشروع عمر، مشروع عمرك أنك تربي طفل يحب النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأ هذا المشروع قبل ولادته، يكبر هذا المشروع مع الطفل حتى تتحول المحبة من كلمة على اللسان إلى خلق يسكن الإنسان.
1: نعم نعم جميل، خاصة العبارة اللي ختمت بها نعودوها، يتحول من كلمة،
0: تتحول المحبة من كلمة على اللسان،
1: على اللسان
0: إلى خلق يسكن الإنسان،
1: يسكن الإنسان. شكرا لك أستاذة تسنيم الإمام، رائع الخطاب اللي قدمته، إن شاء الله في ميزان حسناتك. ومرة أخرى شكرا على استجابتك الحقيقة لهذه الدعوة، إن شاء الله السادة المستمعين يكونوا اليوم استفادوا من الطرح اللي قدمته على مختلف المراحل العمرية. فعلا يمكن أن نؤسس لمحبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وخاصة يكتمل يعني الطرح المحمدي بتجسيده سلوكا على أرض الواقع. شكرا لك، شكرا لك لله، وشرف لي برشا إدارة هذا الحوار معك اليوم في هذه المناسبة العظيمة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، والتقي بكم يتجدد يوم الخميس بإذن الله. هذه تحية حمدي الفسيلي، كلماتيك الأستاذة تسنيم الإمام، زهرة ضيفي، نترككم في أمان.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ عمرو بشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية، مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه، وأثني بحمد موارده سائغة هنية، ممتطيا من الشكر الجميل مطاياه، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية، المنتقل في الغرر الكريمة والجباه، وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية، ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية، وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه.

0: فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ابن هشام واسمه عمر ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع، سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية، إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر واسمه قريش، وإليه تنسب البطون القرشية، وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى.
1: ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، وسمع في صع

0: خلان وفي صروف العلم وفنونه هما شقيقان، العلامة المفتي الشيخ محمد الهادي بالقاضي وسليل بيوتات الأدب الألمعي الفقيه الشيخ علي النيفر، يصافح أحدهما قلب أخيه مصافحة الكريم للكريم في هذا التسجيل البديع من مهجتين حبهما للنبي رفيع. لقاء بين أترجتين لامعتين بثته الإذاعة التونسية سنة 1970، فحواه أعطر فحوى وأنداها، وهي ذكرى مولد الأمين على خزائن الوحي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: سيداتي سادتي،
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف، مولد محمد عليه الصلاة والسلام، دعونا فضيلة الشيخ العلامة مفتي الديار التونسية الشيخ محمد الهادي بالقاضي، كما دعونا فضيلة الشيخ العلامة الشيخ علي نيفر، لنتحدث حول هذه المائدة المستديرة، حول هذا الحدث العظيم، الحدث الذي طور تاريخ البشرية، والذي كان منطلقا للفكر ومنطلقا للحرية ومنطلقا لانتشار الحضارة ومنطلقا لانعتاق الإنسان من الرق. ونحن بهذه المناسبة السعيدة التي نتمنى فيها أن يحل هذا العيد على جميع المسلمين في تونس وفي مشارق الأرض ومغاربها بالخير العميم وبالنصر الذي ينشده كل المسلمين في جميع أصقاع البلاد الإسلامية. ونتوجه الآن إلى الشيخين ونتحدث معهما حول استخلاص العبرة من المولد النبوي الشريف. والآن سيداتي سادتي، نستمع إلى فضيلة الشيخ علي النيفر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم مولد محمد صلى الله عليه وسلم هو أسعد يوم للبشر قاطبة، ده للمسلمين خاصة، حيث إن البشر كانوا قبل مولده صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته ودعوته الناس إلى الإسلام وقبل نزول القرآن عليه كانوا على أسوأ حال، يتظالمون ويتباغضون، ويسطو قويهم بالضعيف، ويستعلي شريفهم على من هو دونه، فكانوا على حال سيئة. فلما ولد صلى الله عليه وسلم وابتعثه الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وأنزل عليه القرآن الذي جمع فيه مصالح البشر، سوى بين كافتهم، بين أبيضهم وأسودهم، وشريفهم ومشروفهم، وقويهم وضعيفهم، ودعاهم إلى التحاب وإلى المسالمة بعضهم بعضا وإلى التواد والتعارف. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعجمي على عربي إلا بالتقوى، وكلكم من آدم وآدم من تراب. فاستجاب لدعوته صلى الله عليه وسلم من استجاب من البشر، فانتشرت تلك المبادئ الإسلامية بين مختلف البلدان بواسطة المسلمين، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكانت سيرة أولئك السلف مما بهر البشر في عامة البلدان، فتمسكوا بها وعملوا بها من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فمن أسلم أو لم يسلم كلهم كانوا على هداية الإسلام واقتبسوا من نوره ومن تعاليمه، سواء من أسلم واعتنق الإسلام أو من عاند وكابر أو تمسك بما كان عليه سلفه، فأن تلك التعاليم ما فتئت تدخل فيه عند أولئك الأمم، فكانت ولادته صلى الله عليه وسلم ثم بعثته وما نزل عليه من الوحي سعادة للبشرية قاطبة. وقد كنت نظمت قصيدة مولدية عام 37 و900 ألف، أشرت إلى هذا المعنى فيها، أقول في طالعية: هتف الزمان مهللا ومكبرا لما تبدى وجه أحمد مصفرا، لما أطل على العوالم نوره فأعاد معتكر الحوادث نيرا، يا يوم مولده ومطلع شمسه لله ما أبهى سناك وأبهر، حقا لأنت لمسلم ولكافر عيدا غدا من كل عيد أكبر، فاءت بك الدنيا لظل سعادة واستقبل الإقبال واليمن الورى، أو لم تتهل الكون أسباب الهناء من بعد عيش كان أقتم أغبر، أو لم تعمهم بعدل شامل وهدى أحلهم الكواهل والذرى، كان الورى من قبل أحمد ظهره وهو الضعيف بكل إصر موقر، يسعى بأودية الضلالة هائما والزيغ قد ملأ العوالم والقرى، والجهل قد قطع الأواصر بينهم بتناحل قد حل موثوق العرى، حتى بدا نجم النبي محمد فأحلهم نهج الهداية أزهرا، وانتاشهم من هوة الفوضى وسوغهم جنى العيش المرفه أخضع بشريعة حمت الحقوق لأهلها، أعنت لها كسرى المليك وقيصر، سوت بقسطاس العدالة بين صعلوك وذي ملك عتا وتجبر، ما لامرئ فضل على أحد يرى بسوى التقى وكفى بذلك مفخرا، جاءت شريعة أحمد بمبادئ فيها السعادة والهناء موفرة، للدين والدنيا أقامت معقلا يحمل وراء أقوى وأقوى مظهرا، إلى أن أقول فيها: عجبا لمن سعدوا بها وتنكروا لمفيدها بين البرية كوثرا، أرأيت ظمآن ارتوى من سلسل متفجرا ثم اجتوى من فجر، ولو أنهم طرحوا التعصب جانبا لغدوا بحقية الشريعة أبصر.
4: لا فضل،
3: جعل الله تعالى هذا العيد سعيدا مباركا على كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
1: أتقدم الآن إلى فضيلة الشيخين ببعض الأسئلة حول استخلاص العبرة من مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن الدين الإسلامي يرتكز على أمرين اثنين: المعقول والعقيدة، أو الفكر والعقيدة، وهو الدين الذي اعتمد الفكر في تشريعه، وهو مع ذلك اعتمد العقيدة التي لا يدخلها الفكر. ومن هنا نريد أن نجتاز في هذا العصر الذي طغت فيه التيارات الفكرية وطغت فيه قضايا المبادئ وقضايا الشعارات، نريد أن نبرز هذا الإسلام الذي بعث جديدا وبقي جديدا وسيظل جديدا أبد دهر، لأنه يخدم الإنسان ويعمل لفائدة البشر ويضمن مستقبل الإنسان في حياته الدنيوية. لذلك أتوجه إلى الشيخين بهذا السؤال: ما هي العبرة التي يمكن أن يستخلصها المسلمون من مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها في بعث حركة إصلاحية جذرية تجمع بين المسلمين وتعينهم على أن يصنعوا تاريخهم كما صنع السالفون تاريخ الحضارة الإسلامية، فبفضل الرسول الأعظم وبفضل الصحابة وبفضل التابعين وبفضل المسلمين الأولين انتشرت الدعوة المحمدية وتجاوب معها الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها، ووجدت من قلوب الناس ومن أسماعهم ومن عواطفهم ومن عقولهم، وجدت متجاوبا تتجاوب معه إلى يوم الناس هذا. فنحن نريد أن يعيش هذا الدين وأن يمتد وأن يتجدد دون أن نخرج عن هذه العقيدة ولا على تلك المبادئ. فإني أتوجه بهذا السؤال إلى الشيخين، والكلمة الآن لفضيلة مفتي الديار التونسية الشيخ محمد الهادي بن القاضي.
4: إن هذا السؤال الذي وجهته له جوانب من البحث، وهو ما يستدعي الإفاضة فيه محاضرات، ولكنني أجمل القول وأرجع إلى سيرة السلف وإلى طريق الدعوة التي انتشر بها الإسلام عندما ظهر وفي القرون الأولى من ظهوره. فالإسلام دين العقل، يدعو لأعماد العقل ويحكم العقل ويخاطب العقل، يخاطب أولي الألباب، فهو جاء لأولي الألباب ليستخدموا الألباب في فهم هذا الدين عقيدة وشريعة، لا عقيدة لا شريعة فقط كما قلتم. فالعقل يدخل في كل شيء، وليس معنى هذا أن للعقل أن يغير العقيدة أو يغير الشريعة، ولكنه يمكنه أن يفهم العقيدة وأن يستدل للعقيدة وأن يبرهن على صحة العقيدة بما أتيه من قوة إدراك وممارسة للموجودات. فإن الحياة من شأنها أن تفيض على النفس الناطقة ما تقدر به على فهم هذه الكليات العامة والمبادئ والأصول الذي جاء بها الإسلام وجاءت بها الأديان كلها، وإنما الإسلام حصحصها ونخلها وأتى بخلاصتها الذي يناسب تلك الخلاصة التي تناسب الإنسان مهما امتد الزمان ومهما اختلف المكان. إذا رجعنا إلى سيرة الأولين من الذين قاموا بالدعوة الإسلامية وأعانوا على نشر الإسلام بما كانوا يتحلون به من عقيدة صادقة وإخلاص في العمل، وبما تركز في نفوسهم من حب الإسلام واستعظام الإسلام واعتقاد أحقية الإسلام، فإن ذلك كان أكبر عون لهم على نشر الإسلام ونشر محاسن الإسلام. وكان نشرهم لمحاسن الإسلام بسيرتهم وعملهم أكثر من دعوتهم بالقول، لأن القول مهما كان بليغا فإنه لا يؤثر في النفوس الجامحة، وإنما يؤثر فيها السيرة الطيبة الحسنة التي تري الإنسان كيف يكون العمل بمبادئ الإسلام وما هي النتائج التي تترتب على العمل بالإسلام أي بروح الإسلام. وقد شاهدوا من المسلمين الذين دخلوا هذه البلاد التي فتحها الإسلام وانتشر فيها، شاهدوا منهم ما كان أكبر داع لهم ليتمسكوا بعرى الإسلام وليدخلوا ضمن أهله وينتسبوا له. فقد انتسبوا للإسلام عن طيب خاطر لا عن إكراه، وعن اعتقاد وعن طواعية وعن صفاء وحب، لأنهم لم يكرهوا عليه كرها. فالمسلمون بسيرتهم أدخلوا في الإسلام ما لم يكن متوقع أن يدخل فيه. فكثير من المسلمين الذين دخلوا في الإسلام بعد أن كانوا من أكبر أعدائه، سواء من المشركين الأولين الذين نشأ الإسلام بين ظهرانيهم، أو من أهل الأمم الأخرى الذي انتقل الإسلام إليهم عند الفتح كفارس والروم، فإنهم دخلوا في الإسلام أفواجا كما دخل المشركون في الإسلام أفواجا، لأنهم ذاقوا حلاوة هذا الدين وحلاوة تعاليمه وصدقها وكونها هي خلاصة ما يمكن للعقل البشري أن يستنبطه لسعادة الإنسان. فهو دين السلام، دين المحبة، وهذا ليس قولا بل عملا. فالعمل كان يظاهر القول ويمشي معه، وبذلك ارتكز الإسلام في نفوس هؤلاء وكانوا من أكبر أنصاره ودعاته بقولهم بل بعملهم.
5: الزيتونة للقرآن الكريم. صوت القلب إلى القلب. صوت القلب إلى القلب.

الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام.

0: من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام، فضله على سائر الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية، فكان للأولين مبدأً وللآخرين ختام، شرف أمته على سائر الأمم السابقة القبلية، فنالت به صلى الله عليه وسلم درجة القرب والسعادة والاحترام، وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما أعذب هذا الكلام. نحمده أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية الفائزة بالوصول إلى دار السلام، ونشكره على هذه العطية، ونستعين به ونستهديه على الدوام، ونطلب الفوز بقربه والرجاء والأمنية، ونسأله العفو والعافية وحسن الختام.
1: إشهار.
2: بنك الوفاق يتمنى لكم مولد مبارك وكل عام وانتم بخير.
3: بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: فقه الحياة، فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بالقاسم القاسمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يأتيكم من الآن حتى إلى الساعة الرابعة مساء، ونجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي تريدنا عن رقم 71 130 000. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة الحمد الفصيلي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريم عتيق في التنسيق، وهي كذلك التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. اليوم هو 12 ربيع الأول، ذكرى عطرة، ذكرى ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تكون ذكرى عطرة علينا وعلى بلادنا وعلى كل مستمعينا وعلى الأمة الإسلامية. كل عام وأنتم بألف خير. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الدكتور الشيخ بالقاسم القاسمي. الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بك شيخ البشير، السلام عليكم على كل المستمعين، والسلام على الإخوة المصاحبين، ونسأل الله أن يكون مولدا مباركا على بلادنا وعلى عموم الأمة الإسلامية أينما كان.
1: إن شاء الله مولد مبارك عليك شيخ، تكون ذكرى عطيرة عليك وعلى عائلتك وعلى كل المستمعين الكرام إن شاء الله يا رب.
2: آمين
1: يا كريم. شكرا شيخ، بارك الله فيك شيخ. قبل ما نأخذ المكالمات الهاتفية لنجيب عن أسئلة المستمعين الكرام، خلينا نشوف أهم الرسائل نأخذها من هذه الذكرى العطرة. شنو الهدف من هذا الاحتفاء بهذا المولد النبوي الشريف؟ شنو الأهداف التي نأخذها من هذه التجمعات في المساجد اللي تحيي هذه الذكرى العطرة بالصلاة على النبي وذكر وقرآن ومحاضرات ودروس في كامل، خلينا نقول في كامل المساجد تراب الجمهورية؟ تكاد البارح واليوم كل الناس محتفلين، يعملوا محاضرات تحت شرف وزارة الشؤون الدينية طبعا، يحتفلوا كذلك بالقصيد المديح البردة، وكذلك يقرأوا الهمزية، يقرأوا بولد البرزنزي، يحتفلوا احتفال ما شاء الله. شنو الهدف اللي نجموا نخرجوا بها، والرسائل أو شنو باش تفيدنا هذه الحاجات اللي نحتاجوا باش نعملوها في هذه الأيام؟ نعم شيخ.
2: نعم، بسم الله وصلاة وسلاما على رسول الله. نعم. اللهم صل أكمل صلواتك وسلم أتم سلامك.
1: نعم.
2: على سيدنا محمد بحر الجود وكنز الوجود ومحور الشهود وإنسان عين الوجود وسر الساري في جميع الوجود بعدد تجليات الله في الوجود. أما بعد، هي ذكرى عطرة، وليست هناك ذكرى أعظم من هذه الذكرى، على اعتبار وأن رسول الله هو نعمة أنعم الله بها على البشرية جميعا وعلى الأمة المحمدية خصوصا، ناهيك وأنه رحمة للعالمين كما وصف القرآن الكريم، فهو رحمة للعوالم العلوية والعوالم السفلية، رحمة لعالم الشهادة وعالم الغيب، عالم الملك والملكوت، رحمة لها جميعا. فبذلك نحن نفرح بهذه النعمة وبهذه الرحمة المهداة، حيث قال صلى الله عليه وسلم، قال أنا الرحمة المهداة، قال أنا، إذن هو رحمة رسول الله مهدات من الله عز وجل إلى الخلق عموما. نعم. فنحن نستبشر ونفرح بهذه الرحمة، لكن ربما الرسائل التي ينبغي أن نأخذها من ميلاده صلى الله عليه وسلم حتى نخرج من رتابة الاحتفاء بشكليات يعني وإن كانت مطلوبة ومحمودة وممدوحة، ولكن علينا أن نذهب أكثر من ذلك من أجل أن نجعل رسول الله قبلتنا ووجهتنا، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
1: نعم.
2: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، في رسول الله أي في كله، فبالتالي أن الحسن لم يجانب شخصه أبدا، بل هو الحسن كله. ولما نتحدث عن الحسن كله في رسول الله لا نتحدث عن حسن الشريعة فقط، بل حتى فيما يتعلق بالمسائل الجبلية الفطرية، فالمسائل الجبلية في رسول الله كمال.
1: نعم.
2: ونقصد بالجبلية المسائل اللي هي كيف نقول وإحنا طبيعة بشرية، فالطبائع البشرية في رسول الله التي لم يتعلق بها أمر ولا نهي ولم يتعلق بها حكم شرعي هي. نعم. تمثل الكمال. إذن فعلينا أن نقتدي برسول الله ليست في الشريعة فقط في الصلاة والصيام والحج، وإنما علينا أن نقتدي به في المسائل الجبلية التي تمثل الحركة الطبيعية البشرية في شخصه صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: كطريقة أكله وطريقة مشيته وطريقة نومه ونبرة صوته ورفع صوته، يعني نقتدي برسول الله في ذلك كله. وأهم شيء أن نقتدي برسول الله في جانبه الخلقي الأخلاق.
1: نعم.
2: في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النقطة الأولى، هو أن نوحد الوجهة نحو شخص رسول الله بحيث نبحث عن الحسن فيه وليس في سواه.
1: نعم.
2: لأنه يمثل الكمال البشري الذي أودعه الله فيه، وليس هناك بشر جمع معاني الكمال كما جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاش البصيري قال كلمة، قال فليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي، يعني أن شخص رسول الله ليست له حدود تكون جامعة لكل عناصر القيم الأخلاقية، بل هو عليه الصلاة والسلام ليست له حدود لأنه فوق التصورات العقلية.
1: نعم.
2: وفوق حتى أن ربي قال وإنك لعلى خلق عظيم.
1: نعم.
2: لعلى أي على كل خلق يمكن أن يتصوره العقل الإنساني في الخلق العظيم إلا ورسول الله على عليه.
1: نعم.
2: إذن الاحتفاء بشخصه صلى الله على رسول الله هو أن نستدعي الشخصية المحمدية لتكون فاعلة في واقعنا.
1: نعم.
2: واستدعاؤه من أجل أن تكون فاعلة في واقعنا من خلال استدعاء منهجه الذي تركه لنا في سنته صلى الله عليه وسلم، حتى تكون سنته القولية والفعلية والتقريرية وأحواله تكون هي الفاعلة في بناء ذواتنا وفي بناء واقعنا.
1: نعم.
2: هذه النقاط لابد من استحضارها ونحن نستحضر المولد النبوي الشريف.
1: نعم.
2: شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ولادته انصدعت 14 إيوان من أوينة كسرى، من يعني الإيوان هي نقولوا احنا هي العرس متاع القصر الكسرى، انصدعت وتصدعت وتشققت وسقطت.
1: نعم.
2: خفها إشارة هذيك كيف ينصدع الغرب الصهيوني المستولي على جسم الأمة العربية في قلبها اللي هو فلسطين.
1: نعم.
2: ينبغي أن ينصدع هذا الإيوان من خلال إيمان المؤمنين برسول الله. كلما ازداد إيماننا برسول الله كلما كان للأمة واقع ووجود تنصدع له قلوب الأعداء، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون، يحسبون كل صيحة. إذن فلا بد أن تكون لنا صيحة تنفذ إلى قلوب الأعداء، إلى قلوب الصهاينة الملعين الذين أرادوا أن يجعلوا من الأمة العربية ابتداء أن يجعلوا منها موضعا للفتن وموضعا للاقتتال وموضعا للتدمير. إذن كيف نحول هذا الاستضعاف إلى الاستقواء؟ وكيف نحول الدعوة إلى أن نبني واقعا إسلاميا من خلال الاحتفاء بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما احنا نخاف من قوله تعالى شيخ البشير اللي رب يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نحن نحتفي برسول الله بالقول، ولكن أين الفعل؟ نحتفي برسول الله بالمديح والقصائد، وهذا أمر مطلوب، ولكن أين تحويل هذا المديح وهذه القصائد لتكون واقعا منجزا ولتكون فعلا به نغير واقعنا وفق مراد رسول الله وليس وفق مراد سواه؟ هذا هو الاحتفاء، أن نقتدي به صلى الله على رسول الله،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: وأن نتقف خطاه، وأن نضع أقدامنا موضع أقدام رسول الله، وأن نعيد بناء تصوراتنا الذهنية وواقعنا السلوك وواقعنا الحضاري وفق ما يريده رسول الله. هذا الاحتفاء، عوض أن نبقى نتغنى بالقصائد من غير أن نحول هذا الاحتفاء ليكون حركة حياة كامل السنة. ولذلك فكل يوم، كل يوم نقتدي فيه برسول الله فذلك احتفاء برسول الله. كل يوم أقتدي به فيه، ذلك هو شكل من أشكال الاحتفاء. ولكن هذه محطة سنوية من أجل المراجعة ومن أجل النظر في نسبة انتمائنا إلى رسول الله، هل أنها نسبة بالاسم فقط، أم هذا الانتماء هو انتماء بالفعل، انتماء بالحقيقة والواقع، أم هو مجرد انتماء فرحانين وناس عملت العصيدة وناس تتحدث على سوم العصيدة وإلى غير ذلك؟ والله لو كان المراد ينتهي هناك لفازت الأمة، ولكن ليس المراد هناك. هذا شكل من أشكال الفرحة، ولكن الفرحة ينبغي أن تخرج من الرتابة العرفية والتقليدية إلى أن تكون واقعا في الاقتداء برسول الله وفي كثرة الصلاة على رسول الله، وأن نجعل من شخص رسول الله قبلتنا نتوجه إليه من أجل أن نعيد بناء واقعنا ونعيد بناء صياغة واقعنا وفق ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمات موجزات، وإن كان الحديث لا ينتهي.
1: شيخ، أنا أتساءل، اليوم برك طلبوني وناس للأسف الشديد، خلينا نقول ملاحظة، اللي يحب يفرح في هذا اليوم يفرح برسول الله، لأن فرحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم هي عندما تجمع الناس وتجمع القلوب في المساجد، فيوم الجمع على خاطر محبة رسول الله، ورسول الله هو اللي بيش يجمعنا، وعندما نقول القرآن نقول رسول الله. طب ما ناس أنت كي تجبد المناسبات نتاع السنة الكاملة تلقى فيها كثير من الأعياد، عيد العمال، عيد الشغل، عيد المرأة، عيد الحب، عيد كثير من الأعياد. هذه كل الأعياد تمر مر الكرام، ولا إنسان يتحدث عليها، ولا إنسان يقف أمام المؤمنين، ولا إنسان يقف أمام المحبين لرسول الله ويعلق على هذه الأعياد. لكن نحب نفهم علاش كيجو عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجوا هذه، يبدو يسيبوا في حاجات تشوش على الأقل المؤمن الضعيف، المؤمن اللي هو ما عندوش باجاج تاع علم ولا باجاج تاع حاجة باش ينجم يفهم هذه الحاجات، يقولوا على أن هذا المولد بدعة وبيه وبيه وعليه باهي. خلينا نقول أنا يا أخي في أحد الصحابة ما احتفلوش برسول الله، نقول حاجة، كعب بن زهير، مشوا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم الدم نتاعه، على ما أظن أن سيدنا رسول الله أهدر دم كعب بن زهير، من أشد، كان أشد الأعداء لرسول الله. لكن هذا الرجل الصحابي الجليل بعد ذلك أصبح صحابي، كان ذكي، ما لقاش منين يدخل. نحن يوم القيامة كل واحد بيش يدخل على ربي من باب، لكن أنجى باب وأفضل باب وأوثق باب، وباب معناه نقول نحن قرانت اللي بيش يدخل منه هو رسول الله
2: صلى الله،
1: تدخل على ربي سبحانه وتعالى من باب رسول الله. زهير بن كعب عندما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم الدم نتاعه ما عادش عاد، معنى إذا النبي أهدر دم زهير بن كعب على الله وربي سبحانه وتعالى غضب عليه، ما عادش انتهى الأمر. عندما النبي صلى الله عليه وسلم جالس وفي يوم قالهم إذا تلقاه كعب بن زهير باش تقتلوه ولا حاجك، هو جالس كعب بن زهير دخل ملثم، جاء قدام النبي صلى الله عليه وسلم وعمل هذا المديح، عمل هذا المديح من جملة بيت في هذا المديح، قال: نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. قال هذه القصيدة قدر رسول الله. وش معناها هذا السيد؟ معناها قال قصيد وكلمات جميلة في رسول الله، معناها كأنه احتفل برسول الله. عندما يقول أن العفو عند رسول الله مأمول، وش معناها؟ قام سيد النبي صلى الله عليه وسلم نحى البرد ولبسها له وشكروا على هذا القصيد، وقال قام من جملة من الكلام ما قال، قال حتى حد لا يمس زائر بن كعب، أنا عفوت عنه. هكذا هذه وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: أي نعم.
1: والسيد الآخر زاد قال لي كل مرة يجيبوه لرسول الله هو مخمور، وكل مرة يجيبوه كل مرة يجيبوه. ثم شكون يوم من الأيام على ما ظن عمر بن الخطاب، شكون لعن هذا هذا الرجل الصحابي؟
3: نعم.
1: وش قالهم رسول الله؟ قالوا كل يوم يجي مخمور لرسول الله. قالهم لا تلعنوه.
3: نعم.
1: إنه يحب الله ورسوله. الحب هذا كان له عفو عند رسول الله.
3: نعم.
1: معناه إذا نحن نخضر لهذه الأشياء وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش تظهر تو أنت وتشوش على المؤمنين؟ تلقى إنسان بسيط لو. نعم. ثم ناس يا شيخ صدقني.
3: أيوة.
1: ثم ناس يتصلوا بينا على في اللونتين يبدأوا يبكيوا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. عنده وقت ما تبدأ تتحدث على رسول الله يبكي. هذا من ناس بسطة. أنا أقول ناس عظمى سبحانه وتعالى بحبهم في رسول الله، أن ربي سبحانه وتعالى بيدخلهم الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يحشر يوم القيامة معنا أحب. هذا من ناس يحبوا رسول الله، وربي سبحانه وتعالى بيحشر مع رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم فين يمشي.
3: نعم.
1: نحب نفهم علاش تسير هذه الحاجات.
2: والله الشيخ البشير، كل من ينكر احتفاء الأمة بميلاد نبيها فاعلم قساوة قلبه ابتداء، واعلم
1: وحاجة أنه كيفاش ينجم يعبر على هذه الحاجات. ما نحكيش تو هذا الموقف أو هذا الدليل بتو في العلماء وانتهى الأمر. علماء من أكبر العلماء ما نحكوش في هذا. نحن نحكي كيفاش إنسان يخرج ويقول ما نحتفلش أو ما نفرحش برسول، معناها كيفاش أعطاه قلبه وتكلم.
3: نعم.
1: بهذه الجرعة.
2: ولذلك قلت هذه دليل على قسوة القلب والعياذ بالله.
1: نعم.
2: وعدم التأدب مع شخص رسول الله.
1: نعم.
2: ونقول عبر أثير إذاعتكم افرحوا برسول الله.
1: نعم.
2: وعبروا عن هذه الفرحة بأشكال شرعية مباحة، وكل من عبر عن حبه لرسول الله فليعلم محبة رسول الله له وأنها أسبق. والأحداث اللي ذكرتها الشيخ البشير.
1: نعم.
2: هي من ضمن الأحداث التي تدلل على صحة ما تقوم به الأمة من الاحتفاء والاحتفال بميلاده صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأخيان اللي يسمعوا فينا نقول لا تلتفتوا إلى من يقول أنه بدعة، لا تسمعوا إليه، لا تلتفتوا إليه، ولا تخاطبوه ببنت شفه، لأنه رجل مبتلى بقسوة القلب.
1: نعم.
2: ومبتلى بعدم حبه لرسول الله، حتى وإن تظاهر في المظهر وأنه يقتدي برسول الله في سنته، فاعلم وأن داخله ليس مقتد برسول الله. فبالتالي احتفلوا واحتفوا ولنفرح بميلاد رسول الله. كنا ما نفرحوش برسول الله باش نفرح.
1: نعم.
2: الشيخ البشير.
1: نعم.
2: انت هو شفيعنا.
1: انت تحتفل. نعم. بعيد ميلاد بنتك وولدك وبروحك. خلص. نعم. سؤال اخر. هل هناك ذكرى في هذا الكون تجمع القلوب وتجمع الناس اكثر من ذكرى ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم؟
2: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعوا. وبرحمته سيبه الرحمه، هو قال انا الرحمه، فكيف لا نفرح؟ راه خير لنا من الدنيا وما فيها. واحنا كنشوفوا الآن.
1: نعم.
2: أنه في نهار المولد الناس تقوم ببعض الحركات من الاحتفاء بمولد رسول الله، نقول لا يزال الخير في هذه الأمة، والحمد لله أن هذا الخير يمكن أن يكون بذرة تثمر.
1: نعم.
2: بعد ذلك من خلال الاقتداء بسلوكه وأخلاقه صلى الله على رسول الله. من جيش أنا للبذرة الأولى النحاه هي بذرة المحبة والحب لرسول الله، والحب لرسول الله يصل بالإنسان إلى مقامات يمكن العمل لا يصلها.
1: نعم.
2: ألم يأتي أعرابي ورسول الله يخطب عن المنبر، قال يا رسول الله متى الساعة؟ اقطع.
1: نعم.
2: عليه الخطبة. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال له صلى الله على رسول الله وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله.
1: سبحان الله.
2: قال المرء مع من أحب. بالحب تصل إلى أن تكون في معية رسول الله يوم القيامة، وإلى أن تكون في الفردوس الأعلى
4: جنب رسول الله باش بالحب.
1: نعم.
4: ومن دلائل الحب أن أفرح برسول الله ونعبر على الفرحة هذه من خلال مأكولات مأثورة، هذاك شكل من أشكال التعبير عن الحب. أنسى كان تقوم تزغرت في صباحة المولد دليل على الاحتفاء والاحتفال بميلاده صلى الله عليه وسلم، وكانوا يبخروا الديار وكانوا يعملوا التطيب يطيبوا ديارهم إلى غير ذلك، هذا راه فيه دلالة. كان احنا ما نفرحوش بسيدنا بشكون مش نفرح.
1: نعم.
4: ولذا أقول أن هؤلاء الذين يريدون أن ينغصوا فرحة الأمة بميلاد نبيها بالله ما تسمعوهمش ولا تلتفتوا إليهم وما تعملوش منهم قاوق باش تجاوبوه، ما جاوبوهمش، أنا ما نجبهمش.
1: نعم.
4: أنا في شخصي لا أجيبهم ولا أريد أن أتحدث عن
1: سخافة عن الرها
4: سخافة وتضيع في وقتك.
1: نعم.
4: ما واحد قلبه قاسي، ما واحد غير محب لرسول الله، ما واحد يريد أن يحول وجهة الأمة من رسول الله إلى غير رسول الله، ما واحد يريد أن يجعل من شخص رسول الله بشرا عاديا كبقية الرسل، في حين أنه صلى الله عليه وسلم قال كما وصف القرآن قل سبحان ربي ما كنت إلا بشرا رسولا. يعني ليست البشرية مفصولة عن الرسالة والنبوة، إذن هو بشر ولكنه لا كالبشر صلى الله على رسول الله.
1: نعم. شكرا شيخ بارك الله فيك. أحبابنا الكرام نكتفي بهذه الكلمة، خلينا نأخذ المكالمات نجيب عليها. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله. ولدي البخير
1: مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
5: أمك شريفة من زندوبة عندي بشر، أنا ما كلمتكم.
1: مرحبا بيك، إن شاء الله مولد كريم عليك.
5: بالعيد نهنيكم بعيد الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: بارك الله فيك، ونحن نهنوك كذلك بالذكرى العطرة.
5: يا رب إن شاء الله تقدموا فيه وتقولوا فيه كل في ميزان حسنات.
1: بارك الله فيك سيدتي،
5: وتقولوا فينا للخير الله يدلكم للخير.
1: شكرا، بارك الله فيك سيدتي.
5: ما سمش محبة ما سمش أكثر من أولادي ومن روحي ومن مالي ومن حتى من روحي الرسول صلى الله عليه وسلم والله ورسوله.
1: بارك الله فيك لله. شكرا.
5: كل من يحبهم وكل من قلبه نظيف وفيه كان الله ورسوله محبة الناس راه يبدأ الخير يصب عليه صبان ننصح كل من يسمع.
1: نعم أكيد هذه الشهادة. نعم.
5: عايش وليداتي وعايشكم وإن شاء الله مبروكم، كل يوم عيدنا كل يوم عندي ورد، كل يوم عندي ورد على رسول الله التوحيد والتسبيح وكل شيء، كل
1: بارك
5: يوم
1: الله فيك. شكرا.
5: عبادة عمرية عبادة روحية
1: لك. والله هني لك
5: محبة من أعماق القلب مش كما هني قال لك. في ذاعة الزيتون
1: هني لك من القلب إلى القلب، هني لك تحية من القلب إلى القلب ليك أختي الغالية. شكرا.
5: ما خلقت يا رب يصلح الحيل.
1: بارك الله فيك سيدتي، شكرا، بارك الله فيك على هذه التحية. شكرا. مر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
6: يا بشير أهلا بك وتحية لك وتحية سيدي الشيخ.
1: شكرا، بارك الله فيك. الاسم كريم سيدي.
6: بليال تليلي من الكيف يا بشير.
1: نعم.
6: بليال تليلي من الكيف.
1: سي بلال من الكيف. مرحبا سي بلال.
6: خويا بشير عندي ثلاث سؤالات.
1: تفضل سيدي.
6: السؤال الأول عندي في آية سورة العلق.
1: نعم.
6: الآية هذه يعني لا ينهى عبدا إذا صلى لم تعلم بأن الله يرى، هذه نحب نسمعني وش معنيها، يعني وش قصد بها يعني القرآن سورة هذه رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى لم تعلم بأن الله يرى. والسؤال الثاني خويا بشير يا كليلة يعني سبح ربي سبحانه، يعني مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني حتى فوق 300 مرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فوق 300 مرة، وبعد نختم بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فوق 300 مرة. تسبيح هذايا مثلا جيز وإلا نزيد عليه. وعندي سؤال أخر خويا بشير، ما أنسي نظري ما نخزرش، وعندي الويل بنية كبير يعني ندخله يعني ندوش له كثير وفضل ربي سبحانه فاضل ما عند ربي، يعني قدر نحس يعني مساعد كين دوشته مثلا يبدأ نحي دفش يعني الولد كثير يجوز ولا لا، يبدأ طبيعتي ما نخسرش يعني ونعاون دوش له ونخرج وذيك ولا هذا محبيت بارك الناس بعد
1: سؤالي. شكرا، بارك الله فيك سيبيل. شكرا، بارك الله فيك. شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا سيدي، الاسم الكريم.
7: سيدي البشير رضا منطوطة إليك المنستير.
1: رضا من المنستير، مرحبا سي رضا.
7: عايشك شاء الله مولودك مبروك.
1: يبارك فيك حبيبي، تفضل خوي الغالي.
7: عندي سؤال وملاحظة.
1: نعم، السؤال الأول.
7: باهي السؤال، هل يجوز كما يقولوا باش نصلي يعني في خلع ولا غيري ولا كذا؟
1: نعم.
7: باهي الملاحظة، كنت نسمع في السيدي الشيخ أنا معاك توا.
1: نعم.
7: وجل به وشرف ميزان حسناتكم.
1: شكرا.
7: على الاحتفال بسيدنا عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
7: ويقول ما تسمعهم شك الناس لكن يحبوا الناس نحتفلوا كذا، هذا يقول لك كما أقول. عندي يعني كلمة باش أقولها صغيرة وأعوذ بالله كلمة تاني.
1: نعم.
7: كان ربي سبحانه وتعالى خلق الكون الكل يحب سيدنا.
1: نعم.
7: ويعز سيدنا، خلي احنا شنو ما احنا حتى احنا.
1: نعم.
7: أنا سبحان الله يلزمنا أن مش نحبه ونحبه ونصليه عليه ونعزه وكل شيء.
1: شكرا، بارك الله فيك سيدنا. شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
8: عليكم السلام. السلام عليكم.
1: مرحبا، اسمك كريم سيدي.
8: معك ناجي من المنستير.
1: ناجي من المنستير، مرحبا سيدي الغالي.
8: والله أنا في الساعة العصر
1: صليت
8: نقدر واحد في الركعة الخامسة.
1: عاود أخويا أرفع صوتك باش نسمعك سيدي.
8: برا أنا في الساعة العصر.
1: أنت في صلاة العصر؟ نعم.
8: قمت لقى ركعة الخامسة يندرى يجب علي الساعة سجود بعدي ولا خبر.
1: أنت تصلي في صلاة العصر؟ واحد يكلم على الجماعة؟
8: لا لا واحد.
1: قمت للركعة الخامسة؟
8: قمت للركعة الخامسة.
1: نعم.
8: هنا وانا عملت سجود بعد.
1: نعم.
8: ما عرفتش تكمل الى بعد.
1: واضح. عندك حاجة أخرى؟
8: لا لا.
1: شكرا، بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام. أغلق الراديو حبيبي ولا بعد شوي على الراديو. السلام عليكم.
9: عليكم بالمولى النبي الشريف.
1: ابعد على الراديو اخوي الغالي ولا سكر الراديو.
9: الله يعطيكم ربي يحفظكم ان شاء الله.
1: شكرا.
9: خويا بليت مات بنيه.
1: الاسم الكريم اخوي الغالي.
9: انا صالح عزيز.
1: يا زي صالح اغلق الراديو كنت تسمع فيا يا صالح.
9: نعم.
1: اغلق الراديو اخوي الغالي.
9: ابعد شويه.
1: ابعد ولا تسكر الراديو.
9: لا لا يبارك.
1: قص المكالمة، قص المكالمة. نمر للمكالمة الموالية. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
10: مرحبا.
1: السلام عليكم.
10: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يرحم الوالدين وبارك الله فيكم.
1: شكرا. الاسم الكريم سيدي.
10: محمد العربي من سوسة.
1: سي محمد سوسة، مرحبا سي محمد.
10: الله يبارك فيك ويرحم والديك.
1: نعم سيدي.
10: عندي سؤال سيدي الشيخ.
1: نعم.
10: إذا إلا الله محمد رسول الله، حاجة ما فهمتهاش وديما نسأل عليها ودوما نجبت نفهم. هي الثلاث البعدي والقبل.
1: البعدي والقبلي.
10: والله لا فهمتها وكل شيء بحول الله لابد إلا ما فهمتهاش.
1: باقي ركز معنا تنفهم والك سيدي بإذن الله. فهم والك اليوم
10: ويرحم والديك. وعندي ملاحظة سيدي بشير.
1: نعم.
10: الدنيا هذه كل جاي عايشة في بركة سيد محمد صلوات الله وسلامه عليك.
1: أكيد نحن عايشين في بركة رسول الله.
10: ويجي واحد يقول أنا ما نحبش الرسول، مهما يعمل مهما كذا ما ينجحش في حياته وما يدخلش الجنة بطول.
1: أكيد ربي يهديه.
10: وعندي ملاحظة أخرى، يرحم والدين والديك، الكتاب ما جانيش الطول.
1: إمتى قلت لي عليه سي محمد؟ سمحني أخويا.
10: قلت لك عندي برشا حاجات شهريه وجيت كلمتك المره اللي فاتت.
1: في الاصل عندك شهرين ابعثهم يا سي محمد. انا ابعثهم بالكتب، انا مقيم مسجلك عندي تو وقت ما نثبت ونقول لك خويا. خليني نثبت برك، انا مسجلك عندي سيدي. اذا ما وصلكش تو يجيك باذن الله.
10: بارك الله.
1: نعم.
10: فيك.
1: شكرا. نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم. هناك مكالمه. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج في قول حياة.
0: إشهار.
11: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
12: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
11: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار

بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم.

وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء

ومنهم من يستمع إليك

ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا

بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قالوا

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب، مرحبا بكم. أنتم ما زلتم الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. للتواصل معنا 71 130 000. شيخ، نعود نجيب على الأسئلة نتاع المستمعين الكرام. عنا بلال من الكاف يقول، حبي يفهم تفسير الآية أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. سورة العرق. نعم شيخ.
2: نعم نعم، هو كان المشركون ينهون رسول الله عن الصلاة في البيت، بل وصل بهم عقبة بن معيط توعد رسول الله إن رآه مصليا في الكعبة، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت البيت جاء بسلى جزور ووضعه على رأسه، على رأس رسول الله وهو ساجد تحت البيت. لذلك أنكر الله عليهم هذه المشاهد كلها إنكارا شديدا من خلال توعدهم. قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، رأيت، هل علمت أن واحد ينهى واحد كيصلي؟ يعني ولعل ذلك الحدث وليس حدثا معزولا، وليس حدثا مظروفا في زمان السيرة النبوية، بل هو حدث متكرر في واقع الأمة، أن نجد أناسا ينهون الناس عن الصلاة لله.
1: نعم.
2: يريدونهم أن يصلوا إلى سمحني إلى البيت الأبيض، أو يصلوا إلى يعني إلى الكنيسة الإسرائيلية، ولا يريدونهم أن يصلوا
1: صهيونية.
2: الصهيونية، ولا يريدونهم أن يصلوا لله وأن يتوجهوا إلى القبلة والكعبة المشرفة للصلاة لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ينهى عبدا إذا صلى، عوض أن يكون على الهدى، وعوض أن يأمر بالتقوى، إذا به ينهى عبدا إذا صلى. هذا هو يعني إجمالا.
1: يعني الناس مش يعملوش الخير.
2: أي نعم.
1: يعني الناس مش يعملوش الضعفاء والمساكين.
2: إذا
1: نعم.
2: كان نهى عن عمود الدين، هو نهى عن البناء ككل.
1: نعم.
2: ينهى عن البناء الديني، وهذا ما تحدث به رسول الله، وأن ستكون علامة من علامات الساعة هي انقلاب في القيم والموازين القيمية، حيث قال كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قال وأو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده أشد منه سيكون، كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟
1: نعم.
2: هذا شكل من أشكال النهي، نهي الإنسان عن فعل الخير، وأكبر الخير هو الصلاة لله عز وجل.
1: نعم شكرا شيخ. كذلك يقول لك سي بلال، يقول كان كل ليلة نسبح 300 مرة ونستغفر 300 مرة ونذكر ربي 300 مرة، وبعدين يقول لك نختم بالصلاة على النبي 300 مرة. هنيئ له، إن شاء الله يكون هذا العمل نتاعه خالص لله. والإنسان اللي يحب يحمي نفسه في هذه الدنيا وفي هذه من هذه الفتن يلزم يقرأ القرآن، يبات على طهارة، يسبح الرب سبحانه وتعالى، يصلي على النبي باش ينجم ينجي من هذه الفتن. يقول لك هل هذا جائز، هذا الذكر اللي نعمل فيه نزيد؟ يقول لك أنا في طريق صحيح غير صحيح، فهمت؟
2: والله شوف أخونا، هو شنو جائز؟ هذا يعني في أمر مطلوب يعني، ويعني هو يسبح ويهلل ويستغفر ويصلي على رسول الله.
1: نعم.
2: وهل هناك أفضل من ذلك؟ وسيدنا جاء لما جاءه أحد الناس قال أوصني يا رسول الله، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله.
1: نعم.
2: أن تكثر من ذكر الله حتى يكون لسانك رطبا بالذكر، حيث لا تفتر عن ذكر الله ولا تفتر عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. داوم على ذلك أخي، لأن قليلا دائم خير من كثير منقطع. أدم على ذلك، ستجد ثمرة ذكرك بحول الله في قلبك على عقلك وفي سلوكك بإذن الله، ستجد ثمرة ذلك إن واظبت، لأن الذكر يبدأ يتسلل إلى القلب شوية بشوية، بالقطرة بالقطرة، إلى أن يطهره وينظفه ويجليه من صدى الغفلة، حتى يكون القلب مستنيرا بذكر الله، وإذا استنار يرى الحقائق على ما هي عليه، ولا يرى الحقائق وفق عقله القاصر أو وفق عقول الناس الآخرين. فهذا شيء مطلوب، وأمر محمود هنيئا لك وهني استطعت أن تستزيد فزد، لأن الاستزادة لا تكون إلا في طاعة الله وذكره.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. كذلك يقول لك هو ضرير، يقول كان ضرير،
2: نعم،
1: ربي إن شاء الله يشفيك وربي يجزيك خير وإن شاء الله ربي يعوض لك على هذا الضرر. نعم، يقول لك أنا ضرير، والدي كبير، ساعات ندخل والدي باش نغسل له، يدوش له وينظف له. يقول لك ساعات والدي يبدأ غير حوايج، وأنا يقول لك ضرير ما نشوف شيء. يا أخي جايز أو مش جايز؟
2: لا، وبحوله جايز هذا يعني، ولكن ألا تمس يده عورته.
1: نعم،
2: يعني يحتاط مش مسش العورة نتاعه وبيده فقط، ولكن هذا جائز بحول الله. وهنيئا لك بهذا البر، وهنيئا لك بهذا العمل مع والدك، وهذا شكل من أشكال البر الطيبة، أن تعتني بوالدك على ما أنت عليه.
1: نعم،
2: أنت محتاج، معناها ربما شكون اللي يقف معك، وإذا بك تجد نفسك تقف مع والدك، فهنيئا لك. وإن شاء الله يكون هذا درس لكل من يسمعنا، كيفاش باش يكونوا بارين بآبائهم.
1: نعم،
2: وبارين بأمهاتهم، ويقومون على شؤونهم ويقضون لهم حوائجهم، فهذا بر في وقت أصبحنا نعيش كثيرا من العقوق.
1: والله يا شيخ أنا كي نسمع حاجة كيما هكا والله نفرح.
2: أي نعم، الحمد لله،
1: وندعي الأهل اللي يقوم بهذا العمل بالخير، يعني هذه بذرة خير، وهذه ذرية صالحة، وهذه ذرية بالحق، ذرية فيها بذرة خير معناها.
2: نعم.
1: نعم. كان يوصل الإنسان هو ضرير ويغسل بوالديه، معناها يقف معاهم يغسل لهم وينظف لهم ولاهي بهم، ضرية ثم بر أكثر من هذا الشيخ.
2: والله يعني هذا الحدث هو إن شاء الله يكون درس.
1: نعم، هذه رسالة، هذه رسالة. أي، رسالة للناس اللي أعطاهم ربي الصحة وأعطاهم قوة الأبدان وأعطاهم المال وأعطاهم الصغيرات وأعطاهم الأزواج، وفي الأخير يهزوا والديه بالوحوم في دار العجز.
2: نعم، علاش ذلك الرجل الذي جاء إلى رسول الله ويريد أن يجاهد معه، سألوا سينا، قال ألك أم؟ قال نعم يا رسول الله. قال ففيها فجاهد، جهادك تبدأ تحت قدمي أمك.
1: نعم،
2: ولاهي بها وترعى لها في شؤونها وتبوس لها أقدامها، يعني تبوس أقدام أمك، مش تبوس أقدام غير أمك، يعني تبوس أقدام أمك، لأن كما قال والقول المأثور الجنة تحت أقدام الأمهات.
1: نعم،
2: أي كيف تتذلل لوالدتك ووالدك تذللا، بحيث إذا أردت أن تبحث عن الجنة فابحث عن الجنة تحت الأقدام.
1: الخير خذ الطريق اللي وصلك للجنة له تحت أقدام أمك.
2: تحت أقدام أمك.
1: نعم، مش معنى أن الجنة موجودة تحت أقدام الأم.
2: أيه.
1: نعم، الناس يفهموا هذه المفاهيم يا شيخ. ما يعرفوش كيفاش يفصلوها، ما يعرفوش كيف يفهموها. فهم
2: عليك ربي، قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أن تخفض جناح ذلك من الرحمة، أنك ترحم والديك وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، وتدعو لهما بالرحمة كما هم رباك واشتغلوا بيك، وكنت يعني شكل من أشكال الاعتناء، يعني كانوا معتنين بيك أكثر من الاعتناء بأنفسهم.
1: نعم،
2: اعتني بهم أنت كذلك عند الكبر. بالتالي الحدث هذا يا شيخ البشير أفضل درس نسمعه.
1: نعم،
2: وأن نسمع درسا من خلال سلوك وعمل.
1: نعم،
2: هذا يعني على ما هو عليه، يدخل به يغسله ولهي به. فبكل صراحة، أين أصحاب العيون الآن الذين يبصرون ولا يعتنون بآبائهم؟
1: نعم،
2: وبين وكذلك أين أصحاب الدثور اللي لبس عليهم وما يصرفش على أبوه وما ينفقش على أبوه، وربما كما حكينا سابقا وعودنا الحديث يرميه ربما في أحضان الآخرين، مشيت لها وبوه ما يكونش بوه في حضنه ولا أمه في حضنه هو. فعليش من علامات الساعة أن يكثر العقوق.
1: نعم،
2: لأن علامات الساعة بش يكون فيها نوع من الاختلال في القيم والموازين القيمية، بحيث يصبح كما يقول جدلية السيد العبد، يصبح السيد عبدا والعبد سيدا والعزيز ذليلا والذليل عزيز، وتولي الأم والبو يبحث عن مرضات الابن عوض أن يبحث الابن عن مرضات أبيه.
1: نعم،
2: تعكست الأمور، ولا وكثر العقوق. احنا شفنا حدث وقع والله يعني كل مرة نسمع حدث تقشعر منه الأبدان.
1: نعم.
2: حقيقة لابد أن ننكب عن إعادة بناء القيم خاصة في أجيالنا هذه الصغيرة.
1: نعم.
2: كيفاش ابن يقتل أمه ويقتل أخته معناه بسكين وهو في عنفوان شبابه. هذه أحداث نسمعها ما كنا نسمعها سابقا بهذه الفظاعة. لنقول أين الخلل التربوي؟ أين تكمن الأزمة في البنية القيمية التربوية عند شبابنا؟ لماذا كثر الانحراف وكثرت جنوح الأحداث؟ علاش؟ علينا أن ننكب من أجل البحث عن الأسباب الفاعلة في تربية أبنائنا وأجيالنا من أجل معالجة تلك الأسباب، لأن نحن نشكو العقوق ونشكو الانحراف ونشكو المشكلات الموجودة في شبابنا، ولكن علينا أن نبحث على الأسباب الفاعلة في أبنائنا مش يكثر الإجرام ويكثر الانحراف وتكثر البركاجات.
1: إذا نحن ما بحثناش على الأسباب ما نجموش نداو هذا السرطان. نعم.
2: بتبيع وبالتالي تولي تكثر المشكلات، يولي شبابنا يريد أن يبحث عن وضعه خارج الأوطان. قل يا ودي الوطن أولى بيك، الوطن أم تحضنك مهما كانت هذه الأم، إذا كان ربي سبحانه أمرنا أن نطيع الأم.
1: نعم.
2: بالرغم من كفرها.
1: نعم.
2: وشركها، وأن نصاحبها في الدنيا بالمعروف.
1: نعم.
2: فالوطن كذلك يمثل أم، على ما هو عليه لا بد أن نحضن هذا الوطن.
1: نعم.
2: ولا نخرج منه، ونحاول أن نتفاعل ونبني ذواتنا داخل الأوطان.
1: أخي سيدنا رسول الله. أيه. مش قال كان مش أهلك خرجوني. أيه. أنا أخرج. أيه.
2: نعم. والله أنا نبقى بيت كيفاش واحد يريد أن يبحث عن كيانه ووجوده خارج الوطن ولم يستطع أن يبني وجوده داخل الوطن.
1: نعم.
2: إذا المشكل في أنا، أنا أقول المشكل في أنا، ابحث عن كيانك وعن وجودك واغرس بذرة الخير في بلدك، لأن ثمرة البذرة التي ستبذرها الأولى بها هو ولد البلاد متاعك.
1: نعم.
2: مش الأولى بها غيرك اللي مش يحاربك بعد واللي يستنزف لك خيراتك.
1: نعم.
2: يستنزف لك ربما كذلك عقلك، وليس هكذا تدار المسائل. لابد من إعادة بناء المفاهيم، مفهوم الوطن شو معناه، لابد هذه. وأنا نتوجه خاصة ونحن إن شاء الله قادمين على بداية سنة دراسية جديدة.
1: نعم. نعم.
2: كل معلم أو كل أستاذ يزرع حب الوطن قبل ما يبدأ في الدرس.
1: نقولش. نعم.
2: أنا لا ندرس الرياضيات من نبدأ لنوفا، يا سيدي خذ 5 دقائق أعطيه مفهوم الوطن والوطنية، كيف.
1: نعم.
2: أكون مواطنا صالحا، كيف أجعل من وطني يعلو ولا يعلى علي،
1: كيفاش نجم من هذا الوطن نخليه. نعم. جزء مني.
2: نعم.
1: لو يوصل إنسان يحس أن الوطن هو جزء من الوطن، وقتها حب الوطن يدخل، وقتها يكون. نعم. بالحق فاعل.
2: نعم. وأنا ننصح الأباء حقيقة والله نصيحة خير ولا أتملق بها، ألا ترموا بأبنائكم عرض البحار وبعد تولي تندب وتبكي وتندب وحظك وانت اللي اعطيته الفلوس بشي يخرج. علاش بلاك بشي يمشي هو البر بشي يلقى جنة غادي تمشي.
1: نعم.
2: تمرمد الله أعلم بك فشي تمرمد. شوف الطريقة اللي بشي يعيش بها، قد ينخرط في الحرام وفي بيع المخدرات إلى غير ذلك لأنه خرج بطريقة غير قانونية. يستغله الناس هناك، سيستغلونه بعلمهم، استغلوا المافيا واستغلوا غيرها.

0: المشترك الذي يجمع الكل. نختلف في التوجهات والأفكار والمرجعية، قد نختلف، ولكن لا نختلف على الوطن، لأن الوطن هو المسلم الثابت التي لا ينبغي أن نختلف عليه.
1: نعم.
0: نختلف على كل شيء، قد نختلف، والاختلاف أمر جائز وأمر جبلي منطبع في الكيان الإنساني، ولكن الاختلاف على الأوطان إيش معناه؟ تقولي هذه خيانة للأوطان، خيانة.
1: نعم.
0: فبالتالي عبر هذه الإذاعة والله أحسن حزن كبير أن الشباب نسمعنا به عن مات صغير، عوض أن نستغل هذه الطاقة الشبابية في بلادنا. أول من سيستغل هذه الطاقة الشبابية هم الوالدين، هم اللي ينهيوا أبنائهم مش يرميوش أرواحهم في البحار وفي المهلكة. لا يا سيدي، أنا نشد ولدي حذاي حتى ينوب ربي ويفتح ربي ويفتح عليه في البلاد. الشرط الوحيد أن تكون هناك إرادة صادقة.
1: نعم.
0: وهمة عالية. الشيخ البشير، احنا من صغار في العمر.
1: نعم.
0: انا تقريبا تو تجاوزت 60 والحمد لله رب العالمين. يا سيدي، انا شهادتي خذيتها من البلاد وخذيتها من تونس، وقريت في بلادي وقريت على أساتذة بلادي حتى وصلت الى ما وصلت اليه.
1: نعم.
0: يا سيدي، علموا ابنائهم كيفاش يبنيوا رواحهم. انا عندي زاد اولادي شباب.
1: نعم.
0: فهمتي؟ عندي نجي نقولوا لا برمشي يخرج وارمي روحك في المهلكه، تو هذا كلام، والله لن أتركه ولو أكلت العشب. لأن في البلادي ما خليش ولدي يعمل هكاك، ولو نأكل الحشيش في بلادي ذلي في بلادي أنا عزيز، خير ما يكون عزيز خارج بلادي راني ذليل
1: فعلا.
0: واللي يجرب الغربة يعرف الأشياء هذية. فبالتالي راهي يعني نصيحة.
1: نحب نفهم حاجة،
0: نعم سيدي،
1: كان الإنسان هو ما تأقلمش مع المشاكل ومع الفتن والصعوبات في بلاده في داره في بنبوه أمه، كيفاش باش ينجم يتأقلم عليها هو خارج خارج الأسرة؟
0: نعم والله هو سؤال وجيه.
1: نعم.
0: إن لم يستطع أن يتأقلم مع البيئة، بيئة بلاده، باش يتأقلم مع البيئة الخارجية.
1: نعم.
0: راه ما يتأقلمش ويبقى يحس بالغربة طول عمره، حتى وإن كون ثروة مالية يبقى في داخله يحس بالذل، يحس بالغربة. وفي الأخير علاش الكثير اللي يخرج يبقى 40 و50 سنة لبرا، لما يقربه الموت يقول ادفنوني في بلادي. دليل على تلك العاطفة الموجودة المنطبعة في قلبي، في قلبه، في حب الوطن.
1: نعم.
0: أنا ما خليش هذا الانطباع في حب الوطن أني نردمه بمشكلات أخرى، ولا نردمه من خلال تسويق لخطاب لا يبث إلا الكره للبلاد. لا سيدي، ما نسمعوش خطاب هذاك. أنا أبقى في بلادي حتى وإن جارت علي، لأن بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلها وإن بغوا علي كرامه. تخلي قالها سابقا الكلمة هذه، راه ما خلاش مبلاش،
1: راهي
0: بلادي عزيزة حتى وإن لم أجد لي وضع، راهي تبقى بلادي عزيزة. وراه نقولك في الكلام هذا يا راه من خلال تجاربنا الحياتية ومن خلال ما مررنا به في هذه الحياة، لن نجد ولن نجد راه خيرا من التربة التي ولدنا فيها وسرنا عليها، فبالتالي هي أولى بنا من غيرنا من الدول الأخرى.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك، إن شاء الله الرسالة وصلت في حب الوطن. ونقول له من ثم حتى أم تحضنك بخلاف أمك، ومن ثم حتى أبو يحضنك بخلاف أبوك، إذ كذلك من ثم حتى وطن يحضنك كما يحضنك الوطن تاعك. عندنا سي رضا من المنستير يقول لك يا أخي، الإنسان ينجم يصلي في مريو الخلعة؟
0: هو أصلا صحيح بحول الله، ولكن دائما نقول أنه تعرية الكتفين هو فيه كراه، لأنه الشيخ البشير فيه قلة أداب مع الله.
1: نعم.
0: سبحانه، وفيه
1: نعم.
0: قلة احترام أن نقف عاري الكتفين لنصلي. الصلاة صحيحة ولكن مع الكراه.
1: نعم. كذلك عندنا ناجي من المنستير يقول لك، أنا صليت العصر يا أخي، بعد ما كبل صليت نلقى روحي نصلي في الركعة الخامسة، بعدين نزلت وكملت الصلاة وعملت سجدتين بعد السلام، هل صحيح أو غير صحيح؟
0: لا، ذلك هو صحيح بحول الله، وأضاف ركعة.
1: نعم.
0: ليست من الصلاة ظنا منه وأنها من الصلاة.
1: نعم.
0: لأنه كان تعمد زاد ركعة صلاة بطلت.
1: نعم.
0: ولكن قام بذلك نسيانا وقام بذلك سهوا.
1: نعم.
0: وليسجد سجدتين بعد السلام لتلك الزيادة، أضاف إلى الصلاة ما ليس منها، يجبر ذلك بسجدتين يسجدهما بعد رد السلام.
1: كذا هو جاهل الحكم شيخ، كذا هو جاهل الحكم.
0: والله شوف، هو الجاهل مثل المتعمد.
1: نعم.
0: كان أضاف مش يبلو الظهر خمسة وأضاف، لا صلاة باطلة، يزم يتعلم. سيدنا قال صلوا كما رأيتموني أصلي.
1: نعم.
0: وهذا معلوم من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة هو فرض

0: فرض عين على كل مكلف.
1: نعم.
0: أن يعرف أحكام الصلاة، أن يعرف أحكام الصوم، أن يعرف أحكام الزكاة إن كان له مال، أن يعرف أحكام الحج إن كان ذاهبا إلى الحج. فبالتالي لا يعذر الجاهل بجهله فيما يتعلق بالشرائع.
1: نعم، شكرا سيدي. كذلك عندنا سي محمد بن سوسة يقول لك التو كل شيء فهمته إلا القبل والبعد ما فهمتوش، كيفاش نفهموا تو سي محمد؟ يقول لي يسمع فينا.
0: والله اي نعم،
1: كيفاش نفهموا؟
0: نحاولوا باختصار لان هذه تتطلب نوع من الدروس.
1: نعم،
0: وان شاء الله الائمه يكونوا في الجوامع يقوموا بهذه الدروس فيما يتعلق بترقيع الصلاه.
1: نعم.
0: بمعرفه احكام الصلاه، بسجود السهو، بالسجود القبلي والبعدي. فنقول اخونا باختصار، كل نقص نسجد سجدتين قبل السلام، وكل زيادة نسجد لها سجدتين بعد السلام. إذن السجود القبلي للنقص والسجود البعدي للزيادة. أي نعم. لكن إيش هي ربما السنن؟
1: النقص وأنا الحاجات التي تكون نقص نعملها سجود قبلي.
0: هي السنن المؤكدة، كان ننسيت سنة مؤكدة أسجد سجدتين قبل السلام. السنن المؤكدة هي ثمانية، اللي هو كما موجود في مذهبنا ثمانية سنن.
1: نعم، اللي هما
0: باختصار شديد هي الصورة.
1: الصورة،
0: الصورة بعد الفاتحة.
1: نعم، إذا نسيت الصورة ما قلتهاش. نعم، سجدتين
0: قبل السلام.
1: قبل السلام،
0: أي صورة، لأن فيها ثلاثة سنن هي.
1: نعم،
0: ولكن سنة مؤكدة فيها قراءتها والقيام لها.
1: نعم،
0: والسر أو الجهر في محل.
1: نعم. صور.
0: ثم عندنا السر أو الجهر في الفاتحة مش في السورة.
1: نعم.
0: لأن السر والجهر في السورة سنة خفيفة.
1: نعم،
0: ولكن السر والجهر في الفاتحة سنة مؤكدة.
1: سنة مؤكدة
0: يعني. نعم. إذا عكست أنا قريت صلاة العشاء هي جهرية، قريتها أنا بالسر أسجد سجدتين قبل السلام.
1: نعم،
0: لأن السر والجهر في الفاتحة سنة مؤكدة.
1: نعم.
0: ثم التشهد الأول والتشهد الثاني سنة مؤكدة، لأن ألفاظ التشهد سنة والجلوس للتشهد سنة، وإنضاف الركعة الأخيرة الصلاة الإبراهيمية سنة أخرى كذلك مضافة.
1: نعم،
0: إذن فالتشهد هو سنة مؤكدة لأنه يتكون من أكثر من سنة، هذه كذلك. إذن السر في الفاتحة أو الجهر والصورة والتشهد الأول والتشهد الثاني.
1: نعم،
0: وترك تكبيرتين أو تسميعتين.
1: نعم.
0: أو تكبيرة وتسميع، مش تكبيرة الإحرام وإنما تكبيرات الانتقال، لأن كل تكبيرة على المشهور سنة خفيف.
1: نعم.
0: كان ست تكبيرتين فأكثر أسجد سجدتين قبل السلام. والتسميع هي سمع الله لمن حمده، مش ربنا ولك الحمد، لا، التسميع سمع الله لمن حمده. فكل تسميعة سنة وتسميعتين سنتين، نولي أسجد لتركهما، أو تسميع وتكبيرة أسجد كذلك لتركهما. هذه تقريبا السنن التي تستوجب سجود سهو. فبالتالي هذا باختصار شديد، وإن شاء الله نتعلم هذه المسائل حتى تصح الصلاة.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. تحية موصلة الفؤاد اليعقوبي التحق بالآن. خلينا أحبابنا الكرام نمشي مع بعضنا فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحديث.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: باب الكرام، تحية من القلب إلى القلب يا عاشقين رسول الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. خلينا نمر للمكالمات الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم. هناك مكالمة. ألو، خلينا نواصل شيخ حتى تحضر المكالمة. شيخ، عندما يكون إنسان مسافر وأدركته الصلاة في السفر، مثلا صلاة العشاء أدركته هو في وقت السفر، ولكن للأسف الشديد الظروف ما خلتوش باش يصلي إلا ما رجع للدار نتاعه، هذه الصلاة يصليها سفرية أو حضارية؟ يصليها تقصير ولا يصليها حاضر؟
1: لا، بتبيعه وش يصليها وفقا لمكان الإقامة اللي هو موجود فيه.
0: لكن هي جاته
1: أيوة، لو هو رجع إلى مكان الإقامة.
0: نعم.
1: ورجع إلى مكان إقامته فليصليها على ما هي عليه، يصليها يعني وفقا للمقيم، وحتى وإن كانت قضاء يصليها في مكان الإقامة صلاة كاملة. يعني
0: مش الصلاة أين وقعت وصلى كما هي؟
1: أي أين وقعت وصلى كما هي، هو رجع إلى مكان الإقامة.
0: إذا رجع وعليه صلاة سفرية صلىها كاملة.
1: إيه، صلىها كاملة بحول الله.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نمر للمكالمة. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدي.
2: اسم محمد المنصف القصري.
0: اسم محمد المنصف القصري، مرحبا أخوي الغالي.
2: فيك عالش فيك بالصلاة والسلام وعلى خير خلق الله وعلى أصحابي أجمعين، صلاة دائمة في الملأ إلى يوم الدين.
0: نعم.
2: السؤال الأول في الشيخ يقول: ورسول الله بعث رحمة للعالمين.
0: نعم.
2: العالمين مقصود هو العالمين إنس والجن.
0: نعم.
2: ماذا بين الشيخ يوضح لنا يرحمكم الله.
0: نعم.
2: السؤال الثاني، ثم ناس يقولوا خلقت من أجله الدنيا رسول الله.
0: نعم.
2: هذه العبارة سمعتها عدة مرات، يقولوا خلقت الدنيا تحلف برسول الله، ويقول خلق من أجل الدنيا.
0: نعم.
2: السؤال الثالث.
0: نعم.
2: ثم ناس حضرت لنا في المقبرة يدعو للميت وحب الناس تزهد الدنيا، يقول ما حال آخر الدنيا، ويقول الدنيا ملعونة.
0: نعم.
2: يقول هذه الدنيا ملعونة، الدنيا هذه والله حابين نتني في رأسها شيء. والسؤال اللي بعده يقولوا كما كان هذه وقع نقاش، يقولوا رفعوا على أنفسكم ساعة بعد ساعة، كل واحد كيشي فهمها هيك.
0: نعم.
2: كان عندك وقت نكمل لك السؤال الخامس؟ كان
0: تفضل تفضل. نعم.
2: نعم
0: تفضل
2: كمل السؤال الخامس.
0: كمل، مرحبا
2: وبيك عايش بفضل. عند دعاء دعاء في الوضوء.
0: نعم.
2: التحباب او سنه دعاء؟ ثم ناس ظل يتوضا ريتهم ظل يحكيوا، ودعاء في الوضوء هذا ما هو تعرف النيه والبسمه لا، ويبدا بالوجه. فهمت؟ اللهم
0: واضح واضح سيدي،
2: بارك الله فيك.
0: شكرا الله. شكرا. نمر المكالمة الموالي. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم
3: سيدي. شعورت بك،
0: يبارك فيك سيدي.
3: مرحبا بالمشيخة وربي يبارك فيك في الإذاعة هذه، ما شاء الله استفدنا استفدنا.
0: بارك الله فيك حبيبي
3: وربي يبارك فيك إن شاء الله.
0: شكرا لاسم الكريم.
3: أنا شيخ غلطت، تمنيت
0: اسمك. أعطيني اسمك خوي.
3: صالح ذي.
0: منين سي صالح؟
3: من تونس.
0: مرحبا سي صالح.
3: ماشي.
0: نعم.
3: قلت كذا في سخري معناتها قلت تغلت تبنيت طفلة، وطفلة كي جبت زوجات زوجات كبروا كل شيء، أنا توفرت كل شيء. قاعد ما تشكو ماشي الورثة كيفاش كيفاش شي زمني نعمل هذا قلت تغلت.
0: أنت تبنيت بنية كتبتها باسمك معناها؟
3: أي نعم.
0: والبنية كبرت وتزوج وجابت صغار. نعم. أنت تبحث كيفاش يكون الميراث نتاعها؟
3: أنا غلطت غلطت، أنا كيفاش نصلح؟ ديما قالوا لي استغفروا كل شيء استغفروا.
0: واضح واضح. عندك حاجة أخرى؟ عندك حاجة أخرى؟
3: لا لا.
0: شكرا.
3: كيفاش اللي فيها الصيام ولا فيها شي حاجة؟
0: تو الشيخ يجاوبك خويا الغالي، يقول معي توش آخر معي. شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا اسم الكريم.
4: اسمي أمك زهرة.
0: مرحبا أمي زهرة.
4: وبيك عيسول.
0: نعم.
4: الله مولد مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية.
0: يبارك فيك لالا. نعم.
4: أنا سؤالي مثلا تبدأ عندي صلاة كويسة من أنا صغيرة حتى لتو ما نحب مثلا باش نقاضي. ندرك كل يوم نصلي صلاة نتاع نهار ولا كل صلاة مع صلاة. ما نعرفش نحسبها قديش.
0: نعم.
4: فهمتني؟
0: نعم. عندك حاجة أخرى؟
4: أكاو. السلام عليكم ومبارك لكم.
0: شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا اسم الكريم.
5: طاهر من المهدية.
0: نعم.
5: طاهر من المهدية.
0: طاهر.
5: عمار.
0: سي عمار رفع صوتك. سي عمار. عمار من المهدية. مرحبا سيدي.
5: عندي سؤال للشيخ كاشف.
0: نعم.
5: فيما يخص الصلاة.
0: نعم.
5: في الجهر والسر.
0: نعم.
5: ساعات كي نبدا نصلي هكا هي سر ونبداها جهر نسيق بعد الفاتحه ولا على الفاتحه ولا بعد الفاتحه نزل السر.
0: نعم.
5: حتى جاوبنا لها السير.
0: نعم. عندك حاجه اخرى؟
5: عندي سؤال اخر بخصوص النمال.
0: نعم.
5: بخصوص النمال.
0: النماله. النمله. نعم.
5: اي النمل.
0: نعم.
5: انا زعما شكون اللي سائل انا نكتب هو قران مو قران حديث بس فيه. انا يقول اللهم اسالكم الذي خلقكم وخلقني تخرجوا من بيتي.
0: نعم.
5: انا حديث مو حديث هو بدا بسم الله الرحمن الرحيم. قران مو قران هو
0: أكيد منه. نعم.
5: حديث مثل
0: ما يقعد معنا الشيخ تو الشيخ يجاوبك خويا الغالي.
5: أسمعني بالله لحظة.
0: نعم.
5: سؤال في الشيخ صغير جندوبي يقول للميت أنا يعمل له 70,000 تسبيحة لا إله إلا الله.
0: نعم.
5: أنا ثواب يلحق
0: الصوت مش واضح يا حبيبي لاني انا قاعد نسمع فيكم متقلق خاطر الصوت مش واضح بالنسبه عندي انا. شكرا. الصوت ماهوش واضح بكل. انا قاعد نسمع بالسيف صوتك خوي الغالي. خلينا نعود الشيخ باش نجيب على الاسئله نتاع الناس اللي اتصلوا بينا. عندنا سي محمد من القصرين يحب يفهم معنى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. قالك شكون العالمين هم؟
1: نعم. أولا ما وإلا هي تفيد قصرة وحسرة يعني سبب الإرسال. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يعني أن الرسالة المحمدية مقصورة على نشر الرحمة في العوالم التي خلقها الله. العالمين احنا كنا قرأوا الفاتحة نقول الحمد لله رب العالمين، وربي قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالعوالم التي خلقها الله هي عوالم لا يعلمها إلا خالقها.
0: نعم.
1: لنا كما يقول حتى الغزالي وأن العوالم هذه غير متناهية.
0: نعم.
1: ولكن العلماء يختزلوا ذلك كله في كلمتين.
0: نعم.
1: قولوا العوالم العلوية والعوالم السفلية.
0: نعم.
1: العوالم السفلية هي العوالم التي نعيشها نحن، يعيشها الإنسان ويعيشها الجان، هذه تسمى بالعوالم السفلية. في العوالم السفلية هناك مخلوقات يخلق ما تعلمون وما لا تعلمون.
0: نعم.
1: وما نعلمه وما لا نعلمه يدخل ضمن العوالم التي خلقها الله.
0: نعم.
1: هو في العوالم السفلية فقط هناك مخلوقات لا نعرفها ولا نعلمها وما لا نعلمه أكثر مما نعلمه.
0: نعم.
1: فما بالك بالعوالم العلوية والعوالم الأخرى هي عوالم غير متناهية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة لهذه العوالم اللي هي عوالم نعلمها وعوالم لا نعلمها، هذا دليل على الرحمة الغير المتناهية التي أودعها الله في رسول الله، فكان رحمة لها جميعا. لندرك من خلال ذلك المقام المحمدي، وأنه مقام فوق تصوراتنا الذهنية، الاعتبار وأنه رحمة للمخلوقات وللعوالم، ونحن لا نعرف من العوالم إلا نزر القليل، نعرف قطرة من بحر، يعني من بحر العوالم التي خلقها الله لا نعرف منها إلا قطرة واحدة. فرسول الله رحمة للعالمين ورحمة للعوالم كلها التي خلقها الله، هذا وإن دل فإنما يدل على أن رحمة رسول الله استوعبت العالمين. فبالتالي أن الله خلق العوالم كلها من أجل رسول الله ليكون لها رحمة،
0: نعم،
1: بحيث لولا رسول الله، الله أعلم ما الذي يفعله بهذه العوالم، ولكن رحمة رسول الله التي أحاطت بهذه العوالم بإرادة الله كانت هذه العوالم مرحومة من خلال رحمة رسول الله بها.
0: نعم.
1: هذا باختصار يعني شيخ البشير.
0: نعم. كذلك يقول لك هناك من يقول أن هذه الدنيا خلقت من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام صحيح أم لا؟
1: هو بحول الله هو كلام صحيح.
0: نعم.
1: لأن الله سبحانه وتعالى قال في الدنيا: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد. نعم. هذه الدنيا لعب، دنيا لهو، دنيا زينة، دنيا تفاخر فيما بيننا، هذه الدنيا. ولكن الذي يجعل من الدنيا سائرة إلى الله هو رسول الله.
0: نعم.
1: ومن تبع منهج رسول الله من أجل تحويل وجهة الدنيا لتكون وفق مراد الله وليس وفقا لما هي عليه من لعب ولهو وزينة وتفاخر.
0: نعم.
1: شكون هو؟ هو رسول الله. إذن لولا رسول الله لما بقيت سماء ولا أرض، وإنما الذي حول وجهة الوجود سيرا إلى الله ووفقا لمراد الله هو رسول الله، ومن انتهج نهج رسول الله. إذن فلولا رسول الله ما كان لهذه العوالم معنى، ولا ما كان لهذه العوالم قيمة، فقيمتها من خلال رسول الله. بل أن الجنة لا معنى لها لولا وجود رسول الله فيها.
0: نعم.
1: ما عندهاش معنى، وكان سيدنا يبدأ موش موجود فيها، ما فيها حتى طعم. إذن هي يعني أصبح فيها طعم من خلال استطعامها من رسول الله، يعني تطلب طعمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناهيك عن العالم هذا. إذن فما خلق الله سماء ولا أرضا ولا ما ملكا ولا ملكوتا إلا من أجل النبي الحبيب، وكل من انتهج نهج النبي الحبيب.
0: نعم. كذلك هناك من يقول هذه الدنيا ملعونة ويلعن الدنيا، هل هذا كلام صحيح غير صحيح؟
1: أي نعم، هي وردت أن الدنيا ملعون، ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان من ذكر الله.
0: نعم.
1: كل حاجة تلهيك على ربي راهي ملعونة، كل حاجة تلهيك على ربي راهي مطرودة من رحمة الله، كل حاجة تلهيك على ربي راهي ما فيهاش خير وما فيهاش بركة.
0: معناه الدنيا سلاح ذو حدين.
1: سلاح ذو حدين.
0: نعم.
1: إما أن تكون ملعومة ملعونة أو تكون مرحومة.
0: نعم.
1: وقتاش ملعونة؟ كي تلهيك، يجيك مثلا أي حاجة تلهيك على صلاتك، تلهيك على ذكرك لله، تلهيك على طاعة الله، هل فيها خير؟ هذه ما فيهاش خير. إذن كل ما يلهيك عن ذكر الله لا خير فيه، وإذا كانت لا خير فيها فهي ملعونة. فبالتالي الدنيا ملعونة إلا ما كان من ذكر الله، يعني كل حاجة تذكرك في الله وتأخذك إلى الله، هذا هو الأمر المطلوب حتى نكون مع الله في كل أحياننا.
0: نعم.
1: وكل أحوالنا. كنقول الدنيا مش معنى أنه راه منعيشوش دنيانا، لا، نعيشها ولكن بالله ولله، هذا مش مطلوب. أنا كيفش نفرهد؟ راني نفرهد بالله ولله. كيفش أستلذ بالحياة بالله ولله؟ ذيك ربي قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني لا يعني هذا أن نحرم كل ما يتعلق بالدنيا، ولكن المحرم الملعون إن كان يمثل ذلك حجابا يحجبك عن الله سبحانه وتعالى، تمتع بدنياك ولكن عليك أن تجعل من النعمة تخترق بها إلى المنعم، باش تعيش مع المنعم. ما تخليش النعمة تحجبك على المنعم، وما تخليش الدنيا تحجبك على الآخرة، وما تخليش الخلق يحجبك عن الخالق. إذن يصبح الخلق والدنيا والنعمة إن لم تكن حاجبة لك عن الخالق والمنعم اللي هو الله سبحانه وتعالى. نعم. فالدنيا نعمة من نعم الله بهذه الطريقة، إن حولتك وحولت عقلك إلى المنعم سبحانه وتعالى.
0: نعم، شكرا شيخ. كذلك هناك يقول لك ما معنى ريحوا أنفسكم ساعة بعد ساعة، أو ريحوا على أنفسكم ساعة بعد ساعة، كيف إيش الكلام هذا؟
1: هو ترويح. أي شوف، ساعات الإنسان مش في باله الدين جاء هو من أجل أن ينغمس في الجد والجدة نهار على طول، لا، رو ترويح على النفس خلال الفدلكة المباح، اللعب المباح. علاش سيدنا صلى الله عليه وسلم علمنا كيفاش يعني نلهو مع زوجاتنا، مش نبدلوا ساعة بساعة.
0: نعم.
1: ألعب مع زوجتك، ألعب مع صغارك. كان رسول الله في بيته يسير على أربع ويضع الحسن والحسين على ظهره وهو يبدأ يدور بهم في الدار، هذا ترويح على النفس من خلال الترويح على أبنائك. كان صلى الله عليه وسلم يتسابق مع أم عائشة، يتسابق شكون يغلب، هذا ترويح على النفس. مش معناه المؤمن أنه ديما مكشبر، ديما شاد تركينة وشاد سجادة وشاد سبحة وما يسيبهاش، مش هذا هو المؤمن الحق. المؤمن الحق هو يفدلك ويلعب اللعب المباح، ولكن إذا حضرت الصلاة وإذا حضرت طاعة الله انتهى كل شيء، يمشي إلى طاعة الله. وهذا ما قالته أم عائشة، كان رسول الله يحادثنا ونحادثه حتى إذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه.
0: سبحان الله.
1: يعني الترويح على نفس مش نخلط، مش نقول اللي يرد الرد أنا الجد، الرد وهزل والهزل الرد جد. مش وقت الصلاة لا أقول خليني نمشي نتفرج في التلفزة، والوقت كملت صلاتي نقول لا أنا تو ما نفدلكش وما نلعبش، لا كل حاجة أعطيها وقتها. ولذلك جات زوجة على ما أعتقد، أنا نسيت شكون، أحد الصحابة كان ذكرنيش فيه شيخ البشير، تشكو إلى رسول الله زوجها. علاش؟ قالت له يا رسول الله راه نهار صائم وليله قائم، مانيش لاقين فيه وقت، نهار في الليل قائم وفي النهار صائم. سيدنا صلى الله عليه وسلم نادى لهذا الصحابي قالوا لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولأولادك عليك حق، ولجيرانك ولضيفانك، بدأ يعدد له راه عندهم حقوق عليك. مش كي يجيك ضيف للدار وقتها تولي تفرس سجادة تحب تتنفل وانت جاك ضيف، طاعتك لله تبقى مع الضيف وتتلهى به وتجيب له حاجة يشربها ولا حاجة يأكلها. مش وقت أنا مش عارف أنا وقت مش تهز ولادك للمدرسة تقول لا أنا خليني نمشي طوى نسبح ونذكر ربي، لا، هز وليداتك للمدرسة، طاعتك الربي نتهز ولادك للمدرسة. ميجي وقت أنت مش تحكي حاجة في دارك مع زوجك ولا هي مش تحكي معك تقول لا أنا طوى خليني نمشي نقرأ القرآن، لا أحكي طوى مع زوجتك بعد أقرأ القرآن.
0: مش على ما أظن أخت السيدة عائشة كان صدق ربي اختبى سيدنا عمر بن الخطاب وما حبش تأخذه، قالت له لا، قالت على قالتها علاش أمير المؤمنين.
1: نعم نعم.
0: قالت له الخاطر مش باش يحبني.
1: أي.
0: قالت على خاطر مش يعطي للأمة وقت الأمة أكثر مني.
1: نعم نعم. وجاء وزاد كذلك إلى رسول الله، جاءوا ثلاثة رجال يخطبوا سيدنا صلى الله عليه وسلم، قال أما فلان فلا ينزع عصاه، وأم فلان فسعلوك، تزوجي فلان.
0: سبحان الله.
1: ثم واحد اللي غالب دي معصاته فوق ودي إنسان عنيف طبعه هكذا.
0: نعم عنيف نعم.
1: والآخر إنسان سعلوك متاع يعني قعداته في الشارع أكثر من قعداته في الدار، قال تزوجي فلان. فيعطى رأيه في الناس، مش هذا في قدح، وإنما يعطي رأيه في الناس صلى الله عليه رسول الله.
0: نعم.
1: إذن المسلم راه هو ولد وقته.
0: نعم.
1: ولد اللحظة اللي يعيش فيها، ما يعيشش معزول، أو كما نقول وإحنا يكتفي بالدعاء والانزواء ومشي في بال، وأن الواقع مش يتغير بالدعاء، الواقع يتغير بالعمل مع الدعاء، الواقع يتغير بحضورك فيه وبانخراطك في حركة الحياة، وليس بانزوائك في تركينا متراكن وقال شنو أنا نمارس في النشاط الديني داخل الزاوية وخارج الزاوية. ما تمارس نشاطك الديني؟ ألا تكون مصلحا اجتماعيا؟ ألا تكون واعيا بتحديات الحياة وإكراهاتها؟ وتقول أنا ما نعرف ربي كان داخل الزاوية، وما نذكر ربي كان في الزاوية، وما نذكر ربي كان مع الفقرة، وما أنا ما نتحدث كان معاكم نقول بالمصالحات هذه مع الفقرة، لا سيد، المجتمع فيه اللي في الزاوية وفيه اللي في الجامع وفيه في مؤسسة العمل وفيه اللي في الشارع وفيه في المقهى،
0: أصناف الكل،
1: فيه الأصناف الكل،
0: نعم،
1: وفيه في ملعب الكورة،
0: نعم.
1: كيف تكون مصلحا وواعيا ورابطا لهذه العلاقة المجتمعية بنسيجها الاجتماعي وبخلاياها الاجتماعية مهما كانت؟ هذا من المسلم الحق، وهذا هو الترويح عن النفس، أنك تعطي لكل ذي حق حقه.
0: نعم، شكرا سيدي. كذلك يقول لك سي محمد، الدعاء في الوضوء هل هو مستحب ولا سنة ولا شنو؟
1: والأصل كما حكينا سابقا وأن الدعاء هو وارد، أن البسملة ثم في الأخير نختم بالتشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ولكن يكره الحديث أثناء حركة الوضوء وفعل الوضوء، يكره أن الإنسان يتوضأ ويتحدث هو صاحبه لهنا على الدنيا وعلى الخدمة وعلى صبو شهري ولا مصبو إيش هو يتوضأ.
0: نعم.
1: ولذلك البعض قال اشغل نفسك ببعض الأذكار، ما هيش واردة في أحاديث، ولكن حتى لا ينشغل المتوضئ عن غير ذكر الله، أنك تجي تغسل فمك تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، في خشم تقول اللهم ريحني ريحة الجنة ولا تريحني ريحة النار، في وجهك تقول اللهم بيض وجهي يوم البعث يوم تبيض وجوه نسود وجوه، في غسل يدك اليمنى،
0: نعم،
1: تقول اللهم أعطيني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا، في غسل يدك اليسرى اللهم لا تعطيني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري، في غسل في مسح الرأس تقول اللهم ظلني تحت ذل عرشك يوم لا ذل إلا ذلك، في مسح الأذنين تقول اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن، وهكذا في رجل،
0: نعم،
1: تقول اللهم ثبت قدمي على الصراط ومتصل الأقدام. علاش الكلام هذا؟ قالك حتى لا ينشغل المتوضئ بغير ذكر الله أثناء الوضوء، هنشغل نفسك بك أدعية هذه.
0: نعم. كذلك نعم. سيدي عنا سي صالح من تونس يقول لك أنا غلطت وبنيت بني، كتبتها باسم بني صغير، وتو البنية كبرت وتزوج وزبت صغار، يقول لك أنا تو غلط، أنا تو حاير وندم، وكشنو نعمل؟
1: والله هو شوف، أنه علاش احنا عندنا التبني حرام حتى لا تختلط الأنساب، قالوا علة تحريم التبني حتى لا تختلط الأنساب.
0: نعم.
1: علمها بنتك شكون بوها الحقيقي وشكون أمها، قلها أنا بوك راني المعنوي، أنا نعود لك بوك الحقيقي، معناها ينبغي أن تكون كفالة، اكفلها، كنقولوا تكفلها راك تصرف عليها، راك توكلها، تشربها، تحن عليها، توصلها إلى بلا سطح حتى تتزوج. هو وقع الحدث،
0: هو وقع الحدث،
1: وقع. أنا نتمنى أخونا كان يعرف بوها يمشي علمها، قولها راه بوك فلان الفلان، وأن استطاع أن يغير النسب فليفعل حتى يبقى النسب موصولا بالأصل، ما يبقاش النسب موصول بغير الأصل.
0: معناه ينجم تمشي عامل حكم وعاود يغير.
1: أنا نصور هكا باش يعرفوا الأبناء شكون أصلهم منين. علاش قلنا كلام هذا؟ قلنا حتى لا تختلط الأنساب، مش مجيش واحد نهار آخر ياخذ تزوج خالته ولا يتزوج مانيش عارف أنا أخته، ولو موش داري عليها يقابلها في المدرسة يقابلها ومش عارفها أن هذيك راهي ربما تشاركوا في النسب.
0: نعم.
1: هذه من ناحية هذه. ثم من ناحية أخرى أن المتبنى في الحقيقة لا حق له في الميراث لأنه ليس من الصلب، ولكن يمكن أن يوصلها، يوصلها يعطيها وصية في التركة متاعه.
0: نعم.
1: وتكون
0: نجم يعطيها،
1: نجم يعطيها الوصية تصل بها إلى الثلث، ثلث التركة نجم يوصي لأنه رباها وكبرت وحبها وكأنها بنته، يوصيلها من الوصايا.
0: ونجم تو يكتب لها هو هيبة كهيبة،
1: ولا نجم يكتب لها تو هيبة في حياته ما دامها موجود، ينجم يكتب لها ويعطيها هيبة.
0: ما عندوش حاجة يعملها باش يكفر على هذا الذنب؟
1: اللي هو الاعتراف، الاعتراف بأنه هو ماهوش بوها وبوها فلان الفلان، هذا أفضل تكفير عن الذنب.
0: نعم، هو غلط.
1: نعم.
0: نعم. شكرا سيدي، شكرا بارك الله فيك. نتوقف عند هذا الحد، بارك الله فيك شيخ بالقاسم. معنا سي عمار من هدية، ما فهمت السؤال تاعو على خاطر الخط مش واضح، ان شاء الله حصة اخرى نجاوبوه. تحية موصولة لفؤاد اليعقوبي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصولة لكريم عتيق التي أمنت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، لذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام.

الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.

أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا فإن أعطوا

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنار القمر وبزغ الفجر وولد خير البشر محمد، صلوات ربي وسلام عليه. محمد بن عبد الله، إنه رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة. إنه رسول الله الذي زكى الله به نفوس المؤمنين وطهر به قلوب المسلمين وجعله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه دائما وأبداً.

كانت ولادته فتحة وبعثته فجرة، هدى الله به من الضلالة، وعلم به من الجهلة، وأرشد به من الغواية، وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفة، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة. إنه رسول الله، خليل الرحمن، وصفوة الأنام، ولا يتم الإيمان إلا بتحقيق محبته. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. كان صلى الله عليه وسلم أعلى الخلق أخلاقا، وأعظمهم أمانة، وأصدقهم حديثا، وأجودهم نفسا، وأسخاهم يدا، وأشدهم صبرا، وأعظمهم

0: ما دفاع.
1: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شرح الله صدره ورفع ذكره ووضع وزره وأتم أمره وأكمل دينه وأبر يمينه، ما ودعه ربه وما قلاه، بل وجده ضالا فهداه، وفقيرا فأغناه، ويتيما فآواه، وخيره بين الخلد في الدنيا وبين أن يختار ما عند الله فاختار لقاء الله.

0: عارفة.
1: فصيح اللسان، واضح البيان، موجز العبارة، موضح الإشارة، أتاه الله جوامع الكلم وأعطاه بدائع الحكم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. ويقول شاعر الإسلام حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: وأفضل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء.

إنه الحبيب المصطفى والرسول المجتبى الذي بعثه الله جل وعلا ليخرج الأمة من الوثنية والظلام إلى التوحيد والإسلام، وينقذ الناس من التناحر والتفرق والآثام إلى العدل والمحبة والوئام. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله.

كان العرب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم يعيشون في جاهلية جهلاء، يعيشون في الأرض كالأنعام، يعبدون الأصنام ويستقسمون بالأزلام، يأكلون الميتات ويئدون البنات، ويستو القوي منهم على الضعيف. ثم أذن الله لليل أن ينجلي، وللصبح أن ينبلج، وللظلمة أن تنقشع، وللنور أن يشعشع. فأرسل الله رسوله الأمين الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، أفضل البرية وأشرف البشرية، محمد.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. هذا الحديث رواه الإمام البخاري.

0: ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية، توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. أعطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه.
1: فقم أيها الراجي لنيل شفاعة قيام محب صادق القول والأدب، قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب، على فضة من خط أحسن من كتب.

جثيا على الركب. أما الله تعظيما له كتب اسمه على عرشه يا رتبة سمت الرتب. أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم.

0: لله در القائل ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم وباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه.
1: وولد صلى الله

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.

0: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
2: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
1: إذاعة الزيتونة.

0: صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب، من القلب إلى القلب.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 من سورة هود إلى الآية 83 من سورة هود بصوت القارئ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 من سورة هود إلى الآية 83 من سورة هود بصوت القارئ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات وواد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. قوله منعا معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، ووأد البنات معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ. وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله، كحديث وأقطع من قطعك، وحديث من قطعني قطعه الله.
1: من رياض السنة النبوية.
3: إشهار. صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: بنك الوفاق يتمنى لكم مولد مبارك وكل عام وانتم بخير.
5: بنك الوفاق، بنك الجميع.
6: إشهار.

0: مولد نبوي مبارك على الجميع.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
2: نفحات من المولد النبوي الشريف، نفحات من المولد النبوي
3: نبينا
2: الشريف.
3: الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته.
2: نفحات من المولد النبوي الشريف، نفحات تنير أيامنا بالخيرات والفضائل والمحاسن، نفحات من مولد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المستمعين، مستمع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن احتفالنا بمولد خاتم الأنبياء والمرسلين ليس احتفالا بعظيم من العظماء أو مصلح من المصلحين، ممن يتوقف التاريخ مع عند أدوارهم قليلا أو كثيرا ثم لا يلبث أن يروح ويتركهم، بل هو احتفال من نوع آخر مختلف. إنه احتفال بالنبوة والوحي الإلهي وصفارة السماء إلى الأرض والكمال الإنساني في أرفع درجاته وأعلى منازله. إنه احتفال بالخلود في أرقى مظاهره وتجلياته. إنه احتفال بالتشبه بأخلاق الله تعالى قدر ما تطيقه الطبيعة البشرية، وقد تمثل كل ذلك في طبائع الأنبياء والمرسلين الذين عصمهم الله تعالى من الزلل والزيغ والانحراف، وحما سلوكهم من ضلالات النفس وغوايات الشياطين، وفطر ظاهرهم وباطنهم على الحق والخير والرحمة. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعارج المتعالية شأوا بعيدا حتى أطلق عليه الإنسان الكامل، من فرط ما استوعبه استعداده الشريف من سمو في الفضائل وسمو في الخلق والأدب الرفيع. يؤكد ذلك ما زخرت به مصنفات الشمائل المحمدية من أوصاف لا يمكن أن تجتمع لإنسان إلا إذا كان من هؤلاء الذين هيئهم الله لهذه الأوصاف وأعدهم للتحلي بحلاها. أيها المستمعون الأكارم، طلع علينا شهر ربيع الأول يحمل إلينا خير الذكريات وأحبها إلى النفس، ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي ولدت معه الفضائل والمكرمات والهدى والنور. والحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمل مهما طال ولا تكرر، والذكرى تدبر واعتبار، وهي لا تؤتي ثمارها إلا إذا أوجدت في نفس الإنسان تأثير يدفع به إلى هدى أو يصد عن مضرة. ولذلك يقول الله تعالى: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. إن القلوب الخير المؤمنة تنتفع وتتأثر بالموعظة الحسنة، والنفع يحصل لها. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. والحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ملأ الدنيا وشغل الناس منذ حمل أعباء الرسالة إلى ما شاء الله، وحق له ذلك، فإنه الحديث عن تكافؤ الخلق في أسمى معانيه وعن القدوة في أطهر مجالها. ألم يقل الله تعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، كرمه الله تعالى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. النبي صلى الله عليه وسلم سما بأتباعه وسما بأمة كانت قبائل متناثرة مفككة الأوصال، فجمع شملها وجعلها تحمل مشعل العلم والحضارة. كانت العرب مفرقين كحبات الرمل المتناثرة. وهذا التكريم الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه المبعوث رحمة للعالمين. ألم يقل الله تعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدات. لأنه جاء وغير حياة الناس نحو الأفضل، فكان الصادق الأمين قبل البعثة، وصار الرحمة المهدات بما حمل من دين عظيم وخلق كريم. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لم تمسي بنا نعمة ظهرت أو بطنت، نلنا بها حظا في دين أو دنيا، أو دفع بها عنا مكروه فيهما أو في واحد منهما، إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سببها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال محمد البوصيري رحمه الله في قصيدته الهمزية: رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعفة وحياة، لا تحل البأساء منه عرى الصبر ولا تستخفه السراء، كرمت نفسه فما يخطر السوء على قلبه ولا الفحشاء، عظمت نعمة الإله عليه فاستقلت لذكره العظماء. أيها المستمعون الأكارم، لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة لهذا الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه قيمة الرحمة اقترنت بالبعثة المحمدية، أن بعثت وتعاليم أفاضت على الإنسانية الرحمة. والرحمة في تعريف الشيخ ابن عاشور رحمه الله هي من صفات الإنسان، يقول في تفسيره جزء 26 صفحة 24: فهي رقة في النفس تبعث على سوق الخير لمن تتعدى إليه. فقد نرحم بعضنا البعض، نحن تعطي الإنسان عطشان ما بارد، قد طبيب يداوي مريض، قد إنسان يكاد يسقط في بئر كثيف فأنت تمنع من السقوط إلى غير ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت رحمته عامة، إذ أن الفترة اللي جا فيها عاشت فيها الإنسانية قلق روحي رهيب وانحدار كبير في الأخلاق، قرنين السادس والسابع الميلاديين كانت هناك مبادئ أخلاقية، وحتى الديانات السماوية التي حرفت وغيرت ما استطعتش أن تصلح أحوال الناس. فاليهودية مثلا ولت مادية جشعة، أدارت ظهرها نهائيا لتعاليم السماء وتركت العمل بالتوراة. أما المسيحية زاد فانزاحت عن حياة الناس وعن مجريات أمورهم، وامتهنت العقل واحتكرت العلم، وجعلت من المسيح عيسى عليه السلام قربان للتكفير عن خطايا البشر، فانفصلت عن الكتاب المقدس الإنجيل كما انفصلت اليهودية عن التوراة، وكلاهما أدار ظهره لأنبيائه والتنكر لمبادئ الوحي المقدس. فنقلت مثلا المسيحية أتباعها إلى الأوهام والخرافات والضواباب، وتحولت إلى رهبنة قاسية. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فنرى في الأديرة ملاذ للروح، اهتمام بالروح، وأغفلت الجسد وأغفلت العقل، فصار الدينة وثنية. أخذت الكنيسة مثلا في بيع الأوهام وصكوك الغفران للناس وكل ما شيء. وكذلك كانت الهند مثلا كانوا يعبدون مثلا نهر غانج، يعبدون البقر والأجرام الفلكية. العرب أيضا كانت دياناتهم مختلفة، كانت حمير تعبد الشمس وكنان القمر، وكانت ثقيف وأياد تعبدان صنما بأعلى نخلة يقال له اللات، وسادت جملة من الأوهام والأباطيل كزجر الطير والضرب على الرمل والكهانة والعرافة. وكانوا يؤمنون بالهامة اللي قال عنها سيدنا صلى الله عليه وسلم: لا هامة، وهي في نظرهم طائر لا يزال يخرج من رأس المقتول ويطالب بدم القتيل حتى يؤخذ بثأره. فجاءت البعثة المحمدية وأنقذت الناس من الشقاء والهلاك. كان هذا مظهر مظهر رحمة وقمتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لإنقاذ الناس من الوهن والضعف والخرافات وعبادة الأصنام. وصور القرآن الكريم الوضع الذي كان سائد في القرن السادس المسيحي. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أن ألف الله بين قلوب العرب للإسلام وجمعهم على الإيمان، وكانوا مشرفين على الوقوع في نار جهنم فأنقذهم الله منها. ولنا في خطبة سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أمام النجاشي صورة معبرة عن الحالة التي كان عليه العرب قبل الإسلام، والنقل التي نقلهم بها سيدنا صلى الله عليه وسلم والإسلام. قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار إلى غير ذلك، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وأمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل الله. إذن شفنا هذه النقلة الكبيرة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان رحمة، كانت من منحة البعثة المحمدية أن النبي جاء بهذه العقيدة، عقيدة التوحيد الصافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لأن كل نبي كان يأتي قوم يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكان النبي يذكر الناس بعبادة الله وبالتوحيد الخالص معناه. وهذا معنى آخر جديد ذكر الناس أن هذه العقيدة كانت مغمورة وأكثر من أي عقيدة في العالم. ثم سعدت الإنسانية بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بعث كان رحمة كما قلنا، وأعطى البشرية منحا غاليا وهداها إلى البر والصلاح والعمل الصالح. لقد كانت معاشر المستمعين الرحمة صفة لازمة من صفات الصادق الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس تجاه المسلمين فحسب، وإنما كانت أثرا حاصلا وشاملا على كل المخلوقات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. النبي بعث رحمة للعالمين. فتخلق حضرة النبي عليه السلام بصفتي الرحمن الرحيم جاء من كمالات شخصه عليه السلام، فهو مرسل بالرحمة للناس عامة وللمؤمنين خاصة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعث بالفعل رحمة للناس أجمعين. وهذه الرحمة سر إلهي أودعه الله تعالى قلوب بعض عباده، لأن الرحمة قيمة خلقية كبرى تفضي على الفرد جانب إنساني مهم، تجعل منه فرد صالح في مجتمعه. وحينما تشيع الرحمة بين الناس يشيع الخير والأمان والطمأنينة. وهذه الرحمة هبة ربانية مستمدة من الله تعالى، يمنحها لعباده المخلصين ويودعها قلوب نوعية خاصة من خلقه. قد بين القرآن صفات هؤلاء المستحقين لرحمة الله، من ذلك قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لتكونوا إن شاء الله من الأبرار الذين تنالهم رحمة الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما باليتامى. فقد جاء رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وفي رواية أن رجلا جاءه يشكو قسوة قلبه، فقال له: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. يلين قلبك وتدرك حاجتك. فالدنيا بمباهجها ونعمها الباهرة تطمس البصائر، فلا يشعر الناس حينئذ بحاجة اليتيم إلى اللفتة الطيبة والرعاية الحانية. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان رحمة للعالمين، من مواطن رحمته ذكرنا بحسن معاملة الخدم والرقيق وغيرهم، ولا نكلفهم ما لا يطيقون من أعمال، ونتجافى عن هفواتهم. فعن ابن مسعود البدري، عن أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلام لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي يقول: أعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. وقال الرسول أيضا: إخوانكم خوالكم، أي خدمكم، والمراد أخوة الإسلام والنسب، أن الناس كلهم بنو آدم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوه. أي خدمكم وعبيدكم الذين يتخولون أموركم يصلحونها ويتخولونهم، أي سخرهم الله لكم. فالمطلوب الرحمة بهم أيضا وعدم تحميلهم فوق طاقتكم يا طاقتي. فإذا في حث على الإحسان إلى الرقيق والخدم ومن في معناهم كالأجير والرفق بهم، لأن عباد الله إن الذين يحرصون على الرحمة سينعمون حقا برحمات الله، وسيكونون مغمورين بعطاءاتها من الرضا والإنعام وجرايين الخير من رب العالمين. وأريد أن أشير هنا إلى ما ذكره المستشرق الفرنسي إيميل درمنغام في كتابه حياة محمد، وهو من المستشرقين المنصفين للنبي صلى الله عليه وسلم، في كتابه حياة محمد والذي ترجمه الأستاذ الفلسطيني رحمه الله عادل زعيتر توفي 1957 يقول: وإذا كانت كل نفس بشرية تنطوي على عبرة، وإذا كان كل موجود يشتمل على عظة، فما أعظم ما تثيره فينا من الأثر الخاص العميق المحرك حياة رجل يؤمن برسالته فريق كبير من بني الإنسان. لكن هؤلاء المستشرقون وغيرهم عرفوا قدر ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن أجدر بأن نعرف قيمة ومكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي بأعماله وبسيرته، وأن نقرأ سيرته قراءة عميقة، ونتمثل ذلك في سلوكنا ومعاملاتنا وأخلاقنا. وأردت أن أختم هذه المداخلة بقصيدة لابن جابر الضرير الأندلسي رحمه الله. هذا الكاتب النحوي الأديب النحوي يقول: ربيع الأول خير الشهور، فيه أتى من هو للخلق نور. في يوم الاثنين العاشر خلت منه غدا بدر الهدى ذا ظهور. فمن يكن في حبه مخلصا فهو بهذا الشهر وافي السرور. كان لنا مولده رحمة فأصلحت منا جميع الأمور. فبصر الأعين بعد العمى وأذهب الغش الذي في الصدور، أي الغل، وعلم الجاهل حتى اهتدى وألف الأنفس بعد النفور. ما كان فضاحا لذي هفوة قد جاءه، لكن صفوح غفور. يميز قول الحق من غيره فلم يكن يخدعه قول زور. يؤثر بالقوت على ثاقة وليس يطوي البشرى عمن يزور. ولم يدع قط يتيما ولا أرملة تشكو بدهر يجور. وطالما مد لهم كفه فأبصر الأعين منها تفور. وهو شفيع الخلق في موقف يبعث فيه الله أهل القبور. وما لواء الحمد إلا له ينشره يوم الجزاء والنشور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرجو معاشر المستمعين أن ننتفع بهذه الذكرى الطيبة، ذكرى المولد النبوي الشريف. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا ووفقنا للصالحات وجنبنا المنكرات يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مولد نبوي مبارك على الجميع.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
2: نفحات من المولد النبوي الشريف، نفحات من المولد النبوي
3: نبينا
2: الشريف.
3: نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته.
2: نفحات من المولد النبوي الشريف، نفحات تنير أيامنا بالخيرات والفضائل والمحاسن، نفحات من مولد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
4: تابعوا أعمال فرقة حلب للإنشاد عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، المنشد صهيب الحلبي.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يتمنى لكم مولد مبارك وكل عام وانتم بخير.
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
4: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
5: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح.

0: بشدة رجالا ونساء، بنينا وبنات، أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
1: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

طيبة. برنامج وثائقي يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناولنا في الحلقة الماضية بعضا من المعالم التاريخية والدينية في المدينة المنورة، ونكمل في هذه الحلقة ذكر بعض المعلومات عن تلك المعالم.

كما تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض المساجد الموجودة في المدينة المنورة، سواء تلك التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو التي بنيت بعد ذلك، خصوصا في الفترة ما بين عامي 86 إلى 93 للهجرة. ومن هذه المساجد مسجد السقيا، وهو الآن موجود داخل محطة حديد الحجاز في الحرة الغربية. وتشير الرواية التاريخية لهذا المسجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متجها في إحدى غزواته، والراجح أنها كانت غزوة بدر، فتوقف هو والجيش في مزرعة أو بئر الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، ودعا بدعائه الشهير لأهل المدينة قائلا: اللهم إن عبدك إبراهيم كان عبدك وخليلك، ودعا لأهل مكة بالبركة، وأنا عبدك ورسولك، أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة، ومع البركة بركتين. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. اللهم إني حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم.

وتشير رواية الطبراني إلى أنه عليه السلام صلى هناك، فأقيم المسجد بعد ذلك في الموضع نفسه، وكان بالقرب من موقع المسجد بئر ماء كان يستعذبه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كما في المصادر التاريخية يحمل إليه في بيته. لكن هذه البئر اندثرت ولم يبقى إلا المسجد، وأمام طرف حد المدينة الأول جبل عير يوجد مسجد ذي الحليفة أو مسجد الشجرة أو مسجد الإحرام أو مسجد أبيار علي، وكل تلك الأسماء للمسجد الذي يطلق عليه اليوم مسجد الميقات، وهو ميقات أهل المدينة ومن قصد مكة منها. ويقع المسجد على شفا وادي العقيق أو الوادي المبارك كما يطلق عليه. وتشير الروايات التاريخية إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل تحت شجرة سمرة بذي الحليفة فأضحى مصلاه الذي هو اليوم مسجد الميقات. وروى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بات بذي الحليفة وصلى في مسجدها، وفي رواية أخرى له أن النبي كان يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بالعبارة التالية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن المساجد التاريخية التي لا تزال باقية حتى اليوم مسجد الدرع، ويسمى أيضا مسجد الشيخين والبدائع، ويبعد عن مسجد المستراح أو ما كان يسمى مسجد بني حارثة بعشرات الأمتار فقط. وتروي بعض المصادر التاريخية أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في موضع مسجد الدرع الحالي، وبات فيه استعدادا للذهاب إلى موقع معركة أحد، ويقال إنه استعرض جيش المسلمين هناك قبل الذهاب إلى أحد، ولبس عليه الصلاة والسلام درعه الذي كان يلبسه للحرب، ومن هنا أتت تسمية مسجد الدرع. أما بالنسبة إلى اسم الشيخين فذلك لأن المنطقة قديما كانت تسمى أطم الشيخين، وفي المنطقة التي تحيط بالمسجد الصغير وقعت كثير من الحوادث التي لها علاقة مباشرة بغزوة أحد، فمن هنا أعاد النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة اليهودية التي كانت ترغب في المشاركة في المعركة في صفوف المسلمين. وعند هذا الموضع عاد نحو ثلث جيش المسلمين إلى المدينة، ولم يشارك في المعركة كون زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول كان مصرا على القتال داخل المدينة، ووجد في خروج الجيش لأحد فرصة للتراجع والانسحاب. وهنا أيضا عاد عليه الصلاة والسلام صغار الصحابة الذين كانوا يرغبون في المشاركة في المعركة لأن صغر سن بعضهم منعهم ذلك.

تحدث أستاذنا المؤرخ عن عدد من المساجد التاريخية في المدينة، فهل هناك مساجد أو مواضع أخرى؟

هناك الكثير من المواضع التي صلى فيها عليه الصلاة والسلام، كما قلنا، فالنبي كان كثير الحركة، ينتقل من حي إلى حي داخل المدينة، يزور أصحابه ويعود من مرض منهم ويتفقدهم، فلذلك تتحدث المصادر التاريخية عن كثير منها. ومن تلك المواقع مسجد يسمى مسجد التوبة وقد اندثر، لكن موقعه معلوم، فهو على يمين القادم من مكة قبل الوصول إلى مسجد قباء بقليل. ويقول ابن زبالة الذي يعد أقدم من أرخ للمدينة إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ذلك الموضع. ويشير السمهودي في كتابه وفاء الوفاء في تاريخ أخبار مدينة المصطفى إلى أنه لعل هذا المسجد هو الموضع الذي انتهى إليه الصحابيان أسيد بن حضير وعباد بن بشر، وكانا عند النبي في ليلة ظلماء فتحدثا عنده، حتى إذا خرجا أضاءت لهما عصا أحدهما فمشيا على ضوئها، فلما تفرقا أضاءت لكل واحد منهما عصاه فمشى في ضوئها. وهناك مسجد اندثر حاليا كان يقع شرق بقيع الغرقد، ويفصل اليوم بينه وبين البقيع الطريق الدائري، ويسمى مسجد بني ظفر من الأوس. وقصته أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بني ظفر في مسجدهم فجلس على الصخرة التي في المسجد، وكان معه عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل، فأمر عليه الصلاة والسلام قارئا أن يقرأ من القرآن حتى وصل إلى آية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى عليه الصلاة والسلام وقال أي رب شهيدا على من أنا بين ظهرانيه، فكيف بمن لم أرى. وبالإجمال، المدينة المنورة تكتنز الكثير من المساجد والمواقع التي لها علاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والأمر لا يقتصر على المساجد فحسب،

هناك عدد من الآبار التي كانت موجودة في المدينة المنورة وذاع صيتها واشتهرت بعدما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أو شرب منها. وقد جمع تلك الآبار السيد المراغي في كتابه تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة أسماء الآبار في بيتين من الشعر، إذ يقول: إذا رمت آبار النبي بطيبة فعدتها سبع مقالا بلا وهن، أريس وغرس رومة وبضاعة، كذا بصة قل بيرحاء مع العهن. ومن تلك الآبار بئر بيرحاء، وكانت تلك البئر داخل مزرعة مملوكة للصحابي أبي طلحة.

0: وكان من أكثر الأنصار نخلا، وهي قريبة جدا من المسجد النبوي الشريف في بنائه الأول. وكان عليه السلام يدخل المزرعة ويشرب منها. فلما نزلت آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حضر أبو طلحة للنبي قائلا: يا رسول الله، إن بيرحاء أحب مالي إلي، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال النبي: بخ، ذاك مال رابح ذاك، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في بني عمه وأقربائه. وهذه البئر وإن اندثرت ودخلت في توسعات المسجد النبوي الشريف منذ القدم، فإن موضعها معروف داخل المسجد، ومكتوب على إحدى رخامات المسجد اسم البئر. ومن الآبار المذكورة أيضا بئر أريس، التي كان موضعها غرب مسجد قباء قريبا من نافورة المياه الحالية. وقصة هذه البئر يرويها الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري، الذي قال إنه رغب في أن يكون بوابا للنبي عندما دخل تلك البئر، وتوسط قفها وكشف عن ساقيه عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الصديق فقلت: من هذا؟ قال أبو بكر. فاستأذنت له فأذن له النبي وبشره بالجنة، وجلس يمين النبي ودل رجليه في البئر. ثم جاء عمر وفعل مثلما فعل الصديق، فقال النبي: أدخله، وبشره بالجنة. فجلس إلى يسار رسول الله ودل رجليه في القف. ثم جاء عثمان واستأذن الدخول، فقال النبي: أدخله، وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وحدث مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لعثمان في فتنة قتله رضوان الله عليه. وكانت البئر تسمى بداية بئر أريس، لكنها اشتهرت بعد ذلك ببئر الخاتم، لأن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي أنس بن مالك كان في يده، ثم صار إلى يد أبي بكر الصديق، ثم صار إلى يد عمر بن الخطاب. ولما كان عهد عثمان والخاتم في يده وقع منه في هذه البئر، فجعلوا ينزحون الماء منها 3 أيام بحثا عن الخاتم، لكنهم لم يجدوه. وتشير بعض الروايات إلى أن الخاتم لم يقع من عثمان، بل وقع من رجل يدعى معيقيب، كان يختم للناس نيابة عن الخليفة، ويقال إنه وقع في السنة 6 من خلافة عثمان، فكان كما تشير المصادر وقت بداية الفتنة.
1: طيبة.

شكرا لك أستاذنا المؤرخ، فقد انتهى وقت حلقتنا، والشكر موصول للسيدات والسادة المستمعين، فإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وكتابة مجدي وعده، تعليق رياض عاشور وأمان النوري، الهندسة الإذاعية حسان السريوي، مونتاج محمود الكاشف، إخراج مجدي فاروق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: من الجمهورية التونسية،
1: من القلب
2: إلى القلب.
3: قبسات من المولد النبوي الشريف، ترنيمات في أجنحة مولد الهدى صلى الله عليه وسلم، ينشدها الشيخ عثمان لنداري وجماعته.

في نسوة من الحظيرة القدسية. فأخذها المخاض فوجدته صلى الله عليه وسلم فأخذها المخاض فوجدته صلى الله عليه وسلم نور يتلاءم.

بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهادم. تباشرت الأملاك حين ظهوره وفاحت به الأرجاء شرقا ومغربا، ونادى لسان الكون ترا بأسره فأهلا وسهلا بالحق.

قبسات من المولد النبوي الشريف، ترنيمات في أجنحة مولد الهدى صلى الله عليه وسلم، ينشدها الشيخ عثمان لنداري وجماعته.

0: في رحاب احتفالنا بذكرى المولد النبوي الشريف، تدعوكم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إلى المشاركة في الاحتفاء بهذه المناسبة المباركة بالاستماع إلى برمجة خاصة تقدم قراءة متشبعة بروح العصر لسور مشرقة من السيرة النبوية العطرة تحيي فينا محبة رسولنا الكريم.
1: محمد أحمد طه ياسين.
0: يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

أقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد. حمدت خصاله السنية ابن هاشم، واسمه عمرو ابن عبد مناف، واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعلياه ابن قصي، واسمه مجمع، سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية، إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه، ابن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، واسمه قريش، وإليه تنسب البطون القريشية، وما فوقه كنالي كما جنح إليه الكثير وارتضاه، ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونباه، ابن مضر بن نزار ابن معدن بن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائده بيان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم.

كان صلى الله عليه وسلم من أوسط قومه نسبا وأعظمهم شرفا من قبل أبيه وأمه. لم يلبث أبوه عبد الله بن عبد المطلب أن توفي، وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل به لشهرين. وروي أن أمه آمنة بنت وهب كانت تحدث أنها حين حملت به صلى الله عليه وسلم أوتيت في المنام فقيل لها: أنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، ثم سميه محمدا. ورأت أنه خرج منها نور رأت به قصور بصرى من أرض الشام. وقد روي أن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء.

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله
0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق،

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولا من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثرا على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححا لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ،
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة. أي
2: من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم، كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حفظ الله دمت. السلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
4: والحمد لله،
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيك، ما قصرتش، بارك الله فيك.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: تعليم القرآن الكريم.
6: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
7: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم بسر اسمك الأعظم، اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن نبد على بركة الله تعالى في حصة جديدة من قوله تعالى: ولا تعزم عقدة النكاح، الآية 235 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، الآية 242 من نفس السورة. فلنبدا على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنفسكم فاحذروه.
1: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.
0: لا نقول يعلم بل نقول يعلم، لا تمطيط في اللام. وكذلك فاحذروه، الذال مرقق والراء مفخمة، أعيدوها.

0: فاحذروه
1: فاحذروه.
0: أعيدوها.
1: فاحذروه.
0: أعيد الآية.
1: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.
0: نحن قلنا لا نقول يعلم يعلم لا مد في اللام، قولوا يعلم لام كانك مديت للام قليلا. الصواب هو يعلم، وكذلك فحذا قولوا ذا فحذا
1: فحذا
0: فاحذروه
1: فاحذروه.
0: أي اسمعوها جيدا. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

0: فارضتم.
1: لا نقول فارضتم، الصواب هو فارا فارض، هنا رخوي نخرجه من مخرجه مع الاستطالة مع الرخاوة، فارا فارض فارض فارا، قولوا فارا
0: فارا
1: فارض
0: فارضتم
1: فارضتم
0: فارضتم
1: أعيدوها.

0: تنسوا الفضل بينكم
1: ولا تنسوا الفضل بينكم.
0: لا تنسوي، لا تنسوا بالضم، أعيدوها.
1: ولا تنسوا الفضل بينكم.
0: ولا تنسوا الفضل بينكم.
1: ولا تنسوا الفضل بينكم.
0: ولا تنسوا الفضل بينكم.
1: ولا تنسوا الفضل بينكم.
0: ولا تنسوا الفضل بينكم.

0: قانتين.
1: لا نقول الوس، جي سي صاد سين، الوس الوسطى، اسمعوها جيدا، حافظوا على الصلوات والصلاة.

0: سين
1: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا
0: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا
1: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا
0: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا
1: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا.

0: ج
1: إخراج
0: إخراج
1: مش يج إخراج
0: إخراج
1: شد مع القلقلة اسمعوها جيدا ولا

0: حقا على المتقين.
1: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
0: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
1: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.

ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية، وقبل أن نبدأ لابد أن نأتي على باب من الأبواب. احنا قلنا في الحصص الماضية، قلنا سنبدأ إن شاء الله في باب المد والقصر، لكن لابد قبل أن نبدأ في باب المد والقصر نأتي على باب هاء الكناية، لأن في الحقيقة تأتينا كثيرا وكثيرا ما يقع فيها الخطأ. إذن باب هاء الكناية، ننتبه جيدا إخواني أخواتي السادة المستمعين والمستمعات. إن شاء الله ربي يبارك لنا ويبارك لكم في الأعمار إن شاء الله، ونسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. إذن قلنا هاء الكناية، ما هي هاء الكناية؟ أهل اللغة نعرفهم يعرفوها والحمد لله، أما نحن إن شاء الله نبسطها وإن شاء الله توب التطبيق نعرفها شنية هي. هاء الكناية هي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر الغائب، وتسمى هاء الضمير، وتتصل بالفعل نحو يؤديه، وبالاسم نحو أهله، وبالحرف نحو عليه، ولها أربع حالات. الحالة الأولى، نحن مش ناخذ الأولى ونطبقها ونبدو كما عودنا أنفسنا بالتدرج. الحالة الأولى أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن نحو له الملك، حكمها عدم الصلة، ما نمدهاش. أين هاء الضمير في لفظ له الملك؟ هي الهاء اللي بعد اللام، له الملك، همزة وصلية بعدها له الملك، حذفت في الوصل اللام ساكن. ما لقال لك هاء الضمير إذا كانت بعد متحرك اللي هي الهاء جاءت بعد المتحرك هو اللام، له إيه؟ وقبل ساكن، اللام مو ساكن ولا مش ساكن؟ ساكن، جاءت قبل ساكن، ما لها الضمير هذه ولا نسمها الكناية اللي هي جاءت بعد متحرك وقبل ساكن، حكمها عدم الصلة. قد ما كلما وردت في كتاب الله حتى في الحديث العام ما قلوش له الملك، له الملك مش صحيح، الصواب هو له الملك. إذن عدم الصلة لا مد

0: ده فيها أردبان مليح. ما لقلنا الحالة الأولى أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن نحو له الملك حكمها عدم الصلة. هذه اليوم إن شاء الله بعد ما نتمها الحالات الأربعة نتاعها ننتقل إلى باب المد والقصر. إذا كان جاتنا هذه بعد متحرك وقبل ساكن أن ما نمدوش فيها، لأن البعض كثير يقول له الملك وله الملك. لا مش صحيح، له الملك وله الحمد. أي نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفردية. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أفصح عن الفتح في الرحيم.
1: بسم الله الرحمن
0: بسم
1: الرحيم.
0: الله الراء. بسم الله الراء. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
0: أحسنت. لا استخرج الأحكام التي مرت علينا.
1: عقدة عن قلب يا سيدي.
0: عقدة النكاح. عقدة القاف من ساكن هو حكمه
1: القلقلة.
0: القلقلة لأنه من حروف القلقلة وهو ساكن.
1: ساكن نعم.
0: لأنه ساكن وهو من حروف القلقلة نعم.
1: نعم.
0: الشاهد قلقلة قطب جد. زيد عوضاها اللي هو من حروف القلقلة قداش؟ خمس. القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذا كانت هذه الأحرف ساكنة سكونا أصيلا أو ساكنة سكونا عرضي لأجل الوقت.
1: نعم.
0: عقدتا نعم. واصل.
1: ثم النكاح.
0: النون مشددة.
1: إظهار الغنة فيها.
0: إظهار الغنة فيها. أحسنت.
1: نعم.
0: مقول ابن الجزري وهذه الغنة
1: إذا
0: من نون ومن ميم إذا ما شدد. نعم.
1: ثم عندنا نفس الحكم يبلغ عن قلقلة.
0: حتى يبلغ الباء ساكنة.
1: ساكنة.
0: حكمها القلقلة.
1: حتى يبلغ الكتاب
0: نعم.
1: أجله.
0: نعم. أحسنت. ما قصرتش.
1: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه.
0: فاحذروه. الرام مفخمة. يا بارك الله فيك. استخرج الأحكام.
1: واعلموا أن الله إظهار الغنة في النون المشددة.
0: أن النون مضاعفة يعني مشددة. إيه وإظهار الغنة فيها. إيه بعد
1: إظهار الغنة فيها
0: وبعد إيه لفظ الجلالة. شو حكم
1: مفخم سيدي.
0: لماذا؟
1: لأن ما قبله
0: أحسنت. لأنه سبق بي
1: بمفتوح
0: أو بفتح. قال ابن الجزري أي وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. خليه وحده لا تتدخل فيه، خليه هو اللي خرج القاعدة وحده. أي ما لش نقوله، نقوله لفظ الجلالة مسبوق بالفتحة إيه اللي هي الفتحة متاع النون. أن حكمه التفخيم. ما قصرتش. أي واصل.
1: يعلم ما في أنفسكم.
0: أنفسكم هكا
1: نون سي.
0: هو الفاء هو من الفاء الباطن الشفه.
1: نعم.
0: هاش يقول الفاء مع أطراف الثنايا المشرفة ومن بطن الشفة. فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة يعني يقول للشفتين واو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. إذا نقول لما نقول ما في أم ايش يقول فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفه. الثنايا هما ايش يقولوا يلامس مقدار اي معناها باطن الشفه معناها الداخليه نوعا ما مع الغنه ويكون معناها الجزء اي حيز المولد لذات الحرف من الخلايا العصبيه والعضليه معناها هي تلتصق نوعا ما بمخرج الفاء. ما في أنفسكم. أعدها.
1: ما في أنفسكم.
0: أنفسكم.
1: أنفسكم.
0: أحسنت. إذن النون عند الفاء حكمها
1: إظهار الغنة فيها.
0: لا النون عند الفاء نون مجردة من السكون، ما في قال سكون بعد الفاء اللي هو من حروف الإخفاء. قال لدى باقي الحروف أخذ، أعطيني طرح خرج الفاء من
1: في.
0: أحسنت، أكبر كلا عليك.
1: إخفاء بغنة،
0: أي الإخفاء مع الغنة، الإخفاء مع الغنة. وبينا حال ما هو الإخفاء لغة واصطلاحا، نحن بيناها سابقا. بعده
1: فاحذروا،
0: أي الميم، الميم الساكن خلوه وحده.
1: أي
0: الميم الساكنة شو حكمها؟ احنا بيناها الميم الساكن عندها ثلاث حالات: الإدغام بغنة في مثيلتها، والإخفاء مع الغنة عند حرف الباء، والإظهار عند باقي حروف الهجاء.
1: حكمها
0: إذا الفاء هو من باقي حروف الهجاء. ايه قالوا وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، خاصة إذا كان بعدها فاء وإلا واو، وذلك لقرب مخرجهما. ايوه اذا حكمها الإظهار.
1: نعم.
0: احسنت. نعم
1: فاحذروه عن
0: التفخيم، ر... ما لكن نقولوا حكمها التفخيم، علاش نقولوا فاحذروه؟ رو رو را رو فاحذا فاحذروه فاحذروه، رد بالك.
1: حكمها التفخيم.
0: لماذا؟
1: لانها سيدي متحركه بضم،
0: بضم مقالب الجزري. ورقق الراء اذا ما كسرت، معناها رقق الراء اذا كانت متحركه بالكسر وسكت، نعلم ان ما عدا ذلك معناها عدا الكسر اللي شنو هو؟ هو الفتح والضم، حكم التفخيم. قال ابن الجزري وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضل. لما قال ورق الراء إذا ما كسرت، معناها رقق الراء إذا كانت مكسورة هي وسكت، وراهم اللي بقاوا للتفخيم.
1: نعم.
0: معناها اللي هي الفتحة والضمة إذا كان جاءوا فوق من راء متحركة بهم راء حكمها التفخيم. أحسنت. نعم.
1: واعلموا أن الله غفور حليم.
0: أحسنت، أن الله غفور حليم.
1: نعم.
0: أن
1: عن سيدي يظهر الغنة فيها لأنها مشددة.
0: أحسنت، لأنها مشددة مضاعفة. نعم.
1: غفور حليم.
0: الله أقبل.
1: الله نفس الحكم سيدي أذكرناه.
0: حكمها حكم لفظ الجلالة حكمه ماذا؟
1: التفخيم.
0: التفخيم لأنه مسبوق بفتح. من قول الجزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. إيه؟ غفور حليم شنو حكمه؟
1: غفور حليم سيدي هنا عن ال
0: أي نعم التنوين هو مركب.
1: نعم. مركب
0: فوق من راء من لفظ غفور. إيه؟ بعد حاء من حروف ال
1: الإخفاء
0: الإظهار بالك من حروف الحلق.
1: أي من حروف الحلق.
0: من حروف الحلق غفور حليم حكمه ماذا؟ الإظهار. هاي تنجمش جيب لي شهادة عند عند حرف الحلق
1: أظهر.
0: أظهر أحسنت، ما قصرتش. فعندما لا غفور حليم التنوين من لفظ غفور عند حاء حليم حكمه الإظهار.
1: نعم.
0: لأن أتى بعد التنوين حرف من حروف الحلق. اتفضل.
2: لا جناح.

0: حقا على المحسنين.
1: لا أعيد الآية ومتعهن من هنا وانتبه قد روه حقق القلقلة، وكذلك وعلى المقتري بيان ترقيق الراء مع بيان كثرة التاء، قد روه كذلك بيان القلقلة مع تفخيم الراء بالمعروف حقا على المحسنين. أعيدها بعجالة.

0: المعروف حقا على المحسنين.
1: حقا لا قلقلة هنا إذن بعجالة.
0: الحكم الأول
1: في لفظ متعهن حكمها ماذا؟
0: سيدي
1: إظهار الغنة فيها.
0: نعم الحكم الأول عليكم إن
1: أحسن.
0: عليكم هنا الإظهار عند الهمزة، ثم الغنة عند
1: لا جناح عليكم
0: إن.
1: الميم
0: نعم.
1: هذه الميم حكمها ماذا؟
0: الإظهار.
1: نعم واثق.
0: إن
1: النون عند الطاء إن طلقتمهن حكمها ماذا؟
0: بالغنة أخفاء بالغنة
1: إخفاء مع الغنة والطاء من طيب.
0: طيب
1: نعم.
0: والقاف هنا القلقلة،
1: القاف
0: قلقلة
1: قلقلة في القاف.
0: نعم.
1: النساء النون إظهار الغنة
0: فيها.
1: نعم. ما لم الميم حكمها ماذا؟
0: الإظهار.
1: الإظهار أحسنت.
0: نعم. ما لم تمسوهن النون مشددة
1: إظهار الغنة فيها بعجالة.
0: الراء هنا مرققة
1: أحسنت. لماذا؟
0: لأن
1: متحركة بالكسر. أن أو تفرضوا أو تفرضوا الراء لأنها ورقق الراء إذا ما كسرت. نعم.
0: والنون مشددة أيضا حكمها الغنة والإخفاء. وأيضا الراء أيضا متحركة بالكسر. ومتعون. والنون أيضا هنا مشددة
1: إظهار الغنة فيها.
0: نعم.
1: فريضة.
0: نعم. وقد
1: الراء الراق ولكن شيء.
0: نعم.
1: الراح والترقيق وقد سبق.
0: نعم سبق ذلك
1: ذكرها.
0: وقدره هنا أقلقل الدال نقلقلها.
1: ومتعوهن النون إظهار الغنة فيها قدره
0: قدره الدال وتفخيم الراء لأن لأنها فوقها ضمة.
1: نعم متحركة بالضم.
0: متحركة بالضم. ثم أيضا القاف هنا نقلق القاء.
1: نعم.
0: وهنا وبعدها الراء وهي
1: متحركة
0: مجرورة.
1: بالكسر.
0: متحركة بالكسر.
1: متحركة بالكسر.
0: ثم أيضا الدال نقلقلها أيضا.
1: قدره الدال مقلقل.
0: ثم الراء أيضا.
1: الراء مفخمة.
0: نعم متحركة بالضمة.
1: متاعا بي.
0: نفخمها أيضا. ثم متاعا إقلاب.
1: أحسن.
0: ثم الإقلاب شوف بالمعروف.
1: التنوين حركة ثانية.
0: نعم.
1: من التنوين في لفظ متاعا الحركة الثانية ميم صغيرة بعد حرف الباء حكم الإقلاب مع الغنة
0: بالمعروف المتحركة بالضمة
1: حكم التفخيم الراء
0: التفخيم. نعم. حقا على المحسنين.
1: حقا على
0: هنا الإظهار أيضا.
1: التنوين مركب.
0: التنوين مركب. نعم.
1: التنوين في القاف مركب معنى واحدة فوق من واحدة قد
0: حكمه الإظهار.
1: أتى بعده ماذا؟
0: حرف من العين. حروف
1: الحلق الستة وهي العين.
0: نعم.
1: أي حكمه الإظهار. قال فعند حرف الحلق أظهر. أحسن بارك الله فيك. أي تفضل واصل بعده.
2: وإن طلقتموهن من قبل أن
1: من قبل
2: أن
1: من جي مني من مش من قاء مش من قبل
2: من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن.
1: لا تعملش هنا وقد تعمل سكت. لا بل
2: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح.
1: انتبه جيدا في لفظي وقد فرضتم. رد بالك هنا ما تقفش لي لأن كما نعرف حرف القاف قد إذا دخلت على الماضي تعرب حرف تحقيق نحو قد أفلح المؤمنون أو للتحقيق مع التقريب نحو قد قامت الصلاة. إذا دخلت على المضارع تعرب حرف تقليل أو تكثير نحو قد يفلح أو وقد ينجح المجتهد. رد بان نشوف ثبوت قد أفلح باش تعرف كي تجي تقول وقد وتسكت هنا وكأن المعنى تلاشى. لابد هنا في الحقيقة باش تصلها لأن كما قلنا إذا دخلت على الماضي اش نعملوها اش تعرب حرف تحقيق. رد بالك.
2: وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. سيدي الأحكام، وإن إخفاء الطاء عند النون عند الطاء الإخفاء بغنة، وإن طل الطلقاء مقلقلة، النون مشددة إظهار الغنة فيها، من قبل النون عند القاء سيدي الإخفاء بغنة، عند القاف
1: والإخفاء
2: بغنة، من قبل قبلي سيدي تقى، من تقى قبلي سيدي قلقلة، من حروف القلقلة،
1: الباء ساكنة حكمها أي
2: القلقلة، أن سيدي إخفاء النون عند التاء
1: حكمها ماذا؟
2: الإخفاء بغنة.
1: نعم الشاهد،
2: تمسوهن
1: الشاهد
2: الشاهد
1: كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ
2: أخذ،
1: وهي التاء من أي
2: من تقى سيدي،
1: من تقى نرد باقي خليه وحده أي
2: تمسوهن سيدي هنا عن النون المشددة عن إظهار الغنة فيها.
1: نعم.
2: وقد فرضتم سيدي القاء الدال الدام عنده مقلقلة.
1: أيوة.
2: فرأى سيدي هنا مفخمة فرض فرضتم.
1: إن شاء الله المرة الجاية في باب الدلالة نشوف قد إذا في الماضي ونشوفها أن ترى قد يفلح قد أفلح قد فلح، نشوف ترى مدى المقاييس متاعها في الدلالة أش تعطينا. هي قالوا إذا كان في الفعل الماضي تشوف التحقيق، لكن إذا كان بعدها همزة نوع، وإذا كان ما هيش بعدها همزة نوع، ترى إن شاء الله مبينها نحن بيناها تقريبا بإيجاز باش تعرفوا شنو الحرف وشنو اللفظ في كتاب الله في دلالته.
2: وقد فرضتم سيدي قلقلة في الدال راء مفخمة، وفرضتم ميم هنا عن الإظهار سيدي لهن، كذلك تقدم لنا الغنة في النون فريضة، الراء سيدي مكسورة الترقيق
1: حكمها الترقيق لأنها متحركة،
2: متحركة
1: بالكسر إيه فريضة فهي
2: فريضة سيدي هنا عن الإخفاء بغنة،
1: إخفاء بغنة نعم.
2: فنصف ما فعرضتم كذلك الراء مفخمة،
1: لا نقول فا بل نقول فا،
2: فعرضتم فا فعرضتم
1: فعرضتم
2: فعرضتم سيدي الراء مفخمة
1: تم تم توجينا
2: فعرضتم
1: نتاع الترقيق والتفخيم إن شاء الله.
2: فرضتم سيدي عن الميم كذلك معنى إظهار،
1: إظهار
2: أن يعفو سيدي هنا عن الإخفاء، أن يعفو إدغام سيدي،
1: إدغام بغنة،
2: بغنة.
1: وأدغم بغنة في يوم من رد بالك نون عند الياء
2: إدغام سيدي
1: أي.
2: يعفون أو يعفو الذي بيده عقى سيدي هنا عقدة سيدي قلقلة القاف قطب جد أنك أحسد هنا على النون
1: إظهار الغنة
2: فيها
1: تنتقل، وأن تعفو حكمها ماذا؟
2: الإخفاء سيدي بغنة،
1: إخفاء بغنة أقرب تقدم ذكره وهو قلقلة القاف
2: والراء مفخمة
1: للتقوى
2: كذلك
1: الراء شو حكمها؟
2: الراء مفخمة سيدي
1: أي لماذا؟
2: أقرأ خطر مفخمة
1: متحركة
2: بفتحة
1: بالفتحة أحسنت نعم
2: للتقوى عن قلقلة سيدي في القاف ولا تنسوا الفضل سيدي تنسوا عن إخفاء
1: بينكم بارك الله فيك هذا القدر كفاية. ننتقل إن شاء الله إلى الحديث الشريف، نحن ما زلنا في فضل سورة الفاتحة ونقرأ الحديث مع بعضنا. عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبعة وأعطيت مكان الزبور المئينة وأعطيت مكان الإنجيل المثانية وفضلت بالمفصل، رواه أحمد. إذن هذا الحديث باش نعرفوا قيمة سورة الفاتحة وفضل سورة الفاتحة، وإن شاء الله إن كان في العمر بقية إن شاء الله في الحصص القادمة توا نشرح لكم ما معنى المئين وما معنى المثاني وما معنى المفصل إن شاء الله. إذا ننتقل ونقرأ سورة الفاتحة كما معناها عودنا أنفسنا جميعا، نحن فينا أبانا وأمهاتنا معانا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يقع الخطأ في لفظ المستقيم من أوجه عدم إعطاء السين حقه من الصفير والرقاوة، يقول مستقيم، وكذلك عدم ترقيق التاء. الكثير يقول المستقيم، هذا خطأ، الصواب هو المستقيم.
1: المستقيم،
0: اهدنا الصراط المستقيم،
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: لا نقول طل بل نقول طل. طل الطاء مفخم اللام ورقق، يعودها حتى يعاودوا معانا السادة المستمعين والمستمعات. هذه شوف الدلالة، قولوا أمانة، مع هي أمانة في عناقنا جميعا، اللي هي بدونها لا تستقيم الصلاة. أردبان شوف الفضائل متاعها، اسمعوها جيدا، اهدينا.

0: عليهم.
1: يقع الخطأ في الصاد من أوجه عدم ترقيق إيه السين وإلا الصاد،
2: صاد
1: عدم تفخيم الصاد. ردوا بالنا، لأن قالون ومن معه يقرأ بالصاد الخالص. نحن بينا سابقا، قلنا الصاد بالصاد الخالصة صراط قراءة قالون ومن معه. السين قراءة من قنبل في وجه الثاني من طريق الطيبة، ورويس بلا خلاف في وجه الأول، طبعا ما عندوش إلا وجه واحد، هذا ما يقرأه بالسين. أي عند، وكذلك عن حمزة خلف يقرأ بالإشمام، واشمم لخلادي الأول اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين، أن يقولوا قراءة حمزة بالإشمام. إذن باش نحافظوا عليها رانا نقرأه برواية قالون ومن معه بلفظ الصراط بالصاد الخالصة، اللي قلنا اهدنا الصراط صحيح ولا غلط؟
2: غلط.
1: قولوا له خطأ، لأن نحن نقرأ بقراءة قالون بالصاد الخالصة هكذا اهدنا الصي إيه، ما هو ثم اللي يقول اهدنا الصراط لا اهدنا الصي. تو نحن إن شاء الله بعد ما نبدو شوية نقدمه نجيبوا باب الصوتيات ونجيبوا الأوتار الصوتية ونجيبوا حجرات الرنين ونجيبوا الأحبال الصوتية ونترجمها إلى لغاتها في صوتيات في الفونيتيك متاعها الأصلي، ومبينها كيف تضيق كيف تمتد كيف تنحصر كيف تنغلق كيف تنفتح. إن شاء الله لو كان هو ممكن تقولوا لي دخلتنا في علم كبير، أما بالراحة بشوية بشوية. أش نقرأه؟ صي صراط الذين أنعمت عليهم،
0: صراط الذين أنعمت عليهم.
1: وكذلك يقع التموج في الراء، هذه آفة تنخرهم جميعا. لا أقول لا نعمم، إذا كان من عموش لأن فيهم والحمد لله موجود خير كثير، أهل اللغة وأهل العلم وأهل الاختصاص يجيدون قراءة الفاتحة والحمد لله. أما الكثير البعض نقوله قل صراط أوط صراط، يا سيدي قل صيرا فتحة وهي لا ضمة، لا ضمة لا تموج، لا ضمة لا إشمام في المفتوح أبدا. منين جبتها هذه؟ قل صراط، الصواب هو صي صي صي را آ صراط، عودة
0: صراط.
1: هيا أستاذ المستمعين المستمعات يعودوا معانا صراط
0: صراط.
1: وكذلك تفخيم الطاء، تفخيم الطاء وترقيق اللام من اسم الموصول، قولوا طل
2: طل
0: طل
1: طل
2: طل.
1: أي نقرناها مع بعضنا،

0: أنعمت عليهم.
1: وفي هذا القدر كفاية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. هذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله. بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظ من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
2: إشهار.
3: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك، وكل عام وانتم بألف خير.
2: إشهار.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: ما تيسر من القرآن.
1: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
1: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
1: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محب.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
1: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية.
4: صلى عليك الله يا خير.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما. وفي رواية: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها. والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلوونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم.
4: صلى عليك الله يا خير الوراء.
1: من رياض السنة النبوية.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: فقه الحياة. فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بالقاسم القاسمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يأتيكم من الآن حتى إلى الساعة الرابعة مساء، ونجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي تريدنا عن رقم 71 130 000. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة الحمد الفصيلي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريم عتيق في التنسيق، وهي كذلك التي تؤمن لكم هذه الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. اليوم هو 12 ربيع الأول، ذكرى عطرة، ذكرى ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تكون ذكرى عطرة علينا وعلى بلادنا وعلى كل مستمعينا وعلى الأمة الإسلامية. كل عام وأنتم بألف خير. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الدكتور الشيخ بالقاسم القاسمي. الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بك شيخ بشير، السلام عليكم على كل المستمعين، والسلام على الإخوة المصاحبين، ونسأل الله أن يكون مولدا مباركا على بلادنا وعلى عموم الأمة الإسلامية أينما كان.
1: إن شاء الله مولد مبارك عليك شيخ، تكون ذكرى عطرة عليك وعلى عائلتك وعلى كل المستمعين الكرام إن شاء الله يا رب.
2: اللهم آمين.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك شيخ. قبل ما نأخذ المكالمات الهاتفية لنجيب عن أسئلة المستمعين الكرام، خلينا

0: نشوف أهم الرسائل نأخذها من هذه الذكرى العطرة. شنو الهدف من هذا الاحتفاء بهذا المولد النبوي الشريف؟ شنو الأهداف التي نأخذها من هذه التجمعات في المساجد اللي تحيي هذه الذكرى العطرة بالصلاة على النبي وذكر القرآن ومحاضرات ودروس في كامل، خلينا نقول في كامل المساجد تراب الجمهورية؟ تكاد البارح واليوم كل الناس محتفلين، يعملوا محاضرات تحت شرف وزارة الشؤون الدينية، طبعا يحتفلوا كذلك بالقصيد المديح البرد، وكذلك يقرأوا الهمزية، يقرأوا بولد البرزنزي، يحتفلوا احتفال ما شاء الله. شنو الهدف اللي نجموا نخرجوا بها، او الرسائل، او شنو باش تفيدنا هذه الحاجات اللي نحتاجوا باش نعملوها في هذه الايام؟ نعم شيخ.
1: نعم، بسم الله وصلاة وسلاما على رسول الله.
0: نعم.
1: اللهم صل اكمل صلواتك وسلم اتم سلامك.
0: نعم.
1: على سيدنا محمد بحر الجود وكنز الوجود ومحور الشهود وانسان عين الوجود وسر الساري في جميع الوجود بعدد تجليات الله في الوجود. اما بعد، هي ذكرى عطرة، وليست هناك ذكرى أعظم من هذه الذكرى، على اعتبار وأن رسول الله ونعمة أنعم الله بها على البشرية جميعا وعلى الأمة المحمدية خصوصا، ناهيك وأنه رحمة للعالمين كما وصف القرآن الكريم، فهو رحمة للعوالم العلوية والعوالم السفلية، رحمة لعالم الشهادة وعالم الغيب، عالم الملك والملكوت، رحمة لها جميعا. فبذلك نحن نفرح بهذه النعمة وبهذه الرحمة المهداة، حيث قال صلى الله عليه وسلم، قال أنا الرحمة المهداة، قال أنا، إذن هو رحمة رسول الله مهدات من الله عز وجل إلى الخلق عموما.
0: نعم.
1: فنحن نستبشر ونفرح بهذه الرحمة، لكن ربما الرسائل التي ينبغي أن نأخذها من ميلاده صلى الله عليه وسلم حتى نخرج من رتابة الاحتفاء بشكليات يعني وإن كانت مطلوبة ومحمودة وممدوحة، ولكن علينا أن نذهب أكثر من ذلك من أجل أن نجعل رسول الله قبلتنا ووجهتنا، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
0: نعم.
1: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، في رسول الله أي في كله، فبالتالي أن الحسن لم يجانب شخصه أبدا، بل هو الحسن كله. ولما نتحدث عن الحسن كله في رسول الله لا نتحدث عن حسن الشريعة فقط، بل حتى فيما يتعلق بالمسائل الجبلية الفطرية، فالمسائل الجبلية في رسول الله كمال.
0: نعم.
1: ونقصد بالجبلية المسائل اللي هي كيف نقول وإحنا طبيعة بشرية، فالطبائع البشرية في رسول الله التي لم يتعلق بها أمر ولا نهي ولم يتعلق بها حكم شرعي هي.
0: نعم.
1: تمثل الكمال. إذن فعلينا أن نقتدي برسول الله، ليست في الشريعة فقط في الصلاة والصيام والحج، وإنما علينا أن نقتدي به في المسائل الجبلية التي تمثل الحركة الطبيعية البشرية في شخصه صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: طريقة أكله وطريقة مشيته وطريقة نومه ونبرة صوته ورفع صوته، يعني نقتدي برسول الله في ذلك كله. وأهم شيء أن نقتدي برسول الله في جانبه الخلقي الأخلاق.
0: نعم.
1: في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه النقطة الأولى، هو أن نوحد الوجهة نحو شخص رسول الله بحيث نبحث عن الحسن فيه وليس في سواه.
0: نعم.
1: لأنه يمثل الكمال البشري الذي أودعه الله فيه، وليس هناك بشر جمع معاني الكمال كما جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاش البصيري قال كلمة، قال فليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي، يعني أن شخص رسول الله ليست له حدود تكون جامعة لكل عناصر القيم الأخلاقية، بل هو عليه الصلاة والسلام ليست له حدود لأنه فوق التصورات العقلية، هو
0: نعم.
1: فوق، حتى أن ربي قال وإنك لعلى خلق عظيم.
0: نعم.
1: لعلى أي على كل خلق يمكن أن يتصوره العقل الإنساني في الخلق العظيم إلا ورسول الله على عليه.
0: نعم.
1: إذن الاحتفاء بشخصه صلى الله عليه رسول الله هو أن نستدعي الشخصية المحمدية لتكون فاعلة في واقعنا.
0: نعم.
1: واستدعاؤه من أجل أن تكون فاعلة في واقعنا من خلال استدعاء منهجه الذي تركه لنا في سنته صلى الله عليه وسلم حتى تكون سنته القولية والفعلية والتقريرية وأحواله تكون هي الفاعلة في بناء ذواتنا وفي بناء واقعنا.
0: نعم.
1: هذه النقاط لابد من استحضارها ونحن نستحضر المولد النبوي الشريف.
0: نعم.
1: شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ولادته انصدعت 14 إيوان من آوينة كسرى. من الإيواء يعني الإيوان هي نقولوا احنا هي العرس متاع القصر الكسرى انصدعت وتصدعت وتشققت وسقطت.
0: نعم.
1: خفها إشارة هذيك كيف ينصدع الغرب الصهيوني المستولي على جسم الأمة العربية في قلبها اللي هو فلسطين.
0: نعم.
1: ينبغي أن ينصدع هذا الإيوان من خلال إيمان المؤمنين برسول الله. أرى كلما ازداد إيماننا برسول الله كلما كان للأمة واقع ووجود تنصدع له قلوب الأعداء يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو.
0: نعم.
1: فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون يحسبون كل صيحة. إذن فلا بد أن تكون لنا صيحة تنفذ إلى قلوب الأعداء إلى قلوب الصهاينة الملعين الذين أرادوا أن يجعلوا من الأمة العربية ابتداء أن يجعلوا منها موضعا للفتن وموضعا للاقتتال وموضعا للتدمير. إذن كيف نحول هذا الاستضعاف إلى الاستقرار وكيف نحول الدعوة إلى أن نبني واقعا إسلاميا من خلال الاحتفاء بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما احنا نخاف من قوله تعالى شيخ البشير.
0: نعم.
1: اللي ربي يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون.
0: نعم.
1: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نحن نحتفي برسول الله بالقول ولكن أين الفعل؟
0: نعم.
1: نحتفي برسول الله بالمديح والقصائد وهذا أمر مطلوب.
0: نعم.
1: ولكن أين تحويل هذا المديح وهذه القصائد لتكون واقعا منجزا ولتكون فعلا به نغير واقعنا وفق مراد رسول الله وليس وفق مراد سواه. هذا هو الاحتفاء أن نقتدي به صلى الله على رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: وأن نتقف خطاه وأن نضع أقدامنا موضع أقدام رسول الله وأن نعيد بناء تصوراتنا الذهنية وواقعنا السلوك وواقعنا الحضاري وفق ما يريده رسول الله. هذا الاحتفاء عوض أن نبقى نتغنى بالقصائد من غير أن نحول هذا الاحتفال ليكون حركة حياة كامل السنة. ولذلك فكل يوم نقتدي فيه برسول الله فذلك احتفاء برسول الله. كل يوم أقتدي به فيه ذلك هو شكل من أشكال الاحتفاء. ولكن هذه محطة سنوية من أجل المراجعة ومن أجل النظر في نسبة انتمائنا إلى رسول الله. هل لها لأنها نسبة بالاسم فقط أم هذا الانتماء هو انتماء بالفعل انتماء بالحقيقة والواقع أم هو مجرد انتماء فرحانين وناس عملت العصيدة وناس تتحدث على سوم العصيدة وإلى غير ذلك. والله لو كان المراد ينتهي هناك لفازت الأمة ولكن ليس المراد هناك. هذا شكل من أشكال الفرحة ولكن الفرحة ينبغي أن تخرج من الرتابة العرفية والتقليدية إلى أن تكون واقعا في الاقتداء برسول الله وفي كثرة الصلاة على رسول الله وأن نجعل من شخص رسول الله قبلتنا نتوجه إليه من أجل أن نعيد بناء واقعنا ونعيد بناء صياغة واقعنا وفق ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمات موجزات وإن كان الحديث.
0: نعم.
1: لا ينتهي.
0: شيخ أنا أتساءل اليوم برك طلبوني وناس للأسف الشديد خلينا نقول ملاحظة، اللي يحب يفرح في هذا اليوم يفرح برسول الله، لأن فرحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم هي عندما تجمع الناس وتجمع القلوب في المساجد، فيوم الجمع على خاطر محبة رسول الله، ورسول الله هو اللي بيش يجمعنا، وعندما نقول القرآن نقول رسول الله. طب ناس أنت كي تجبد المناسبات نتاع السنة الكاملة تلقى فيها كثير من الأعياد، عيد العمال، عيد الشغل، عيد المرأة، عيد الحب، عيد كثير من الأعياد. هذه كل الأعياد تمر مر الكرام، ولا إنسان يتحدث عليها، ولا إنسان يقف أمام المؤمنين، ولا إنسان يقف أمام المحبين لرسول الله ويعلق على هذه الأعياد. لكن نحب نفهم علاش كيجو عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجوا هذه، يبدو يسيبوا في حاجات تشوش على عقل المؤمن الضعيف، المؤمن اللي هو ما عندوش باجاج تاع علم ولا باجاج تاع حاجة باش ينجم يفهم هذه الحاجات، يقولوا على أن هذا المولد بدعة وبيه وبيه وعليه باهي. خلينا نقول أنا يا أخي في أحد الصحابة ما احتفلوش برسول الله، نقول حاجة كعب بن زهير مشوا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم الدم نتاعه،
1: نعم.
0: على ما أظن أن سيدنا رسول الله أهدر دم كعب بن زهير، من أشد كان أشد الأعداء لرسول الله. لكن هذا الرجل الصحابي الجليل بعد ذلك أصبح صحابي، كان ذكي، ما لقاش منين يدخل. ما هو نحن يوم القيامة كل واحد بيش يدخل على ربي من باب، لكن أنجى باب وأفضل باب وأوثق باب، وباب معناه نقول نحن جارانت اللي باش تدخل منه هو رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
0: تدخل على ربي سبحانه وتعالى من باب رسول الله. زهير بن كعب عندما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم الدم نتاعه ما عادش عاد، معناه إذا النبي أهدر دم زهير بن كعب على الله وربي سبحانه وتعالى غضب عليه، ما عادش انتهى الأمر. عندما النبي صلى الله عليه وسلم جالس وفي يوم قالهم إذا تلقاه كعب بن زهير باش تقتلوه ولا حاجة، هو جالس كعب بن زهير دخل ملثم، جاء قدام النبي صلى الله عليه وسلم وعمل هذا المديح،
1: نعم
0: عمل هذا المديح. من جملة بيت في هذا المديح قال: نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول.
1: نعم.
0: قال هذه القصيدة قدر رسول الله، وش معناها هذا السيد؟ معناها قال قصيد وكلمات جميلة في رسول الله، معناها كأنه احتفل برسول الله. عندما يقول أن العفو عند رسول الله مأمول وش معناها؟ قام سيد النبي صلى الله عليه وسلم نحل برده لبسها له وشكره على هذا القصيد، وقال قام من جملة من الكلام من قال حتى حد لا يمس زهير بن كعب، أنا عافوت عنه. هكذا هذه وقت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا؟
1: أي نعم.
0: والسيد الآخر زاد قال لي كل مرة يجيبوه لرسول الله هو مخمور، وكل مرة يجيبوه كل مرة يجيبوه. ثم شكون يوم من الايام على ما اظن عمر بن الخطاب شكون لعن هذا هذا الرجل الصحابي،
1: وش
0: قال له رسول الله؟ وش قال له؟ كل يوم يجي مخمور لرسول الله، قال لهم لا تلعنوه انه يحب الله ورسوله. الحب هذا كان له عفو عند رسول الله. معناه اذا نحن نخضر لهذه الاشياء وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش تظهر تو انت وتشوش على المؤمنين؟ تلقى ناس بسيط لو ثم ناس يا شيخ صدقني ثم ناس يتصلوا بينا على في اللونتين يبداو يبكيوا من محبه النبي صلى الله عليه وسلم. عنده وقت ما تبدا تتحدث على رسول الله يبكي. هذا ما هذم ناس بسطة. انا نقول ناس عظمى سبحانه وتعالى بحبهم في رسول الله ان ربي سبحانه وتعالى باش يخليهم الجنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يحشر يوم القيامه مع احب. هذم الناس يحبوا رسول الله ورب سبحانه وتعالى باش يحشر مع رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم فين باش يمشي؟
1: نعم.
0: نحب نفهم علاش تصير هذه الحاجات.
1: والله يا شيخ البشير، كل من ينكر احتفاء الأمة بميلاد نبيها فاعلم قساوة قلبه ابتداء، واعلم
0: وحاجة أنه كيفاش ينجم يعبر على هذه الحاجات. ما نحكيش تو هذا الموقف أو هذا الدليل، بتوا في العلماء وانتهى الامر. علماء من اكبر العلماء ما نحكوش في هذا. نحن نحكي كيفاش انسان يخرج ويقول ما نحتفلش او ما نفرحش برسول، معناها كيفاش اعطاه قلبه وتكلم بهذه الجرعه.
1: ولذا قلت هذه دليل على قسوه القلب والعياذ بالله، وعدم التأدب مع شخص رسول الله. ونقول عبر أثير إذاعتكم افرحوا برسول الله، وعبروا عن هذه الفرحة بأشكال شرعية مباحة، وكل من عبر عن حبه لرسول الله فليعلم محبة رسول الله له وأنها أسبق. والأحداث اللي ذكرتها الشيخ البشير
0: نعم.
1: هي من ضمن الأحداث التي تدلل على صحة ما تقوم به الأمة من الاحتفاء والاحتفال بميلاده صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأخيان اللي يسمعوا فينا قل لا تلتفتوا إلى من يقول أنه بدعة، لا تسمعوا إليه، لا تلتفتوا إليه، ولا تخاطبوه ببنت شفه، لأنه رجل مبتلى بقسوة القلب
0: نعم.
1: ومبتلى بعدم حبه لرسول الله، حتى وإن تظاهر في المظهر وأنه يقتدي برسول الله في سنته، فاعلم وأن داخله ليس مقتد برسول الله. فبالتالي احتفلوا واحتفوا ولنفرح بميلاد رسول الله، كنا ما نفرحوش برسول الله باش نفرح
0: نعم.
1: الشيخ البشير
0: نعم. هو شفيعنا، انت تحتفل نعم. بعيد ميلاد بنتك وولدك وبروحك. هذا نعم. سؤال اخر، هل هناك ذكرى في هذا الكون تجمع القلوب وتجمع الناس اكثر من ذكرى ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم؟
1: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وبرحمته، سيدنا هو الرحمة، هو قال أنا الرحمة، فكيف لا نفرح؟ راه خير لنا من الدنيا وما فيها. وإحنا كنشوفوا الآن أنه في نهار المولد الناس تقوم ببعض الحركات من الاحتفاء بمولد رسول الله، نقول لا يزال الخير في هذه الأمة، والحمد لله أن هذا الخير يمكن أن يكون بذرة تثمر
0: نعم.
1: بعد ذلك من خلال الاقتداء بسلوكه وأخلاقه صلى الله على رسول الله. من جيش أنا للبذرة الأولى النحاه هي بذرة المحبة والحب لرسول الله، والحب لرسول الله يصل بالإنسان إلى مقامات يمكن العمل لا يصلها
0: نعم.
1: ألم يأتي أعرابيا ورسول الله يخطب عن المنبر، قال يا رسول الله متى الساعة؟ قطع
0: نعم.
1: عليه الخطبة، قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال له صلى الله على رسول الله وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله.
0: سبحان الله.
1: قال المرء مع من أحب، بالحب تصل إلى أن تكون في معية رسول الله يوم القيامة، وإلى أن تكون في الفردوس الأعلى جنب رسول الله باش بالحب
0: نعم.
1: ومن دلائل الحب أن أفرح برسول الله ونعبر على الفرحة هذه من خلال مأكولات مأثورة، هذاك شكل من أشكال التعبير عن الحب. أنسى كان تقوم تزغرت في أصبحة المولد دليل على الاحتفاء والاحتفال بميلاده صلى الله عليه وسلم، وكانوا يبخروا الديار وكانوا يعملوا التطيب يطيبوا ديارهم إلى غير ذلك، هذا راه فيه دلالة. كان احنا ما نفرحوش بسيدنا بشكون مش نفرح
0: نعم.
1: ولذا أقول أن هؤلاء الذين يريدون أن ينغصوا فرحة الأمة بميلاد نبيها بالله ما تسمعوهمش ولا تلتفتوا إليهم ومتعملوش منهم قاوق مش جاوبوهم، ما جاوبوهمش، أنا ما نجبهمش
0: نعم.
1: أنا في شخصي لا أجيبهم ولا أريد أن أتحدث عن
0: سخافة عن الرئاسة،
1: سخافة وضيع في وقتك
0: نعم.
1: ما واحد قلبه قاسي، ما واحد غير محب لرسول الله، ما واحد يريد أن يحول وجهة الأمة من رسول الله إلى غير رسول الله، ما واحد يريد أن يجعل من شخص رسول الله بشرا عاديا كبقية الرسل، في حين أنه صلى الله عليه وسلم قال كما وصف القرآن قل سبحان ربي ما كنت إلا بشرا رسولا. يعني ليست البشرية مفصولة عن الرسالة والنبوة، إذن هو بشر ولكنه لا كالبشر صلى الله على رسول الله.
0: نعم شكرا شيخ بارك الله فيك. أحبابنا الكرام نكتفي بهذه الكلمة، خلينا نأخذ المكالمات لنجيب عليها. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله ولدي البخير.
0: مرحبا أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: أمك شريفة من زندوبة عندي بشر أنا ما كلمتكم.
0: مرحبا بيك إن شاء الله مولد كريم عليك.
2: بالعيد نهنيكم بعيد الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: بارك الله فيك ونحن نهنوك كذلك بذكرى العطية.
2: يا رب إن شاء الله تقدموا فيه ولتقولوا فيه كل في ميزان حسنات.
0: بارك الله فيك سيدي.
2: وتقولوا فينا للخير الله يدلكم للخير.
0: شكرا بارك الله فيك سيدي.
2: ما سمش محبة ما سمش أكثر من ولادي ومن روح ومن مالي ومن حتى من روح الرسول صلى الله عليه وسلم والله ورسوله.
0: بارك الله فيك لله شكرا.
2: كل من يحبهم وكل من قلبه نظيف وفيه كان الله ورسوله محبة الناس راهو يبدأ الخير يصب عليه صبان ننصح كل من يسمع.
0: نعم أكيد هذه الشهادة. نعم.
2: عايشت وليداتي وعايشكم وإن شاء الله مبروكم كل يوم عيدنا كل يوم عندي ورد كل يوم عندي ورد على رسول الله التوحيد والتسبيح وكل شيء كل يوم
0: الله فيك. شكرا
2: عبادة عمرية عبادة روحية
0: لك. والله هنيه لك
2: محبة من أعماق القلب مش كما قال في إذاعة الزيتون.
0: هنيئا لك من القلب إلى القلب. هنيئا لك تحية من القلب إلى القلب ليك أختي غالية. شكرا
2: ربي يصلح الحيل.
0: بارك الله فيك سيدتي. شكرا بارك الله فيك على هذه التحية. شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: يا بشير أهلا بيك وتحية ليك وتحية سيدي الشيخ.
0: شكرا بارك الله فيك. الاسم الكريم سيدي
3: بليال تليلي من كيف يا بشير؟
0: نعم
3: بليال تليلي من كيف.
0: سي بلال من كيف. مرحبا سي بلال.
3: خويا بشير عندي ثلاث سؤالات.
0: تفضل سيدي.
3: السؤال الأول عندي في آية سورة العلق.
0: نعم.
3: الآية هذه يعني لا ينهى عبدا إذا صلى لم تعلم بأن الله يرى. هذه نحب نسمعني وش معنيها يعني وش قصد بها يعني القرآن سورة هذه. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى لم تعلم بأن الله يرى. والسؤال الثاني خويا بشير يا كل ليلة يعني نسبح ربي سبحانه يعني مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني حتى فوق 300 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فوق 300 مرة وبعد نختم بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فوق 300 مرة تسبيح هذاي مثلا جيز وإلا نزيد عليه. وعندي سؤال الأخر خويا بشير ما إنسان نظريه ما نخزرش وعندي الولد نية كبير يعني ندخله يعني ندوش له كثير وفضل ربي سبحانه فضل ما عند ربي يعني قطر نحس يعني وساعات كي ندوش له مثلا يبدأ نحي دفش يعني الولد كثير يجوز ولا لا ما بطبيعتي ما نخزرش يعني ونعاون ندوش له ونخرج وذلك وليه
0: حبيت شكرا بارك الله فيك سيبيلا. شكرا بارك الله فيك. شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا سيدي الاسم الكريم.
4: سيدي البشير رضا منطوطة إلى المنستير.
0: رضا من المنستير. مرحبا سيدي رضا.
4: عايشك سلام ولكم مبروك.
0: يبارك فيك حبيبي. تفضل خوي الغالي.
4: عندي سؤال وملاحظة.
0: نعم السؤال الأول.
4: ما هي سؤال هل يجوز كما قلوا بس نصلي يعني في خلاء ولا غيره ولا كذا.
0: نعم
4: ما هي الملاحظة كنت نسمع في السيد الشيخ أنا معاك طور.
0: نعم
4: وجل به وشرف ميزان حسناتكم.
0: شكرا
4: على الاحتفال بسيدنا عليه الصلاة والسلام.
0: نعم
4: ويقول ما تسمعهم شكل الناس لكن يحبوا الناس نحتفلوا كذا هذا كل كلام معقول. عندي يعني كلمة باش أقولها صغيرة وأعوذ بالله كلمة تاني.
0: نعم
4: كان ربي سبحانه وتعالى خلق الكون الكل يحب سيدنا.
0: نعم
4: ويعز سيدنا خلي احنا تشنو ما احنا عطية احنا.
0: نعم
4: أنا سبحان الله يزمنا أنه مش نحبه ونحبه ونصلي عليه ونعزه وكل شيء.
0: شكرا بارك الله فيك سيدنا. شكرا نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: عليكم السلام. السلام عليكم.
0: مرحبا اسم الكريم سيدي.
5: معك ناجي من المنستير.
0: ناجي من المنستير. مرحبا سيدي الغالي.
5: طيب هذا أنا الأستاذ العاطر
0: صليت
5: الركعة الخامسة.
0: عاود عاود أخويا أرفع صوتك باش نسمعك سيدي.
5: برا أنا الأستاذ العاطر.
0: أنت في صلاة العصر. نعم
5: في قمة ركعة الخامسة يعني يجب علي أستاذ سجود بعدي ولا خبر.
0: أنت تصلي في صلاة العصر.
5: هاي.
0: واحد وكل مع الجماعة.
5: لا واحد
0: قمت للركعة الخامسة.
5: قمت للركعة الخامسة.
0: نعم
5: هنا وأنا عملت سجود بعدي.
0: نعم
5: عرش تقبل بعد.
0: واضح. عندك حاجة أخرى؟
5: لا لا.
0: شكرا بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام. أغلق الراديو حبيبي ولا بعد شوي على الراديو. السلام عليكم.
6: عليكم بالمولد النبي الشريف.
0: أبعد على الراديو أخوي الغالي ولا سكر الراديو.
6: ربي يحفظكم.
0: شكرا.
6: أخوي بليت مات بنية.
0: الاسم الكريم أخوي الغالي.
6: أنا صالح عزمي.
0: يا صالح أغلق الراديو كنت أسمع فيه. يا صالح
6: نعم.
0: أغلق الراديو أخوي الغالي.
6: أبعد شوية.
0: أبعد ولا تسكر الراديو.
6: لا لا يبارك.
0: قص المكالمة قص المكالمة نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
7: مرحبا.
0: السلام عليكم.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يرحم الوالدين وبارك الله فيكم.
0: شكرا. الاسم الكريم سيدي.
7: محمد العربي من سوسة.
0: سي محمد سوسة، مرحبا سي محمد.
7: الله يبارك فيك ويرحم والديك.
0: نعم سيدي.
7: عندي سؤال سيدي الشيخ.
0: نعم.
7: إذا الله محمد رسول الله حاجة ما فهمتهاش وديما نستعليها ودوما نجب نفهم، هي الثلاث، هي الثلاث البعدي والقبل.
0: البعدي والقبلي.
7: والله لا فهمتها وكل شيء بحول الله لا بي. إلا ما فهمت شيء.
0: بيركز معنا تنفهم والك سيدي بإذن الله. فهم والك اليوم
7: ويرحم والديك. وعندي ملاحظة سيدي بشير.
0: نعم.
7: الدنيا هذه كل جاي عايشة في بركة سيد محمد صلوات الله وسلامه عليك.
0: أكيد نحن عايشين في بركة رسول الله.
7: ويجي واحد يقول أنا ما نحبش الرسول، مهما يعمل مهما كذا ما ينجحش في حياته وما يدخلش الجنة بتطرع.
0: أكيد ربي يهديه.
7: وعندي ملاحظة أخرى، يرحم والدين والديك، الكتاب ما جانيش القلب.
0: امتى قلت لي عليه سي محمد؟ سامحني خويا.
7: قلت لك عندي ما برشا حاجات شهريه وجيت كلمتك المره اللي فاتت.
0: في الاصل عندك شهرين ابعثهم يا سي محمد، انا ابعثهم الكتب، هذا انا مقيم مسجلك عندي تو وقت ما ثبتها ونقول لك خويا. خليني ثبت برك، انا مسجلك عندي سيدي، اذا ما وصلتش تو يجيك باذن الله.
7: بارك الله
0: فيك. نعم شكرا. نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم. هناك مكالمة. أحبابنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج فقه الحياة.
8: إشهار.
9: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
8: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
9: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس، وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
8: إشهار.

وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. شهيد بيني وبينكم

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشر

وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها

وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم.

نرد. ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. مرحبا بكم، أنتم مازلتم الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. للتواصل معنا 71 130 000. شيخ، نعود نجيب على الأسئلة نتاع المستمعين الكرام. عن بلال من الكاف يقول بيفهم تفسير الآية: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. سورة العرق. نعم شيخ.
2: نعم. هو كان المشركون ينهون رسول الله عن الصلاة في البيت، بل وصل بهم عقبة بن معيط توعد رسول الله إن رآه مصليا في الكعبة، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت البيت جاء بسلا جزور ووضعه على رأسه، على رأس رسول الله وهو ساجد تحت البيت. لذلك أنكر الله عليهم هذه المشاهد كلها إنكارا شديدا من خلال توعدهم. قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. رأيت، هل علمت أن واحد ينهى واحد كيصلي؟ يعني ولعل ذلك الحدث وليس حدثا معزولا، وليس حدثا مظروفا في زمان السيرة النبوية، بل هو حدث متكرر في واقع الأمة، أن نجد أناسا ينهون الناس عن الصلاة لله.
1: نعم.
2: يريدونهم أن يصلوا إلى سمحني إلى البيت الأبيض، أو يصلوا إلى يعني إلى الكنيسة الإسرائيلية، ولا يريدونهم أن يصلوا
1: الصهيونية،
2: ولا يريدونهم أن يصلوا لله وأن يتوجهوا إلى القبلة والكعبة المشرفة للصلاة لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ينهى عبدا إذا صلى، عوض أن يكون على الهدى، وعوض أن يأمر بالتقوى، إذا به ينهى عبدا إذا صلى. هذا هو يعني إجمالا.
1: يعني الناس مش يعملوش الخير.
2: أي نعم.
1: يعني الناس مش يعملوش عمود الدين.
2: إذا
1: نعم.
2: كان نهى عن عمود الدين، هو نهى عن البناء ككل.
1: نعم.
2: ينهى عن البناء الديني، وهذا ما تحدث به رسول الله، وأن ستكون علامة من علامات الساعة هي انقلاب في القيم والموازين القيمية، حيث قال: كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قال: وأو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده أشد منه سيكون. كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟
1: نعم.
2: هذا شكل من أشكال النهي، نهي الإنسان عن فعل الخير، وأكبر الخير هو الصلاة لله عز وجل.
1: نعم شكرا شيخ. كذلك يقول لك سي بلال، يقول كان كل ليلة نسبح 300 مرة ونستغفر 300 مرة ونذكر ربي 300 مرة، وبعدين يقول لك نختم بالصلاة على النبي 300 مرة. هنيئا له، إن شاء الله يكون هذا العمل تاعه خالص لله. والإنسان اللي يحب يحمي نفسه في هذه الدنيا وفي هذه من هذه الفتن يلزم يقرأ القرآن، يبات على طهارة، يسبح الرب سبحانه وتعالى، يصلي على النبي باش ينجم ينجي من هذه الفتن. يقول لك هل هذا جائز، هذا الذكر اللي نعمل فيه نزيد؟ يقول لك أنا في طريق صحيح غير صحيح، فهمت؟
2: والله شوف أخونا، هو جائز، هذا يعمل في أمر مطلوب يعني، ويعني هو يسبح ويهلل ويستغفر ويصلي على رسول الله.
1: نعم.
2: وهل هناك أفضل من ذلك؟ وسيدنا جاء لما جاءه أحد الناس قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله.
1: نعم.
2: أن تكثر من ذكر الله حتى يكون لسانك رطبا بالذكر، حيث لا تفتر عن ذكر الله ولا تفتر عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. داوم على ذلك أخي، لأن قليلا دائم خير من كثير منقطع. أدم على ذلك، ستجد ثمرة ذكرك بحول الله في قلبك على عقلك وفي سلوكك بإذن الله، ستجد ثمرة ذلك إن واظبت. لأن الذكر يبدأ يتسلل إلى القلب شوية بشوية، بالقطرة بالقطرة، إلى أن يطهره وينظفه ويجليه من صدى الغفلة، حتى يكون القلب مستنيرا بذكر الله، وإذا استنار يرى الحقائق على ما هي عليه، ولا يرى الحقائق وفق عقله القاصر أو وفق عقول الناس الآخرين. فهذا شيء مطلوب، وأمر محمود هنيئا لك وهني استطعت أن تستزيد فزد، لأن الاستزادة لا تكون إلا في طاعة الله وذكره.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. كذلك يقول لك هو ضرير، يقول لك أنا ضرير.
2: نعم.
1: ربي إن شاء الله يشفيك وربي يجزيك خير وإن شاء الله ربي يعوض لك على هذا الضرر. نعم. يقول لك أنا ضرير، والدي كبير، ساعات ندخل والدي باش نغسل له يدوش له وينظف له. يقول لك ساعات والدي يبدأ مغير حوايج، وأنا يقول لك ضرير ما نشوف شيء. يا أخي جايز ومش جايز؟
2: لا وبحولها جايز هذا يعني، ولكن ألا تمس يده عورته.
1: نعم.
2: يعني يحتاط مش مسش العورة نتاعه وبيده فقط، ولكن هذا جايز بحول الله. وهنيئا لك بهذا البر، وهنيئا لك بهذا العمل مع والدك، وهذا شكل من أشكال البر الطيبة أن تعتني بوالدك على ما أنت عليه.
1: نعم.
2: أنت محتاج، معناها ربما شكون اللي يقف معك، وإذا بك تجد نفسك تقف مع والدك، فهنيئا لك. وإن شاء الله يكون هذا درس لكل من يسمعنا، كيفاش باش يكونوا بارين بآبائهم.
1: نعم.
2: وبارين بأمهاتهم، ويقومون على شؤونهم ويقضون لهم حوائجهم، فهذا بر في وقت أصبحنا نعيش كثيرا من العقوق.
1: والله شيخ أنا كي نسمع حاجة كيما هكا والله نفرح.
2: أي نعم الحمد لله.
1: وندعي الأهل اللي يقوم بهذا العمل بالخير، يعني هذه بذرة خير، وهذه ذرية صالحة، وهذه ذرية بالحق، ذرية فيها بذرة خير معناها.
2: نعم.
1: نعم. كان يوصل الإنسان هو ضرير ويغسل بولديه، معناها يقف معاهم يغسل لهم وينظف لهم ويولي بهم، يظهر ثم بر أكثر من هذا الشيء.
2: والله يعني هذا الحدث هو إن شاء الله يكون درس.
1: نعم. هذه رسالة، هذه رسالة. أي. رسالة للناس اللي أعطاهم ربي الصحة وأعطاهم قوة الأبدان وأعطاهم المال وأعطاهم الصغيرات وأعطاهم الأزواج، وفي الأخير يهزوا والديه بلوحهم في دار العجز.
2: نعم. علاش ذلك الرجل الذي جاء إلى رسول الله ويريد أن يجاهد معه، سأل سينا قال ألك أم؟ قال نعم يا رسول الله. قال ففيها فجاهد. جهادك تبدأ تحت قدمي أمك.
1: نعم.
2: ولاهي بها وترعالها في شؤونها وتبوسلها أقدامها، يعني تبوس أقدام أمك مش تبوس أقدام غير أمك، يعني تبوس أقدام أمك، لأن كما قال والقول المثورة الجنة تحت أقدام الأمهات.
1: نعم. أي
2: كيف تتذلل لوالدتك ووالدك تذللا، بحيث إذا أردت أن تبحث عن الجنة فابحث عن الجنة تحت الأقدام.
1: الخير خذ. نعم. خذ الطريق اللي وصلك للجنة له تحت أقدام أمك.
2: تحت أقدام أمك.
1: نعم. مش معناه أن الجنة موجودة تحت أقدام الأم.
2: نعم.
1: طبعا الناس يفهموا هذه المفاهيم يا شيخ. ما يعرفوش كيفاش يفصلوها، ما يعرفوش كيف يفهموها. فهم
2: عليك ربي قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أن تخفض جناح ذلك من الرحمة، أنك ترحم والديك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، وتدعو لهما بالرحمة كما هم رباك واشتغلوا بيك وكنت يعني شكل من أشكال الاعتناء، يعني كانوا معتنين بيك أكثر من الاعتناء بأنفسهم.
1: نعم.
2: اعتني بهم أنت كذلك عند الكبر. بالتالي الحدث هذا يا شيخ البشير أفضل درس نسمعه.
1: نعم.
2: وأن نسمع درسا من خلال سلوك وعمل.
1: نعم.
2: هذا يعني على ما هو عليه يدخل به يغسله ولهي به. فبكل صراحة أين أصحاب العيون الآن الذين يبصرون ولا يعتنون بآبائهم؟
1: نعم.
2: وبين وكذلك أين أصحاب الدثور اللي لبس عليهم وما يصرفش على أبوه وما ينفقش على أبوه، وربما كما حكينا سابقا وعودنا الحديث يرميه ربما في أحضان الآخرين مشيت لها وبوه ما يكونش بوه في حضنه ولا أمه في حضنه هو. فعلى شيء من علامات الساعة أن يكثر العقوق.
1: نعم.
2: لأن علامات الساعة بشي يكون فيها نوع من الاختلال في القيم والموازين القيمية، بحيث يصبح كما يقول جدلية السيد العبد، يصبح السيد عبدا والعبد سيدا والعزيز ذليلا والذليل عزيز، وتولي الأم والبو يبحث عن مرضات الابن عوض أن يبحث الابن عن مرضات أبيه.
1: نعم.
2: تعكست الأمور، ولا وكثر العقوق. احنا شفنا حدث وقع والله يعني كل مرة نسمع حدث تقشعر منه الأبدان.
1: نعم.
2: حقيقة لابد أن ننكب عن إعادة بناء القيم خاصة في أجيالنا هذه الصغيرة.
1: نعم.
2: كيفاش ابن يقتل أمه ويقتل أخته معناه بسكين وهو في عنفوان شبابه. هذه أحداث نسمعها ما كنا نسمعها سابقا بهذه الفظاعة. لنقول أين الخلل التربوي؟ أين تكمن الأزمة في البنية القيمية التربوية عند شبابنا؟ لماذا كثر الانحراف وكثرت جنوح الأحداث؟ علاش؟ علينا أن ننكب من أجل البحث عن الأسباب الفاعلة في تربية أبنائنا وأجيالنا من أجل معالجة تلك الأسباب. لأن نحن نشكو العقوق ونشكو الانحراف ونشكو المشكلات الموجودة في شبابنا، ولكن علينا أن نبحث على الأسباب الفاعلة في أبنائنا مش يكثر الإجرام ويكثر الانحراف وتكثر البركاجات.
1: إذا نحن ما بحثناش على الأسباب ما نجموش نداو هذا السرطان.
2: نعم. بتبيع وبالتالي تولي تكثر المشكلات. يولي شبابنا يريد أن يبحث عن وضعه خارج الأوطان. قل يا ودي الوطن أولى بيك، الوطن أم تحضنك مهما كانت هذه الأم. إذا كان ربي سبحانه أمرنا أن نطيع الأم،
1: نعم،
2: بالرغم من كفرها،
1: نعم،
2: وشركها، وأن نصاحبها في الدنيا بالمعروف،
1: نعم،
2: فالوطن كذلك يمثل أم. على ما هو عليه لابد أن نحضن هذا الوطن،
1: نعم،
2: ولا نخرج منه، ونحاول أن نتفاعل ونبني ذواتنا داخل الأوطان.
1: أخي سيدنا رسول الله مش قال كان مش أهلك خرجوني أنا وخرجش.
2: نعم. والله أنا نبقى بيت كيفاش واحد يريد أن يبحث عن كيانه ووجوده خارج الوطن ولم يستطع أن يبني وجوده داخل الوطن.
1: نعم.
2: إذا المشكل في أنا، أنا أقول المشكل في أنا. ابحث عن كيانك وعن وجودك واغرس بذرة الخير في بلدك، لأن ثمرة البذرة التي ستبذرها الأولى بها هو ولد البلد متاعك.
1: نعم.
2: مش الأولى بها غيرك اللي بيش يحاربك بعد واللي يستنزف لك خيراتك.
1: نعم.
2: يستنزف لك ربما كذلك عقلك، وليس هكذا تدار المسائل. لابد من إعادة بناء المفاهيم، مفهوم الوطن شو معناه. لابد هذه، وأنا أنا نتوجه خاصة ونحن إن شاء الله قادمين على بداية سنة دراسية جديدة.
1: نعم. نعم.
2: كل معلم أو كل أستاذ يزرع حب الوطن قبل ما يبدأ في الدرس.
1: نعم.
2: مش أنا لأن درس الرياضيات من نبدأ للنوفة يا سيدي، خذ 5 دقائق أعطيه مفهوم الوطن والوطنية. كيف.
1: نعم.
2: أكون مواطنا صالحا؟ كيف أجعل من وطني يعلو ولا يعلى علي؟
1: كيفاش نجم من هذا الوطن خلي جزء مني؟ لو
2: نعم.
1: يوصل الإنسان يحس أن الوطن هو جزء من الوطن، وقتها حب الوطن يدخل، وقتها هو
2: نعم.
1: بالحق فاعل.
2: نعم. وأنا ننصح الأباء حقيقة والله نصيحة خير ولا أتملق بها، ألا ترموا بأبنائكم عرض البحار وبعد تولي تندب وتبكي وتندب وحظك وانت اللي اعطيته الفلوس باش يخرج. علاش؟ بلاكي باش يمشي هو البر باش يلقى جنة غادي.
1: نعم. تمشي
2: تمرمد الله على بيك فاش تمرمد. شوف الطريقة اللي باش يعيش بها، قد ينخرط في الحرام وفي بيع المخدرات إلى غير ذلك لأنه خرج بطريقة غير قانونية. يستغله الناس هناك، سيستغلونه بعلمهم واستغلوا المافيا واستغلوا غيرها. وعلاش انت تبحث تبعث ولدك في بين منجات ومهلكه ماكش عارف عليه يوصل ولا ما يوصلش؟ علاش تبقى هكا مفجوع؟ فهمتي؟ فبالتالي لابد من إعادة بناء مفهوم الوطنية من جديد.
1: نعم.
2: ولابد من إعادة بناء كيف أبني واقعي وأبني ذاتي داخل وطني داخل بيتي، لأن الوطن هو بيت. راهو رانا كنتكلموا هكايا، رانا لا نتملق لا لأحد، وإنما نريد أن نصحح المفاهيم قدر الإمكان. الوطن هو القاسم المشترك الذي يجمع الكل. نختلف في التوجهات والأفكار والمرجعية، قد نختلف ولكن لا نختلف على الوطن، لأن الوطن هو المسلم الثابت التي لا ينبغي أن نختلف عليه.
1: نعم.
2: نختلف على كل شيء قد نختلف، والاختلاف أمر جائز وأمر جبلي منطبع في الكيان الإنساني، ولكن الاختلاف على الأوطان إيش معناه؟ تقولي هذه خيانة للأوطان، خيانة.
1: نعم.
2: فبالتالي عبر هذه الإذاعة والله أحسن حزن كبير أن الشباب نسمعنا به يعني مات صغير، عوض أن نستغل هذه الطاقة الشبابية في بلادنا. أول من سيستغل هذه الطاقة الشبابية هم الوالدين، هم اللي ينهيوا أبنائهم مش يرميوش أرواحهم في البحار وفي المهلكة. لا سيدي أنا نشد ولدي حذاي حتى ينوب ربي ويفتح ربي ويفتح عليه في البلاد. الشرط الوحيد أن تكون هناك إرادة صادقة وهمة عالية. الشيخ البشير احنا من صغار في العمر، أنا تقريبا تو تجاوزت 60 والحمد لله رب العالمين. يا سيدي أنا شهادتي خذيتها من البلاد وخذيتها من تونس وقريت في بلادي وقريت على أساتذة بلادي حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. يا سيدي علموا أبنائهم كيفاش يبنيوا رواحهم. أنا عندي زاد أولادي شباب فهمتني، عندي نجي نقولوا لا برمشي أخرج وارمي روحك في المهلكة تو هذا كلام، والله لن أتركه ولو أكلت العشب. لأنا في بلادي ما خليش ولدي يعمل هكاك، ولو ناكل الحشيش في بلادي ذلي في بلادي أنا عزيز، خير ما يكون عزيز خارج بلادي راني ذليل
1: فعلا.
2: واللي يجرب الغربة يعرف الأشياء هذه، فبالتالي راهي يعني نصيحة.
1: نحب نفهم حاجة، كان الإنسان هو ما تأقلمش مع المشاكل ومع الفتن والصعوبات في بلاده في داره في بنبوه أمه، كيفاش باش ينجم يتأقلم عليها هو خارج خارج أسرة؟
2: نعم والله هو سؤال وجيه.
1: نعم
2: إن لم يستطع أن يتأقلم مع البيئة بيئة بلاده باش تأقلم مع البيئة الخارجية،
1: نعم
2: راهو ما يتأقلمش ويبقى يحس بالغربة طول عمره. حتى وإن كون ثروة مالية يبقى في داخله يحس بالذل يحس بالغربة. وفي الأخير علاش الكثير اللي يخرج يبقى 40 و50 سنة لبرا لما يقربه الموج يقول ادفنوني في بلادي، دليل على تلك العاطفة الموجودة المنطبعة في قلبي في قلبه في حب الوطن.
1: نعم
2: أنا ما خليش هذا الانطباع في حب الوطن أني نردمه بمشكلات أخرى، ولا نردم من خلال تسويق لخطاب لا يبث إلا الكره للبلاد. لا سيدي ما نسمعوش خطاب هذاك، أنا أبقى في بلادي حتى وإن جارت علي، لأن بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلها وإن بغوا علي كرامه. تخلي قالها سابقا الكلمة هذه ما خليش ببلاش،
1: رأي
2: بلادي عزيزة حتى وإن لم أجد لي وضع، رأي تبقى بلادي عزيزة. وراء نقولك في الكلام هذا يا راو من خلال تجاربنا الحياتية ومن خلال ما مررنا به في هذه الحياة لن نجد ولن نجد راه خيرا من التربة التي ولدنا فيها وسرنا عليها، فبالتالي هي أولى بنا من غيرنا من الدول الأخرى.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك، إن شاء الله الرسالة وصلت في حب الوطن. ونقول له من ثم حتى أم تحضنك بخلاف أمك، ومن ثم حتى أبو يحضنك بخلاف أبوك، إيه كذلك من ثم حتى وطن يحضنك كما يحضنك الوطن تاعك. عندنا سيري ذا من المسلمين المنستير يقولك يا أخي الإنسان ينجم يصلي في مريو الخلعة؟
2: هو أصلا صحيح بحول الله، ولكن دائما نقول أنه تعرية الكتفين هو فيه كراه، لأنه الشيخ البشير فيه قلة أداب مع الله سبحانه وفيه قلة احترام أن نقف عاري الكتفين لنصلي. الصلاة صحيحة ولكن مع الكراه.
1: نعم كذلك عنا ناجي من المنستير يقول لك أنا صليت العصر يا أخي بعد ما كملت صليت نلقى روحي نصلي في الركعة الخامسة بعدين نزلت وكملت الصلاة وعملت سجدتين بعد السلام، هل صحيح أو غير صحيح؟
2: هذاك هو صحيح بحول الله، وأضاف ركعة
1: نعم
2: ليست من الصلاة ظنا منه وأنها من الصلاة،
1: نعم
2: لأنه كان تعمد زاد ركعة صلاة بطلت،
1: نعم
2: ولكن قام بذلك نسيانا وقام بذلك سهوا،
1: نعم
2: وليسجد سجدتين بعد السلام لتلك الزيادة، أضاف إلى الصلاة ما ليس منها، يجبر ذلك بسجدتين يسجدهما بعد رد السلام.
1: كذا هو جاهل الحكم شيخ، كذا هو جاهل الحكم.
2: والله شوف هو الجاهل مثل المتعمد،
1: نعم
2: كان أضاف مش يبلو الظهر خمسة وأضاف لا صلاة باطلة، لازم يتعلم. سيدنا قال صلوا كما رأي

0: فينا؟
1: والله أي نعم.
0: كيفاش نفهم؟
1: حاولوا باختصار لأن هذه نعم. تطلب نوع من الدروس.
0: نعم.
1: وإن شاء الله الأئمة يكونوا في الجوامع يقوموا بهذه الدروس فيما يتعلق بترقيع الصلاة.
0: نعم.
1: بمعرفة أحكام الصلاة، بسجود السهو، بالسجود القبلي والبعدي. فنقول أخونا باختصار، كل نقص نسجد سجدتين قبل السلام، وكل زيادة نسجد لها سجدتين بعد السلام. إذن السجود القبلي للنقص والسجود البعدي للزيادة.
0: بيه.
1: أي نعم. لكن إشني هي ربما السنن
0: النقص، وأنا الحاجات التي تكون نقص نعملها السجود قبلي،
1: هي السنن المؤكدة. كان ننسيت سنة مؤكدة، أسجد سجدتين قبل السلام. السنة المؤكدة هي ثمانية، اللي هو كما موجود في مذهبنا ثمانية سنن.
0: نعم. اللي هما
1: باختصار شديد، اللي هي الصورة.
0: الصورة.
1: الصورة بعد الفاتحة.
0: نعم. إذا نسيت الصورة ما قلتهاش. نعم. سجدتين
1: قبل السلام.
0: قبل السلام.
1: أي صورة، لأن فيها ثلاثة سنن هي.
0: نعم.
1: إذا كانت سنة مؤكدة فيها قراءتها والقيام لها.
0: نعم.
1: والسر أو الجهر في محل.
0: نعم.
1: ثم عندنا السر أو الجهر في الفاتحة مش في السورة.
0: نعم.
1: لأن السر والجهر في السورة سنة خفيفة.
0: نعم.
1: ولكن السر والجهر في الفاتحة سنة مؤكدة.
0: سنة مؤكدة.
1: يعني نعم. إذا عكست أنا قريت صلاة العشاء هي جهرية، قريتها أنا بالسر، أسجد سجدتين قبل السلام.
0: نعم.
1: لأن السر والجهر في الفاتحة سنة مؤكدة.
0: نعم.
1: ثم التشهد الأول والتشهد الثاني سنة مؤكدة، لأن ألفاظ التشهد سنة والجلوس للتشهد سنة، وإنضاف الركعة الأخيرة الصلاة الإبراهيمية سنة أخرى كذلك مضافة.
0: نعم.
1: إذن فالتشهد هو سنة مؤكدة لأنه يتكون من أكثر من سنة، هذه كذلك. إذن السر في الفاتحة أو الجهر والصورة والتشهد الأول والتشهد الثاني.
0: نعم.
1: وترك تكبيرتين أو تسميعتين.
0: نعم.
1: أو تكبيرة وتسميع، مش تكبيرة الإحرام وإنما تكبيرات الانتقال، لأن كل تكبيرة على المشهور سنة خفيف.
0: نعم.
1: كان سيت تكبيرتين فأكثر، أسجد سجدتين قبل السلام. والتسميع هي سمع الله لمن حمده، مش ربنا ولك الحمد، لا، التسميع سمع الله لمن حمده، فكل تسميعة سنة وتسميعتين سنتين، نولي أسجد لتركهما، أو تسميع وتكبيرة أسجد كذلك لتركهما. هذه تقريبا السنن التي تستوجب سجود سهو، فبالتالي هذا باختصار شديد، وإن شاء الله نتعلم هذه المسائل حتى تصح الصلاة.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك، تحية موصلة الفؤاد اليعقوبي التحق بالآن. خلينا أحبابنا الكرام نمشي مع بعضنا فاصل، ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

محمد يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: باب الكرام، تحية من القلب إلى القلب يا عاشقين رسول الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. خلينا نمر المكالمات الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم. هناك مكالمة. ألو، خلينا نواصل شيخ حتى تحضر المكالمة. شيخ، عندما يكون إنسان مسافر وأدركته الصلاة هو في السفر، مثلا صلاة العشاء أدركته هو في وقت السفر، ولكن للأسف الشديد الظروف ما خلتوش باش يصلي إلا ما رجع للدار نتاعه، هذه الصلاة يصليها سفارية أو حضارية؟ يصليها تقصير ولا يصليها حاضر؟
1: لا، بتبعه يصليها وفقا لمكان الإقامة اللي هو موجود فيه.
0: لكن هي أجته
1: أيوة، لو هو رجع إلى مكان الإقامة.
0: نعم.
1: ورجع إلى مكان إقامته فليصلي على ما هي عليه، يصليها يعني وفقا للمقيم، وحتى وإن كانت قضاء يصليها في مكان الإقامة صلاة كاملة. يعني
0: مش الصلاة أين وقعت وصلى كما هي؟
1: أين وقعت وصلى كما هي، هو رجع إلى مكان الإقامة.
0: إذا رجع وعليه صلاة سفرية صلىها كاملة.
1: إيه، صلىها كاملة بحول الله.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نمر المكالمة. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدي.
2: اسم محمد المنصف القصري.
0: اسم محمد المنصف القصري، مرحبا أخوي الغالي.
2: تعال شكرا بالصلاة والسلام وعلى خير خلق الله وعلى أصحابي أجمعين، صلاة دائمة في الملأ إلى يوم الدين.
0: نعم.
2: السؤال الأول في الشير يقول: رسول الله بعث رحمة للعالمين.
0: نعم.
2: العالمين مقصود هو العالمين الإنس والجن.
0: نعم.
2: ماذا بين الشيخ يوضح لنا يرحمكم الله.
0: نعم.
2: السؤال الثاني، ثم ناس يقولوا خلقت من أجل الدنيا رسول الله.
0: نعم.
2: هذه العبارة سمعت عدة مرات، يقول خلق الدنيا يحلف برسول الله ويقول خلق من أجل الدنيا.
0: نعم.
2: السؤال الثالث.
0: نعم.
2: ثم ناس حضرتنا في المقبرة يدعو للميت وحب الناس تزهد الدنيا، يقول ما حال آخر الدنيا، ويقول الدنيا ملعونة.
0: نعم.
2: يقول هذه الدنيا ملعونة، الدنيا هذه والله حابين نتني في رأسها شيء. والسؤال اللي بعده يقولوا كما كان هذه وقع نقاش، يقولوا رفعوا على أنفسكم ساعة بعد ساعة، كل واحد كيشفنا هيك.
0: نعم.
2: كان عندك وقت نكمل لك السؤال الخامس؟ كان
0: تفضل تفضل. نعم.
2: نعم
0: تفضل
2: كمل السؤال الخامس.
0: كمل، مرحبا
2: وبيك عايش بفضل. عند دعاء دعاء في الوضوء.
0: نعم.
2: التحباب أو سنة دعاء؟ ثم ناس ظل يتوضى ريتهم ظل يحكيوا، ودعاء في الوضوء هذا يبما تعرف النية والبسمة لا، ويبدأ بالوجه ثم اللهم.
0: واضح واضح سيدي،
2: بارك الله فيك.
0: شكرا
2: الله.
0: شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، اسم الكريم
3: سيدي. شعورت بك،
0: يبارك فيك سيدي.
3: مرحبا بالمشيخ، وربي يبارك فيك في الإذاعة هذه، ما شاء الله استفدنا استفدنا.
0: بارك الله فيك حبيبي،
3: وربي يبارك فيك إن شاء الله.
0: شكرا لاسم الكريم.
3: أنا شيخ غلطت، تمنيت
0: اسمك. أعطيني اسمك خويا.
3: صالح ذوي.
0: منين سي صالح؟
3: من تونس.
0: مرحبا سي صالح.
3: ماشي.
0: نعم.
3: قلت كذا في سخري، معناتها قلت تغلط، تبنيت طفلة وطفلة كي جبت زوجات زوجات تبرو كل شيء، أنا توفرت كل شيء، قاعد ما تشكو ماشي الورثة كيفاش كيفاش شيء زمني نعمل هذا قلت تغلط.
0: أنت تبنيت بنية كتبتها باسمك معناه؟
3: لا،
0: والبنية كبرت وتزوج وجابت صغار. نعم. أنت تبحث كيفاش يكون الميراث نتاعها؟
3: لا غلط غلط، أنا كيفاش نصلح؟ ديما قالوا لي استغفروا كل شيء، استغفروا.
0: واضح واضح. عندك حاجة أخرى؟ عندك حاجة أخرى؟
3: لا لا.
0: شكرا.
3: كيفاش اللي فيها الصيام ولا فيها شي حاجة؟
0: تو الشيخ يجاوبك خويا الغالي، يقعد معي توش آخر معي. شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا اسم الكريم.
4: اسمي أمك زهرة.
0: مرحبا أمي زهرة.
4: وبيك عيسول.
0: نعم.
4: الله مولد مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية.
0: يبارك فيك لله. نعم.
4: أنا سؤالي مثلا تبدأ عندي صلاة كويسة من أنا صغيرة حتى اليوم نحب مثلا باش نقاضي. ندرك كل يوم نصلي صلاة نتاع نهار ولا كل صلاة مع صلاة. ما نعرفش الحساب هكذاش.
0: نعم.
4: فهمتني؟
0: نعم. عندك حاجة أخرى؟
4: أكاو. السلام عليكم ومبارك لكم.
0: شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا اسم الكريم. نعم.
5: طاهر بن مهدي.
0: طاهر.
5: عمار. عمار.
0: سي عمار رفع صوتك. سي عمار. عمار من المهدية. مرحبا سيدي.
5: عندي سؤال للشيخ كاشف.
0: نعم.
5: سؤال فيما يخص الصلاة.
0: فيما يخص
5: الصلاة.
0: نعم.
5: في الجهر والسر.
0: نعم.
5: ساعات في نبدا نصلي هكا هي سر ونبداها جهر نسيق بعد الفاتحه ولا على الفاتحه ولا بعد الفاتحه نسال السر.
0: نعم.
5: جاوبنا لها السر.
0: نعم. عندك حاجه اخرى؟
5: عندي سؤال اخر بما يخص النمال.
0: نعم.
5: بما يخص النمال.
0: النماله. النمله. أنا. نعم.
5: اي النمل.
0: النمل. نعم.
5: انا تم شكون لي سائل مناسك هو قران مو قران حديث بس عدتي. انا يقول اللهم اسالكم اني اسالكم الذي خلقكم وخلقني تخرجوا من بيتي.
0: نعم.
5: انا حديث مو حديث هو بدا بسم الله الرحمن الرحيم. قران مو قران هو
0: أكيد منه. نعم.
5: حديث مثل هذا
0: ما يقعد معنا الشيخ تو الشيخ يجاوبك خويا الغالي.
5: اسمعني بالله لحظة.
0: نعم.
5: سؤال في الشيخ صغير زندوبي يقول للميت أنا يعمل له 70,000 تسبيحة لا إله إلا الله.
0: نعم.
5: أنا ثواب يلحق يلحق
0: الصوت مش واضح يا حبيبي لاني انا قاعد نسمع فيكم متقلق خاطر الصوت مش واضح بالنسبه عندي انا. شكرا. الصوت ماهوش واضح بكل. انا قاعد نسمع بالسيف صوتك خوي الغالي. خلينا نعود الشيخ باش نجيب على الاسئله نتاع الناس اللي اتصلوا بينا. عندنا سي محمد من القصرين يحب يفهم معنى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. قالك شكون العالمين هم؟
1: نعم. أولا ما وإلا هي تفيد قصر وحسر يعني سبب الإرسال. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يعني أن الرسالة المحمدية مقصورة على نشر الرحمة في العوالم التي خلقها الله. العالمين احنا كنا قرأوا الفاتحة نقول الحمد لله رب العالمين، ورب قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالعوالم التي خلقها الله هي عوالم لا يعلمها إلا خالقها.
0: نعم.
1: لنا كما يقول حتى الغزالي وأن العوالم هذه غير متناهية.
0: نعم.
1: ولكن العلماء يختزلوا ذلك كله في كلمتين.
0: نعم.
1: قولوا العوالم العلوية والعوالم السفلية.
0: نعم.
1: العوالم السفلية هي العوالم التي نعيشها نحن، يعيشها الإنسان ويعيشها الجان، هذه تسمى بالعوالم السفلية. في العوالم السفلية هناك مخلوقات يخلق ما تعلمون وما لا تعلمون.
0: نعم.
1: وما نعلمه وما لا نعلمه يدخل ضمن العوالم التي خلقها الله.
0: نعم.
1: هو في العوالم السفلية فقط هناك مخلوقات لا نعرفها ولا نعلمها وما لا نعلمه أكثر مما نعلمه.
0: نعم.
1: فما بالك بالعوالم العلوية والعوالم الأخرى، هي عوالم غير متناهية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة لهذه العوالم اللي هي عوالم نعلمها وعوالم لا نعلمها، هذا دليل على الرحمة الغير المتناهية التي أودعها الله في رسول الله، فكان رحمة لها جميعا. لندرك من خلال ذلك المقام المحمدي، وأنه مقام فوق تصوراتنا الذهنية، الاعتبار وأنه رحمة للمخلوقات وللعوالم، ونحن لا نعرف من العوالم إلا نزر القليل، نعرف قطرة من بحر، يعني من بحر العوالم التي خلقها الله لا نعرف منها إلا قطرة واحدة. فرسول الله رحمة للعالمين ورحمة للعوالم كلها التي خلقها الله، هذا وإن دل فإنما يدل على أن رحمة رسول الله استوعبت العالمين. فبالتالي أن الله خلق العوالم كلها من أجل رسول الله ليكون لها رحمة،
0: نعم،
1: بحيث لولا رسول الله، الله أعلم ما الذي يفعله بهذه العوالم، ولكن رحمة رسول الله التي أحاطت بهذه العوالم بإرادة الله كانت هذه العوالم مرحومة من خلال رحمة رسول الله بها.
0: نعم.
1: هذا باختصار يعني شيخ البشير.
0: نعم. كذلك يقول لك هناك من يقول أن هذه الدنيا خلقت من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام صحيح أم لا؟
1: وبحول الله هو كلام صحيح.
0: نعم.
1: لأن الله سبحانه وتعالى قال في الدنيا: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد. نعم. هذه الدنيا لعب، دنيا لهو، دنيا زينة، دنيا تفاخر فيما بيننا، هذه الدنيا. ولكن الذي يجعل من الدنيا سائرة إلى الله هو رسول الله.
0: نعم.
1: ومن تبع منهج رسول الله من أجل تحويل وجهة الدنيا لتكون وفق مراد الله وليس وفقا لما هي عليه من لعب ولهو وزينة وتفاخر.
0: نعم.
1: شكون هو رسول الله. إذن لولا رسول الله لما بقيت سماء ولا أرض، وإنما الذي حول وجهة الوجود سيرا إلى الله ووفقا لمراد الله هو رسول الله، ومن انتهج نهج رسول الله. إذن فلولا رسول الله ما كان لهذه العوالم معنى، ولا ما كان لهذه العوالم قيمة، فقيمتها من خلال رسول الله. بل أن الجنة لا معنى لها لولا وجود رسول الله فيها.
0: نعم.
1: ما عندهاش معنى، كان سيدنا يبدو موش موجود فيها، ما فيها حتى طعم. إذن هي يعني أصبح فيها طعم من خلال استطعامها من رسول الله، يعني تطلب طعمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناهيك عن العالم هذا. إذن فما خلق الله سماء ولا أرضا ولا ما ملكا ولا ملكوتا إلا من أجل النبي الحبيب وكل من انتهج نهج النبي الحبيب.
0: نعم. كذلك هناك من يقول هذه الدنيا ملعونة ويلعن الدنيا، هل هذا كلام صحيح غير صحيح؟
1: أي نعم، هي وردت أن الدنيا ملعونة ما فيها إلا ما كان من ذكر الله.
0: نعم.
1: كل حاجة تلهيك على ربي راهي ملعونة، كل حاجة تلهيك على ربي راهي مطرودة من رحمة الله، كل حاجة تلهيك على ربي راهي ما فيهاش خير وما فيهاش بركة.
0: معناها الدنيا سلاح ذو حدين.
1: سلاح ذو حدين.
0: نعم.
1: إما أن تكون ملعونة أو تكون مرحومة.
0: نعم.
1: وقتاش ملعونة؟ كي تلهيك، يجيك مثلا أي حاجة تلهيك على صلاتك، تلهيك على ذكرك لله، تلهيك على طاعة الله، هل فيها خير؟ هذه ما فيهاش خير. إذن كل ما يلهيك عن ذكر الله لا خير فيه، وإذا كانت لا خير فيها فهي ملعونة. فبالتالي الدنيا ملعونة إلا ما كان من ذكر الله، يعني كل حاجة ذكرك في الله وتأخذك إلى الله، هذا هو الأمر المطلوب حتى نكون مع الله في كل أحياننا.
0: نعم.
1: وكل أحوالنا. كنقول الدنيا مش معنى أنه راه منعيشوش دنيانا، لا، نعيشها ولكن بالله ولله، هذا مش مطلوب. أنا كيفش نفرهد؟ راني نفرهد بالله ولله. كيفش أستلذ بالحياة بالله ولله؟ ذكر ربي قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني لا يعني هذا أن نحرم كل ما يتعلق بالدنيا، ولكن المحرم الملعون إن كان يمثل ذلك حجابا يحجبك عن الله سبحانه وتعالى. تمتع بدنياك، ولكن عليك أن تجعل من النعمة تخترق بها إلى المنعم، باش تعيش مع المنعم. ما تخليش النعمة تحجبك على المنعم، وما تخليش الدنيا تحجبك على الآخرة، وما تخليش الخلق يحجبك عن الخالق. إذا يصبح الخلق والدنيا والنعمة إن لم تكن حاجبة لك عن الخالق والمنعم اللي هو الله سبحانه وتعالى، نعم. فالدنيا نعمة من نعم الله بهذه الطريقة، إن حولتك وحولت عقلك إلى المنعم سبحانه وتعالى.
0: نعم، شكرا شيخ. كذلك هناك يقول لك ما معنى ريحوا أنفسكم ساعة بعد ساعة، أو ريحوا على أنفسكم ساعة بعد ساعة، كيف إيش الكلام هذا؟
1: هو ترويح. أي شوف، ساعات الإنسان مش في باله الدين جاء هو من أجل أن ينغمس في الجد والجدة نهار على طول، لا، رو ترويح على النفس خلال الفدلكة المباح، اللعب المباح. علاش سيدنا صلى الله عليه وسلم علمنا كيفاش يعني نلهو مع زوجاتنا، مش نبدلوا ساعة بساعة،
0: نعم.
1: ألعب مع زوجتك، ألعب مع صغارك. كان رسول الله في بيته يسير على أربع ويضع الحسن والحسين على ظهره، هو يبدأ يدور بهم في الدار. هذا ترويح على النفس من خلال الترويح على أبنائك. كان صلى الله عليه وسلم يتسابق مع أم عائشة، يتسابق شكون يغلب، هذا ترويح على النفس. مش معناه المؤمن أنه ديما مكشبر، ديما شاد تركينة، شاد سجادة، وشاد سبحة وما يسيبهاش، مش هذا هو المؤمن الحق. المؤمن الحق هو يفدلك ويلعب اللعب المباح، ولكن إذا حضرت الصلاة وإذا حضرت طاعة الله انتهى كل شيء، يمشي إلى طاعة الله. وهذا ما قالته أم عائشة، كان رسول الله يحادثنا ونحادثه حتى إذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه.
0: سبحان الله.
1: يعني تروي على نفس، مش نخلط، مش نولي الرد، ردنا الجد الرد، وهزل والهزل الرد جد. مش وقت الصلاة لا أقول خليني نمشي نتفرج في التلفزة والوقت كملت صلاتي يقول لا أنا تو ما نفدلكش وما نلعبش، لا كل حاجة أعطيها وقتها. ولذلك جات زوجة على ما أعتقد، أنا نسيت شكون، أحد الصحابة كان ذكرني فيه شيخ البشير،
0: لا.
1: تشكو إلى رسول الله زوجها، علاش؟ قالت له يا رسول الله راه نهار صائم وليله قائم، مانيش لاقين فيه وقت، نهار في الليل قائم وفي النهار صائم. سيدنا صلى الله عليه وسلم نادى لهذا الصحابي قالوا لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولأولادك عليك حق، ولجيرانك ولضيفانك، بدأ يعدد له، راه عندهم حقوق عليك. مش كيجيك ذيف للدار وقتها تولي تفرس السجادة تحب تتنفل، وانت جاك ذيف، طاعتك لله ان تبقى مع الضيف وتتلهى به وتجيب له حاجة يشربها ولا حاجة ياكلها. مش وقت انا مش عارف انا وقت باش تهز ولادك للمدرسة تقول لا انا خليني نمشي تو نسبح ونذكر ربي، لا، هز وليداتك للمدرسة، طاعتك الرب ان تهز ولادك للمدرسة. يجي وقت انت باش تحكي حاجة في دارك مع زوجك اللي باش تحكي معك تقول لا انا تو خليني نمشي نقرا القرآن، لا احكي تو مع زوجتك بعد اقرا القرآن.
0: مش على ما اظن اخت السيدة عائشة كان صدق ربي اختبى سيدنا عمر بن الخطاب وما حبش تاخذه، قالت له لا، قالت على قالتها علاش؟ امير المؤمنين.
1: نعم،
0: قالت له على خاطر مش باش يحبني، قالت على خاطر باش يعطي للامه وقت الامه اكثر مني.
1: نعم. وجاء وزاد كذلك الى رسول الله، جاءوا ثلاثه رجال يخطبوا سيدنا في المطار، قال اما فلان فلا ينزع عصاه، وأم فلان فسعلوك، تزوجي فلان.
0: سبحان الله.
1: ثم واحد اللي غالب دي معصاته فوق، ودي إنسان عنيف طبعه هك.
0: نعم عنيف. نعم.
1: والآخر إنسان سعلوك متاع يعني قعداته في الشارع أكثر من قعداته في الدار، قال تزوجي فلان. فيعطى رأيه في الناس، مش هذا في قدح، وإنما يعطي رأيه في الناس صلى الله عليه وسلم. الله.
0: نعم.
1: إذن المسلم راه هو ولد وقته.
0: نعم.
1: ولد اللحظة اللي يعيش فيها، ما يعيشش معزول. أو كما نقول وإحنا يكتفي بالدعاء والانزواء ومشي في باله أن الواقع مش يتغير بالدعاء، الواقع يتغير بالعمل مع الدعاء، الواقع يتغير بحضورك فيه وبانخراطك في حركة الحياة، وليس بانزوائك في تركينا متراكن وقال شنو أنا نمارس في النشاط الديني داخل الزاوية وخارج الزاوية، ما تمارس نشاطك الديني، ألا تكون مصلحا اجتماعيا، ألا تكون واعيا بتحديات الحياة وإكراهاتها، ودخل أنا ما نعرف ربي كان داخل الزاوية، وما نذكر ربي كان في الزاوية، وما نذكر ربي كان مع الفقرة، وما أنا ما نتحدث كان مع كما يقولوا بالمصالحات هذه مع الفقرة، لا سيد، المجتمع فيه اللي في الزاوية وفيه اللي في الجامع وفيه في مؤسسة العمل وفيه اللي في الشارع وفيه في المقهى، فيه الأصناف الكل،
0: نعم،
1: وفيه في ملعب الكورة،
0: نعم.
1: كيف تكون مصلحا وواعيا ورابطا لهذه العلاقة المجتمعية بنسيجها الاجتماعي وبخلاياها الاجتماعية مهما كانت؟ هذا من المسلم الحق، وهذا هو الترويح عن النفس، أنك تعطي لكل ذي حق حقه.
0: نعم، شكرا سيدي. كذلك يقول لك سي محمد، الدعاء في الوضوء هل هو مستحب ولا سنة ولا شنو؟
1: والأصل كما حكينا سابقا وأن الدعاء هو وارد، أن البسملة ثم في الأخير نختم بالتشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ولكن يكره الحديث أثناء حركة الوضوء وفعل الوضوء، يكره، نعم. أن الإنسان يتوضأ ويتحدث هو صاحبه لهنا على الدنيا وعلى الخدمة وعلى صبو شهري ولا مصبو إيش، وهو يتوضأ،
0: نعم.
1: ولذلك البعض قال اشغل نفسك ببعض الأذكار، ما هيش واردة في أحاديث، ولكن حتى لا ينشغل المتوضئ عن غير ذكر الله، أنك تجي تغسل فمك تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، في خشم تقول اللهم أريحني ريحة الجنة ولا تريحني ريحة النار، في وجهك تقول اللهم بيض وجهي يوم البعث يوم تبيض وجوه نسود وجوه، في غسل يدك اليمنى،
0: نعم.
1: تقول اللهم أعطيني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا، في غسل يدك اليسرى اللهم لا تعطيني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري، في غسل في مسح الرأس تقول اللهم ظللني تحت ذل عرشك يوم لا ذل إلا ذلك، في مسح الأذنين تقول اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فاتبعون احسن، وهكذا في رجل، نعم. تقول المثبت قدمي على الصراط ومتسول الاقدام، علاش الكلام هذا؟ قالك حتى لا ينشغل المتوضئ بغير ذكر الله اثناء الوضوء، هنشغل نفسك بك الادعيه هذه،
0: نعم. كذلك، نعم. سيدي عندنا سي صالح من تونس يقول لك انا غلطت وبنيت بني، كتبتها باسم بني صغير، وتو البنيه كبرت وتزوجت وجبت صغار، قل لك انا تو غلط، انا تو حاير ونادم، وكيف شنو نعمل؟
1: والله هو شوف، أنه علاش احنا عندنا التبني حرام حتى لا تختلط الأنساب، قالوا علة تحريم التبني حتى لا تختلط الأنساب،
0: نعم.
1: علمها بنتك شكون بوها الحقيقي وشكون أمها، قلها أنا بوك راني المعنوي، أنا نعود لك بوك الحقيقي، معناها ينبغي أن تكون كفالة، اكفلها، كي نقولوا تكفلها راك تصرف عليها، راك توكلها، تشربها، تحن عليها، توصلها إلى بلاصتها حتى تتزوج، هو وقع الحدث،
0: هو وقع الحدث،
1: وقع. أنا نتمنى أخونا كان يعرف بوها يمشي علمها يقول أرى أبوك فلان الفلاني، وأن استطاع أن يغير النسب فليفعل حتى يبقى النسب موصولا بالأصل، ما يبقاش النسب موصول بغير الأصل،
0: معناه ينجم تمشي عامل حكم وعادي غير.
1: أنا نصور حك باش يعرفوا الأبناء شكون أصلهم منين، علاش قلنا كلام هذا؟ قلنا حتى لا تختلط الأنساب، مش مجيش واحد نهار آخر ياخذ تزوج خالته ولا يتزوج منش عارف أنا أخته ولا موش داري عليها، يقابلها في المدرسة يقابلها ومش عارفها أن هذيك راهي ربما تشاركوا في النسب،
0: نعم.
1: هذه من ناحية هذه. ثم من ناحية أخرى أن المتبنى في الحقيقة لا حق له في الميراث لأنه ليس من الصلب، ولكن يمكن أن يوصلها، يوصل يعطيها وصية في التركة متاعه،
0: نعم.
1: وتكون نجم يعطيها الوصية تصل بها إلى الثلث، ثلث التركة نجم يوصي لأنه رباها وكبرت وحبها وكأنها بنته، يوصي لها من الوصايا،
0: ونجم تو يكتب لها هو هيبة كهيبة،
1: ولا نجم يكتب لها تو هيبة في حياته مدامها وموجود، نجم يكتب لها ويعطيها هيبة،
0: ما عندوش حاجة يعملها باش يكفر على هذا الذنب،
1: اللي هو الاعتراف، الاعتراف بأنه هو ما هوش بوها وبوها فلان الفلان، هذا أفضل تكفير عن
0: الدم. نعم، هو غلط،
1: نعم.
0: نعم. شكرا سيدي، بارك الله فيك، نتوقف عند هذا الحد، بارك الله فيك. الشيخ بالقاسم معنا سي عمار المنادية، ما فهمت السؤال تاعو على خاطر الخط مش واضح، إن شاء الله حصة أخرى نجاوبوه. تحية موصولة لفؤاد اليعقوبي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصولة لكريم عتيق التي أمنت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، لذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الزيتونة للقرآن الكريم تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
1: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
2: سامع أن عالم من تونس حنان، عالم من تونس كالعالم كبير.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: يسمعوني مليح، يردوا بيكم من خلق.
5: شريعة الإسلام شريعة
6: عالم الله هو إياكم ممن شاد عليه بالغفران.
1: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
0: رياض الروح والريحان،
1: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ فوزي بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ فوزي بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول

أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ.

0: قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح فمات فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقمتي وقمتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: خلاني وفي صروف العلم وفنونه هما شقيقان، العلامة المفتي الشيخ محمد الهادي بالقاضي، وسليل بيوتات الأدب الألمعي الفقيه الشيخ علي النيفر، يصافح أحدهما قلب أخيه مصافحة الكريم للكريم في هذا التسجيل البديع من مهجتين حبهما للنبي رفيع. لقاء بين أترجتين لامعتين بثته الإذاعة التونسية سنة 1970، فحواه أعطر فحوى وأنداها، وهي ذكرى مولد الأمين على خزائن الوحي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: سيداتي سادتي،
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف، مولد محمد عليه الصلاة والسلام، دعونا فضيلة الشيخ العلامة مفتي الديار التونسية الشيخ محمد الهادي بالقاضي، كما دعونا فضيلة الشيخ العلامة الشيخ علي نيفر، لنتحدث حول هذه المائدة المستديرة، حول هذا الحدث العظيم، الحدث الذي طور تاريخ البشرية، والذي كان منطلقا للفكر ومنطلقا للحرية ومنطلقا لانتشار الحضارة ومنطلقا لانعتاق الإنسان من الرق. ونحن بهذه المناسبة السعيدة التي نتمنى فيها أن يحل هذا العيد على جميع المسلمين في تونس وفي مشارق الأرض ومغاربها بالخير العميم وبالنصر الذي ينشده كل المسلمين في جميع أصقاع البلاد الإسلامية. ونتوجه الآن إلى الشيخين ونتحدث معهما حول استخلاص العبرة من المولد النبوي الشريف. والآن سيداتي سادتي، نستمع إلى فضيلة الشيخ علي النيفر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم مولد محمد صلى الله عليه وسلم هو أسعد يوم للبشر قاطبة، لأن المسلمين خاصة، حيث إن البشر كانوا قبل مولده صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته ودعوته الناس إلى الإسلام وقبل نزول القرآن عليه كانوا على أسوأ حال، يتظالمون ويتباغضون، ويسطو قويهم بالضعيف، ويستعلي شريفهم على من هو دونه، فكانوا على حال سيئة. فلما ولد صلى الله عليه وسلم وابتعثه الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وأنزل عليه القرآن الذي جمع فيه مصالح البشر، سوى بين كافتهم، بين أبيضهم وأسودهم، وشريفهم ومشروفهم، وقويهم وضعيفهم، ودعاهم إلى التحاب وإلى المسالمة بعضهم بعضا وإلى التواد والتعارف. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعجمي على عربي إلا بالتقوى، وكلكم من آدم وآدم من تراب. فاستجاب لدعوته صلى الله عليه وسلم من استجاب من البشر، فانتشرت تلك المبادئ الإسلامية بين مختلف البلدان بواسطة المسلمين، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكانت سيرة أولئك السلف مما بهر البشر في عامة البلدان، فتمسكوا بها وعملوا بها من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فمن أسلم أو لم يسلم كلهم كانوا على هداية الإسلام واقتبسوا من نوره ومن تعاليمه، سواء من أسلم واعتنق الإسلام أو من عاند وكابر أو تمسك بما كان عليه سلفه. فأن تلك التعاليم ما فتئت تدخل فيه عند أولئك الأمم، فكانت ولادته صلى الله عليه وسلم ثم بعثته وما نزل عليه من الوحي سعادة للبشرية قاطبة. وقد كنت نظمت قصيدة مولدية عام 1937 أشرت إلى هذا المعنى فيها، أقول في طالعية: هتف الزمان مهللا ومكبرا لما تبدى وجه أحمد مصفرا، لما أطل على العوالم نوره فأعاد معتكر الحوادث نيرا، يا يوم مولده ومطلع شمسه لله ما أبهى سناك وأبهر، حقا لأنت لمسلم ولكافر عيدا غدا من كل عيد أكبر، فاءت بك الدنيا لظل سعادة واستقبل الإقبال واليمن الورى، أو لم تتهل الكون أسباب الهناء من بعد عيش كان أقتم أغبر، أو لم تعمهم بعدل شامل وهدى أحلهم الكواهل والذرى، كان الورى من قبل أحمد ظهره وهو الضعيف بكل إصر موقر، يسعى بأودية الضلالة هائما والزيغ قد ملأ العوالم والقرى، والجهل قد قطع الأواصر بينهم بتناحل قد حل موثوق العرى، حتى بدا نجم النبي محمد فأحلهم نهج الهداية أزهرا، وانتاشهم من هوة الفوضى وسوغهم جنى العيش المرفه أخضع، بشريعة حمت الحقوق لأهلها أعنت لها كسرى المليك وقيصر، سوت بقسطاس العدالة بين صعلوك وذي ملك عتا وتجبر، ما لامرئ فضل على أحد يرى بسوى التقى وكفى بذلك مفخرا، جاءت شريعة أحمد بمبادئ فيها السعادة والهناء موفرة، للدين والدنيا أقامت معقلا يحمل وراء أقوى وأقوى مظهرا، إلى أن أقول فيها: عجبا لمن سعدوا بها وتنكروا لمفيدها بين البرية كوثرا، أرأيت ظمآن ارتوى من سلسل متفجرا ثم اجتوى من فجر، ولو أنهم طرحوا التعصب جانبا لغدوا بحقية الشريعة أبصر.
4: لا فضلك.
3: جعل الله تعالى هذا العيد سعيدا مباركا على كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
1: أتقدم الآن إلى فضيلة الشيخين ببعض الأسئلة حول استخلاص العبرة من مولد رسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن الدين الإسلامي يرتكز على أمرين اثنين: المعقول والعقيدة، أو الفكر والعقيدة، وهو الدين الذي اعتمد الفكر في تشريعه، وهو مع ذلك اعتمد العقيدة التي لا يدخلها الفكر. ومن هنا نريد أن نجتاز في هذا العصر الذي طغت فيه التيارات الفكرية وتغط فيه قضايا المبادئ وقضايا الشعارات، نريد أن نبرز هذا الإسلام الذي بعث جديدا وبقي جديدا وسيظل جديدا أبد دهر، لأنه يخدم الإنسان ويعمل لفائدة البشر ويضمن مستقبل الإنسان في حياته الدنيوية. لذلك أتوجه إلى الشيخين بهذا السؤال: ما هي العبرة التي يمكن أن يستخلصها المسلمون من مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها في بعث حركة إصلاحية جذرية تجمع بين المسلمين وتعينهم على أن يصنعوا تاريخهم كما صنع السالفون تاريخ الحضارة الإسلامية، فبفضل الرسول الأعظم وبفضل الصحابة وبفضل التابعين وبفضل المسلمين الأولين انتشرت الدعوة المحمدية وتجاوب معها الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها، ووجدت من قلوب الناس ومن أسماعهم ومن عواطفهم ومن عقولهم، وجدت متجاوبا تتجاوب معه إلى يوم الناس هذا. فنحن نريد أن يعيش هذا الدين وأن يمتد وأن يتجدد دون أن نخرج عن هذه العقيدة ولا على تلك المبادئ. فإني أتوجه بهذا السؤال إلى الشيخين، والكلمة الآن لفضيلة مفتي الديار التونسية الشيخ محمد الهادي بالقاضي.
4: إن هذا السؤال الذي وجهت به له جوانب من البحث، وهو ما يستدعي الإفاضة فيه محاضرات، ولكنني أجمل القول وأرجع إلى سيرة السلف وإلى طريق الدعوة التي انتشر بها الإسلام عندما ظهر وفي القرون الأولى من ظهوره. فالإسلام دين العقل، يدعو لعماد العقل ويحكم العقل ويخاطب العقل، يخاطب أولي الألباب، فهو جاء لأولي الألباب ليستخدموا الألباب في فهم هذا الدين عقيدة وشريعة، لا شريعة فقط كما قلتم. فالعقل يدخل في كل شيء، وليس معنى هذا أن للعقل أن يغير العقيدة أو يغير الشريعة، ولكنه يمكنه أن يفهم العقيدة وأن يستدل للعقيدة وأن يبرهن على صحة العقيدة بما أتيه من قوة إدراك وممارسة للموجودات. فإن الحياة من شأنها أن تفيض على النفس الناطقة ما تقدر به على فهم هذه الكليات العامة والمبادئ والأصول الذي جاء بها الإسلام وجاءت بها الأديان كلها، وإنما الإسلام حصحصها ونخلها وأتى بخلاصتها الذي يناسب تلك الخلاصة التي تناسب الإنسان مهما امتد الزمان ومهما اختلف المكان. إذا رجعنا إلى سيرة الأولين من الذين قاموا بالدعوة الإسلامية وأعانوا على نشر الإسلام بما كانوا يتحلون به من عقيدة صادقة وإخلاص في العمل، وبما تركز في نفوسهم من حب الإسلام واستعظام الإسلام واعتقاد أحقية الإسلام، فإن ذلك كان أكبر عون لهم على نشر الإسلام ونشر محاسن الإسلام. وكان نشرهم لمحاسن الإسلام بسيرتهم وعملهم أكثر من دعوتهم بالقول، لأن القول مهما كان بليغا فإنه لا يؤثر في النفوس الجامحة، وإنما يؤثر فيها السيرة الطيبة الحسنة التي تري الإنسان كيف يكون العمل بمبادئ الإسلام وما هي النتائج التي تترتب على العمل بالإسلام أي بروح الإسلام. وقد شاهدوا من المسلمين الذين دخلوا هذه البلاد التي فتحها الإسلام وانتشر فيها، شاهدوا منهم ما كان أكبر داع لهم ليتمسكوا بعرى الإسلام وليدخلوا ضمن أهله وينتسبوا له، فقد انتسبوا للإسلام عن طيب خاطر لا عن إكراه، وعن اعتقاد وعن طواعية وعن صفاء وحب، لأنهم لم يكرهوا عليه كرها. فالمسلمون بسيرتهم أدخلوا في الإسلام ما لم يكن يتوقع أن يدخل فيه. فكثير من المسلمين الذين دخلوا في الإسلام بعد أن كانوا من أكبر أعدائه، سواء من المشركين الأولين الذين نشأ الإسلام بين ظهرانيهم، أو من أهل الأمم الأخرى الذي انتقل الإسلام إليهم عند الفتح كفارس والروم، فإنهم دخلوا في الإسلام أفواجا كما دخل المشركون في الإسلام أفواجا، لأنهم ذاقوا حلاوة هذا الدين وحلاوة تعاليمه وصدقها وكونها هي خلاصة ما يمكن للعقل البشري أن يستنبطه لسعادة الإنسان. فهو دين السلام، دين المحبة، وهذا ليس قولا بل عملا. فالعمل كان يظاهر القول ويمشي معه، وبذلك ارتكز الإسلام في نفوس هؤلاء وكانوا من أكبر أنصاره ودعاته بقولهم بل بعملهم.

0: عظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.